Anna!

من حرام عينيك تهالك واستسلم لرياح اليأس رايات

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد 5 الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الجمعة 26 من حزيران لعام 2026، الموافق 11 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية، في الشمال حيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة البقرة.

0: يسر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس سناج القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة البقرة. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. مستمعين بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة من راديو مكان: حادث عنف في اللد وجسر الزرقاء يوقعان جريحين، استمرار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3200، استطلاعات تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين، وفي أحوال الطقس الحرارة ترتفع قليلا مطلع الأسبوع القادم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة ساعتنا الآن، أسعد الله صباحكم بكل خير. يتواصل مسلسل العنف في المجتمع العربي، وأسفر حادث إطلاق نار الليلة الماضية عن إصابة رجلين بجروح خطيرة، أحدهما في اللد والآخر في جسر الزرقاء. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمتين. في واشنطن تستمر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وفي جنوب لبنان تمت منذ أمس تصفية نحو 10 إرهابيين. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية حوالي 3200 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 4 أشهر خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. أظهرت آخر استطلاعات الرأي العام أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على ما بين 21 و23 مقعدا برلمانيا مقابل ما بين 21 و24 لليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو ما لا يقل عن 67 مقابل 53 على الأكثر للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاعات يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على ما بين 6 و7 مقاعد والقائمة الموحدة على 4. في المونديال فازت هولندا على تونس بالنتيجة 3-1، بينما تعادلت اليابان والسويد بهدف لكل منهما. وقبل ذلك فازت الإكوادور على ألمانيا بالنتيجة 2-1، وفازت ساحل العاج على كوراساو بهدفين نظيفين.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في السابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. يمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان.
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
5: في التلفزيون
6: والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

خمس دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا اليوم وهذا الصباح، الجمعة 26 من حزيران الموافق 11 من شهر محرم لعام 1448 هجري. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل روني نأور. صباح الخير روني. إذن مستمعين الكرام، تشير عناوين والصحف الصادرة اليوم إلى مرحلة تتسم بتداخل الأزمات السياسية والأمنية والاستراتيجية في وقت تواجه في إسرائيل تداعيات حرب طويلة دخلت شهر 32 دون حسم نهائي. وبينما تواصل الحكومة إدارة ملفات الحرب والداخل وسط انقسامات متزايدة، تتزايد التحذيرات من استنزاف المؤسسة العسكرية وتراجع قدرة القيادة السياسية على تحقيق توافق داخلي أو رسم مخرج واضح للصراع. في المشهد السياسي تبرز مؤشرات مبكرة على احتدام المنافسة الانتخابية داخل معسكري الحكومة والمعارضة، مع استمرار الجدل حول إعفاء الحاردين من التجنيد والخلافات داخل حزب الليكود واستطلاعات رأي تعكس إعادة تشكيل موازين القوى، فيما يواصل نتنياهو تحركاته لترتيب المشهد السياسي بما يضمن بقاء معسكره في السلطة. إقليميا تتصدر التطورات المرتبطة بإيران ولبنان وتركيا واجهة الاهتمام، مع حديث عن ترتيبات أمنية جديدة تقودها واشنطن وتصعد النقاش حول مستقبل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، إلى جانب استمرار المخاوف من اتساع نفوذ طهران وأنقرة في المنطقة، كما يثير التوتر في مضيق هرمز والتجاذب الأمريكي الإيراني مخاوف من انعكاسات اقتصادية وأمنية أوسع. أما على الصعيد الداخلي، تتواصل التحذيرات من تصاعد الجريمة المنظمة وتهريب السلاح في النقب، بالتوازي مع كشف قضايا سياسية وأمنية أبرزها ملف العلاقات مع قطر، فيما تعيد تقارير ميدانية عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تعيد تسليط الضوء على تصاعد العنف وتداعياته السياسية والحقوقية. وفي صفحات الرأي والتحقيقات، تستحضر الصحف إرث العمليات العسكرية الإسرائيلية التاريخية من عملية عنتابي إلى الحرب مع إيران، في مقابل نقاش متزايد حول حدود القوة العسكرية ومستقبل الحرب الممتدة وقدرة إسرائيل على الانتقال من إدارة الأزمات إلى تحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل.

أهلا بكم من جديد. 13 دقيقة بعد 6:00 الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم. تعالوا الآن نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هآرتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين لهذا الصباح. هآرتس خطط عنوانها الأول الاستسلام بلا معركة، وتضيف تحت هذا العنوان: وصف مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية رئيس الأركان زمير بأنه شخص نزيه لكنه خضع لضغوط السياسيين واختار معاركه بعناية، إلا أنه خسر معظمها. ويرى معلق صحيفة هآرتس عاموس هرئيل أن إسرائيل تعيش حالة توتر واستنزاف بعد أكثر من 32 شهرا من الحرب، مع اتهامات لنتنياهو بإدخال البلاد في أزمة استراتيجية متفاقمة وتقييد شبه كامل لتحركات جيش الدفاع. أما تسبي برئيل فكتب حول تعاظم تركيا واعتبرها أنها تسعى للتحول إلى محور أمني رئيسي في المنطقة، مستفيدة من الحرب مع إيران لتعزيز نفوذها الإقليمي وتقديم نفسها كقوة ترسم خريطة المصالح لا مجرد وسيط. هآرتس هذا الصباح. نتنياهو يستعد لانتخابات بلا حسم ويضحي بالدولة من أجل معسكره، يكتب يوسي فيرتر في صحيفة هآرتس هذا الصباح أن رئيس الوزراء نتنياهو يعمل قبل أشهر من الانتخابات المتوقعة على تعزيز تماسك معسكره السياسي، حتى لو كان ذلك على حساب مؤسسات الدولة ورأي العام. وأشار فيرتر إلى أن التشريعات التي يدفع بها نتنياهو، ومنها قانون أساس دراسة التوراة ومحاولات منع اعتقال الحريديم الرافضين للتجنيد، تعد خطوات تثير غضب غالبية الجمهور الإسرائيلي بما في ذلك جزء من ناخبي الليكود. ويرى الكاتب أن نتنياهو يدرك أن السيناريو الأفضل بالنسبة له هو انتخابات تنتهي بلا حسم واضح، مع احتمال تفوق المعارضة، ما سيدفعه مجددا للاعتماد على تحالفه التقليدي مع الأحزاب الدينية. كما حذر فيرتر من أن السماح لمعارضي تجنيد الحريديم بالتصعيد والاحتجاج قد يتحول إلى هدية سياسية للمعارضة إذا نجحت في استثمار الغضب الشعبي المتزايد.

تحت عنوان وثيقة مخفية تؤكد إسرائيل أينهورن لم يبلغ وزارة الخارجية بعلاقاته مع قطر، إذ كشفت صحيفة هارتس أن المستشار السياسي أينهورن أخفى عن وزارة الخارجية عمله مع جهات مرتبطة بقطر رغم تعهده بالإفصاح عن أي تضارب مصالح. وأظهرت وثيقة كشفتها هارتس أنه لم يكشف مشاركته في حملة لتحسين صورة قطر إعلاميا استمرت حتى عام 24، فيما قالت التحقيقات إنه لم يحدث قائمة زبائنه كما التزم. في المقابل أكد محاميه أن جميع أعماله كانت استشارية وقانونية وتمت تحت إشراف قانون كامل أو تحت إشراف قانوني كامل.

ثلاثة ملثمين على الشرفة، هكذا خطت هآرتس هذا الصباح في صفحاتها الداخلية. وتضيف يروي جدعون ليفي وأليكس ليبيك حادثة هجوم نفذه مستوطنون على بلدة دير ديبوان قرب رام الله، حيث حاول ثلاثة ملثمين إحراق منزل على ساكنه أثناء جلوس العائلة في شرفة منزلها مساء. وبحسب التقرير اقتحم المهاجمون المكان وهم يحملون عبوات وقود، وسكبوا البنزين على المنزل وعلى أفراد العائلة في محاولة لإحراقهم أحياء قبل أن تعيش الأسرة حالة رعب شديدة. ويشير الكاتبان جيدعون ليفي وأليكس ليبيك إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعاملت بجدية أكبر مع هذه القضية بسبب امتلاك بعض أفراد العائلة الجنسية الأمريكية وعلاقاتهم بمواطنين أمريكيين أثرياء. ونقل التقرير عن ميسون علي صاحبة المنزل قولها إن بيتها تحول إلى ثكنة عسكرية بعد هذه الحادثة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. هآرتس هذا الصباح.

بارتس. ننتقل إلى صحيفة يديعة أحرنوت وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. هكذا بدأت يديعة أحرنوت عنوانها الأول: من عملية يوناتان إلى الهجوم على إيران. وتكتب يديعة هذا الصباح: بعد مرور 50 عاما على عملية عنتاب الشهيرة، التقى العميد المتقاعد يشعاء شني الذي جلس في قمرة قيادة طائرة هيركوليس إلى جانب يوني نتنياهو شقيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال عملية تحرير الرهائن مع المقدم عين قائد السرب الذي ما زالت تخدم فيه الطائرات نفسها حتى اليوم. التقرير هنا يستعرض الإرث التاريخي لطائرة هيركوليس التي نقلت مقاتلي وحدة سيارة متكال إلى أوغندا في واحدة من أشهر العمليات العسكرية الإسرائيلية، والتي لا تزال تشارك حتى اليوم في عمليات عسكرية بلبنان وغزة والحرب على إيران. ويتحدث شني عن الليلة التي سبق فيها القتال حين نام يوناتان نتنياهو قليلا داخل قمرة القيادة قبل المعركة التي قتل فيها، بينما يؤكد قائد السرب الحالي أن روح الجرأة والتضحية ما زالت تنتقل بين الأجيال داخل سلاح الجو. كما يشير التقرير إلى أن الطائرة نفسها شاركت أيضا في عملية زئير الأسد لتصبح رمزا متواصلا لذاكرة العمليات الخاصة الإسرائيلية عبر العقود.

تحت عنوان حرب الألف يوم أو حرب الألف يوم يكتب يوسي يهشوع هذا الصباح، ويرى أن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر لم تنتهي فعليا، بل تحولت إلى صراع طويل الأمد يقوم على الاستنزاف والعمليات المتقطعة بدل المواجهات الشاملة. وبرأيه، ورغم إعلان إسرائيل لتحقيق إنجازات عسكرية في غزة ولبنان وسوريا وإيران، فإنها لم تصل إلى حسم نهائي، لأن خصومها ما زالوا قادرين على إعادة بناء قوتهم ومواصلة القتال بأشكال مختلفة. في الملف الإيراني، يرى الكاتب ويشير إلى أن طهران تلقت ضربات قاسية، لكنها نجحت في الحفاظ على صورتها كقوة صامدة، بينما تراجعت قوة الردع الإسرائيلية بسبب القيود الأمريكية وتعدد الجبهات، ما يدفعه للتحذير من الاعتماد المفرط على واشنطن والدعوة لبناء قدرات عسكرية وصناعية أكثر استقلالاً. أما في غزة، فيوضح كاتب المقال أن سيطرة جيش الدفاع على جزء كبير من القطاع لا تحسم الموقف في ظل التردد بين توسيع الحرب أو الاكتفاء بعمليات محدودة بسبب إنهاك قوة الاحتياط. وفي لبنان، يرى أن إسرائيل أضعفت حزب الله، لكنها فقدت جزءا من حرية حركتها، بينما في الضفة الغربية يتصاعد نمط حرب الاستنزاف مع استمرار التوترات والعنف. ويخلص كاتب المقال إلى أن الخلاصة بعد هذه الفترة الطويلة من القتال هي أن إسرائيل يجب أن تبقى في موقع المبادرة المستمرة، لأن طبيعة الصراع في الشرق الأوسط لا تنتهي بانتصار نهائي، بل بجولات متجددة من المواجهة. إذن يوسي يهشوع يرى هذا الصباح أن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر لم تنتهي فعليا، بل تحولت إلى صراع طويل الأمد يقوم على الاستنزاف والعمليات المتقطعة بدل المواجهة الشاملة.

وتحت عنوان منطقة النار تكتب يديعوت أحرنوت هذا الصباح، وهناك تقرير في صفحاتها الداخلية. هذا التقرير يكشف عن تصاعد ملحوظ في تهريب السلاح والجريمة المنظمة في النقب رغم تكثيف الاعتقالات وتشديد العقوبات. ويشير هذا المقال إلى أن حجم الأسلحة غير القانونية في تزايد مستمر، مع اعتقاد أجهزة إنفاذ القانون أن ما يتم ضبطه لا يمثل سوى جزء صغير من هذه الظاهرة الكبيرة. ووفقا للتقرير، تستخدم شبكات التهريب وسائل متقدمة مثل الطائرات المسيرة لنقل الأسلحة من حدود الأردن ومصر في وقت ارتفعت فيه عمليات الضبط والملاحقات، كما ساهمت أساليب جديدة مثل تحليل محتوى مواقع التواصل في تعزيز قدرات الإدانة القضائية. ورغم تشديد الأحكام، يؤكد مختصون أن شبكات التهريب ما تزال متقدمة بخطوة في ظل انخفاض أسعار السلاح في السوق السوداء، ما أدى إلى انتشاره بشكل أكبر. ويحذر التقرير هنا في ديوت أحرنوت من أن بعض هذه الأسلحة استخدمت في جرائم داخل إسرائيل، الأمر الذي دفع جهات أمنية بينها الشباك إلى التدخل في بعض القضايا لخطورتها على الأمن القومي. إذن منطقة النار، تقرير في ديوت أحرنوت هذا الصباح يكشف عن تصاعد ملحوظ في تهريب السلاح والجريمة المنظمة في النقب رغم تكثيف الاعتقالات وتشديد العقوبات. بعد قليل سنكون مع إسرائيل هيوم ومع عريف، ابقوا معنا.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

33 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعينا الكرام، قبل هذا الفاصل الدعائي كنا مع ما خطط لنا صحيفتا هديعة أحرنوت وهارتس، أما الآن سنكون مع معاريف وإسرائيل هيوم. تعالوا نبدأ من معاريف وأبرز ما خطط لنا من عناوين.

مقابل خدمات الحماية والأمن في المضيق قد يدر نحو 40 مليار دولار سنوياً، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو أن حرية الملاحة خط أحمر بالنسبة لواشنطن. كما كشفت التصريحات الأمريكية عن استمرار المفاوضات مع إيران عبر شخصيات تعتبرها واشنطن أكثر مرونة داخل النظام الإيراني، وسط تحذيرات من أن أي تعطيل لحركة السفن سيعد انتهاكا للاتفاق. وفي موازاة ذلك نفت إسرائيل ولبنان تقارير تحدثت عن تفاهمات لانسحاب جزئي لقوات جيش الدفاع، بينما استمرت حالة التوتر الأمني والعسكري في المنطقة. مع ريف هذا الصباح.

الآن نفتح صفحة الاستطلاع، استطلاع صحيفة معريف، وهذا الاستطلاع الذي تعده الصحيفة كل يوم جمعة وتعنونه هكذا: يغرقون معا. بنت خسر 10 مقاعد خلال شهرين. وتكتب الصحيفة، صحيفة معريف: أظهر استطلاع جديد تراجع شعبية التحالف بين نفتالي بنت ويائير لبيد بعدما خسر التحالف 10 مقاعد خلال شهرين فقط، ليتراجع إلى 18 مقعدا مقابل صعود قائمة غادي أيزنكوت إلى 21 مقعدا. وفي المقابل توقفت خسائر حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو الذي ارتفع إلى 22 مقعدا، بينما أظهرت خريطة المعسكرات حصول المعارضة على 60 مقعدا مقابل 50 لمعسكر نتنياهو و10 للأحزاب العربية. كما بين الاستطلاع أن 34% من الإسرائيليين يرون أن أيزنكوت أصلح لرئاسة الحكومة، مقارنة ب 26% يفضلون بنت، في حين بقي 40% من المستطلعين مترددين. وأظهرت النتائج أيضا أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو التصرف وفق مصالح إسرائيل حتى لو تعارض ذلك مع طلبات الرئيس الأمريكي ترامب، بينما فضل 18% الاستجابة للمطالب الأمريكية حفاظا على العلاقة مع واشنطن. معريف هذا الصباح.

نتنياهو يخشى الهزيمة في التصويت السري داخل مؤتمر الليكود، هكذا خطط معريف هذا الصباح في تقرير يتناول تصاعد الخلاف داخل حزب الليكود حول قواعد الانتخابات الداخلية في ظل مخاوف من تراجع قدرة بنيامين نتنياهو على فرض سيطرته على آليات اختيار مرشحي الحزب للكنيست. ويشير التقرير إلى سعيه لمنح نفسه صلاحية تعيين 10 مرشحين دون قيود مقابل طرح داخلي يطالب بتوزيع أكثر توازنا يشمل النساء والوزراء وممثلي المناطق. وبحسب التقرير فإن التصويت السري يزيد من صعوبة التحكم بنتائج المؤتمر ويثير قلق الدائرة المقربة من نتنياهو وسط حديث عن احتمال اتخاذه خطوات سياسية دراماتيكية إذا فشل مقترحه، قد تصل إلى تهديدات بالانسحاب من أو مع جزء من الكتلة. في المقابل تجرى محاولات للتوصل إلى تسوية داخل الحزب قبل انعقاد لجنة الدستور مع استعداد لإجراء الانتخابات التمهيدية في أغسطس عبر تصويت إلكتروني يمنح الأعضاء إمكانية الاقتراع عن بعد. إذن في معريف هذا الصباح

نتنياهو يخشى الهزيمة في التصويت السري داخل مؤتمر الليكود، وهذا التقرير يتناول تصاعد الخلاف داخل حزب الليكود حول قواعد الانتخابات الداخلية في ظل مخاوف من تراجع قدرة نتنياهو على فرض سيطرته على آليات اختيار مرشحي الحزب للكنيست.

صحيفة يسرى إلها اليوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين تحت عنوان سابقة: ضباط أمريكيون يجلسون مع ممثلين عن الحرس الثوري الإيراني، وآلية جديدة لخفض التوتر في لبنان. توضح صحيفة يسرى إلها اليوم هذا الصباح أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إنشاء آلية لتنسيق مباشر هدفها خفض التوتر، تضم ممثلا عن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وآخر عن الحرس الثوري الإيراني في الدوحة، بهدف معالجة الحوادث الأمنية في لبنان وخليج. وأثار هذا التطور قلقا في إسرائيل التي اعتبرت أن إشراك الحرس الثوري يمنح إيران نفوذا إضافيا في الملف اللبناني. وفي الوقت نفسه أحرزت إسرائيل ولبنان تفاهمات أولية بشأن تنفيذ مشروع تجريبي يقضي بانسحاب جيش الدفاع من مناطق محددة شمالي نهر الليطاني مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ومنع عودة عناصر حزب الله إليها مع استمرار المفاوضات لحسم القضايا العالقة. وفي ذات السياق، الحزام الأمني في لبنان ضرورة البقاء والاستفادة من دروس الماضي. يرى الجنرال المتقاعد جيرشون هاكوهن أن بقاء جيش الدفاع في جنوب لبنان ضروري ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه، مؤكدا أن تجربة الحزام الأمني السابقة أظهرت أن الوجود العسكري وحده لا يكفي لضمان الأمن إذا لم يرافقه عمل هجومي ومرونة ميدانية. كما دعا إلى الاستفادة من دروس مرحلة 95 وعام 2000 لتجنب أخطاء الماضي ومواجهة أساليب حرب العصابات التي يعتمدها حزب الله.

وتقديرات بألاف القتلى بعد زلزالين مدمرين يضربان فنزويلا. تكتب بإسرائيل هيوم هذا الصباح: ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 العاصمة الفنزويلية كاراكاس وشمالي البلاد، متسببين في دمار واسع وانهيار عشرات المباني. وبلغت الحصيلة الرسمية حتى الآن 188 قتيلا ونحو 1500 مصاب، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة. وحذر المعهد الجيولوجي الأمريكي من أن عدد الضحايا قد يرتفع إلى آلاف أو حتى عشرات الآلاف، في حين أعلنت الولايات المتحدة وعدة دول بينها فرنسا، إسبانيا، ألمانيا والبرازيل وإسرائيل استعدادها لإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة. تقديرات بألاف القتلى بعد زلزالين مدمرين يضربان فنزويلا. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

صباح الخير يستعطي. إذن مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، الآن موعدنا مع الصحافة العربية وأبرز ما خططه لنا من عناوين أمام الصحف كل العرب، السنارة، أيضا المسار ودنيا الأخبار. تعالوا نبدأ من كل العرب وأبرز ما خططه لنا من عناوين: طمر وفاة المربي الحاج وائل عادل ذياب إثر نوبة قلبية، تظاهر حاشدة في بئر السبع احتجاجا على سياسات الهدم والترحيل في النقب، روبيو نسعى لاتفاق مع إيران لكن ليس بأي ثمن، وهرمز ليست ملكا لطهران، إيران تهاجم واشنطن وتصف وعودها بالكاذبة. في الصفحة الثانية من كل العرب، تضارب روايات: مسؤول أمريكي يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان وإسرائيل تنفي. كل العرب هذا الصباح.

إلى صفحة السنارة أو صحيفة السنارة لهذا الصباح. الصفحة الأولى: رولا داود تقول الشرطة أبعدتنا من أمام منزل بن غفير بدل الاستماع إلى صرخة المجتمع العربي. أيضا السنارة هذا الصباح: رؤساء السلطات العربية يرفعون صوتهم من تل أفيف، الجريمة، الهدم، الفقر وتقليص الميزانيات تهدد مستقبل المجتمع العربي.

نبقى في الصفحة الأولى من صحيفة السنارة، لكن الطرف الثاني، وتكتب السنارة هذه العناوين: ميسي يصبح الهدف أو الهداف التاريخي لكأس العالم على الإطلاق، ومطعم في دبي يجبر زبائنه على التوقيع على ورقة تعهد بتناول الطعام الذي يؤخذ إلى البيت بشكل آمن. نعم، عنوان جميل: مطعم في دبي يجبر زبائنه على التوقيع على ورقة تعهد بتناول الطعام الذي يؤخذ إلى البيت بشكل آمن. السنارة هذا الصباح. إلى صحيفة دنيا الأخبار وأبرز ما جاء من عناوين على صفحاتها لهذا الصباح: استطلاع لاتحاد أرباب الصناعة، انخفاض الدولار يهدد استمرارية المصانع ويضرب أرباح 70% من الشركات، الدولة تعترف بالفشل لتخصيص 30 مليون شيكل لتعويض ضحايا الابتزاز الإجرامي بين قوسين الخاوة بعد سنوات من فقدان والدتها ومقتل والدها في تفجير سيارة، مأساة جديدة في الرملة، مقتل أسماء أبو غانم 19 عاما برصاص مجهولين، تقرير إسرائيلي 75% من المركبات ستبقى تعمل بالبنزين حتى عام 2030، رمبام يودع الرقيب أول باسل السويد الذي سقط في لبنان، قائد فيلق القدس لإسرائيل: انسحبوا من لبنان اليوم أو ستفرون منه غدا، إلغاء مئات الملفات من المحاكم وإطلاق مسار رقمي جديد للمخالفات المرورية. وتحت عنوان منصور عباس والقائمة المشتركة: من يحتاج الآخر فعلا؟ تتساءل الصحيفة، وتقول الصحيفة: تكمن فلسفة عباس، من يعرف كيف يدخل إلى غرفة القرار يملك القدرة على التأثير أكثر ممن يقف خارجها مهما كان صوته عاليا. دنيا الأخبار هذا الصباح.

إلى صحيفة المسار وأبرز ما جاء فيها من عناوين: سوكوت يعتزم زيارة مدارس أم الفحم، والبلدية تعتبر الخطوة استفزازية وتحريضية خلال أيام ثلاثة قتلى بجرائم عنف الرملة وكابول وبقعاثة وخمسة ضحايا جراء حوادث طرق مروعة. شقاء العمر راح برمشة عين، السلطات تهدم منزل أحمد أبو شهاب في مصمص وسط غضب جماهيري، واليوم صلاة جمعة على أنقاض هذا المنزل. أيضا من عناوين صحيفة المسار لهذا الصباح: تحت شعار عمود البيت، مظاهرة في بئر السبع تنديدا بسياسات الهدم والتهجير في النقب، جرائم مستمرة، مقتل شابة في الرملة ورجل قرب كابول وضحيتين في بقعاثة، وحصيلة القتلى العرب ترتفع إلى 129 منذ بداية العام.

وماذا عن حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القادمة؟ إذن سيكون الطقس غائما جزئيا ثم يتحسن ليصبح صافيا، وستكون درجات الحرارة ضمن المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام، بينما يكون الليل غائما جزئيا. في منطقة شاطئ البحر الميت يتوقع حدوث موجة حر شديدة للغاية، وفي جنوبي هضبة الجولان ووديان الشمال وبحيرة طبرية وغور الأردن ومنطقة العرذاء يتوقع أن يكون الطقس حارا جدا. إذن كانت هذه حالة الطقس لهذا اليوم. ماذا عن أسعار صرف العملات؟ إذن أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح، الدولار الأمريكي يصرف في مقابل شيكلين و97 أجورا، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 37 أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 20 أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل 0 فارزة 0 60 أجورا. إذن كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل. ومستمعين على أنغامي هذه الأغنية، هذه الأغنية زوروني كل سنة مرة، ولكن بلحن جديد وبتوزيع موسيقي جديد، موسيقى الجاز. ننهي هذا العدد من برنامج صحافنت لهذا الصباح وهذا اليوم الجمعة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع مجموعة من الأغنيات الفيروزية المناسبة لهذا الوقت من الصباح. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. صباح الخير، في أمان الله.

0: الجمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الساعة من مكان: حادث عنف في اللد وجسر الزرقاء يوقعان جريحين، استمرار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3200، استطلاعات تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين. وفي أحوال الطقس: الحرارة ترتفع قليلا مطلع الأسبوع القادم.
0: راديو مكان الأخبار.
8: السابعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. يتواصل مسلسل العنف في المجتمع العربي، وأسفر حادثا إطلاق نار الليلة الماضية عن إصابة رجلين بجروح خطيرة، أحدهما في اللد والآخر في جسر الزرقاء. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن الشرطة تحقق في ملابسات الجريمتين. في واشنطن تستمر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وفي جنوب لبنان تمت منذ أمس تصفية نحو 10 إرهابيين. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية حوالي 3200 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 4 أشهر خسائر تزيد بنحو 7 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسماه بحرب إسناد غزة. أظهرت آخر استطلاعات الرأي العام أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على ما بين 21 و 23 مقعدا برلمانيا مقابل ما بين 21 و 24 للليكود، ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو ما لا يقل عن 67 مقابل 53 على الأكثر للائتلاف الحكومي الحالي. وبحسب نتائج الاستطلاعات يتوقع حصول الجبهة والعرب للتغيير على ما بين 6 و7 مقاعد والقائمة الموحدة على 4.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف وجبال الجليل 29، الناصرة 31، اللد والرملة 30، هضبة الجولان 35، بحيرة طبرية 33، وفي بئر السبع 32 درجة. بهذا انتهت مستمعينا الكرام نشرة الأخبار والنشرة القادمة في 8.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
5: غدا على قناة مكان.
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
11: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.

اللي بخبر قصص وبزيد اشي على القصص وبصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه انه يخفف لهجته شوي، لكن بوديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص بوديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.

0: حصان.
1: وك يا جدي يا هدي بإجرك وين في كشتة
0: حصان
1: وانا عقصتك الحي
0: حصان
1: هالشايبي وانا الضيطة
0: حصان
1: وشو بدك في الصيد
0: بدي الصيد بدي وبدي
1: ايه يا جدي
0: شوف السما حدي
1: ايه يا جدي
0: اشرد عبوا بالحراش وما اعرف وانا هدي.

0: يلاقوني الدموع انا عدي وانت عدي.
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف، اه يا هيفا شو حلو الصيف.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني،
7: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
5: ديكولاين.
8: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
9: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
10: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لشاتي مي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: عناوين الساعة من مكان: تواصل مسلسل العنف في المجتمع العربي، استمرار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، حصيلة قتل حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3200، استطلاعات تظهر تنافسا شديدا بين الحزبين الكبيرين، والحرارة ترتفع قليلا مطلع الأسبوع القادم.
1: راديو مكان الأخبار.
11: الثامنة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. يتواصل مسلسل العنف في المجتمع العربي، ففي الرامي أدى حادث إطلاق نار صباح اليوم إلى إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى زيف في صفد للمعالجة. وليلا أطلقت النار صوب منزل رئيس المجلس المحلي عارة عرعرة الدكتور نزار أبو عقل، مما ألحق أضرارا بالممتلكات، وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمتين. في واشنطن تستمر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بمشاركة طواقم دبلوماسية وعسكرية، ومما تتناوله المفاوضات انسحاب إسرائيلي جزئي من جنوب لبنان عملا بفكرة المناطق التجريبية. وفي جنوب لبنان تمت منذ أمس تصفية نحو 10 إرهابيين. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية حوالي 3200 من عناصره. أظهرت آخر استطلاعات الرأي العام أنه لو أجريت الانتخابات أمس لحصل حزب أيزنكوت على ما بين 21 و23 مقعدا برلمانيا، مقابل ما بين 21 و24 لليكود. ويبلغ عدد مقاعد الأحزاب المعارضة لنتنياهو ما لا يقل عن 67 مقابل 53 على الأكثر للائتلاف الحكومي الحالي. وحسب نتائج الاستطلاعات يتوقع حصول الجبهة والعربية للتغيير على ما بين 6 و7 مقاعد، والقائمة الموحدة على 4. في المونديال، فازت تركيا على الولايات المتحدة بنتيجة 3-2، بينما تعادلت أستراليا وباراغواي سلبيا. وقبل ذلك فازت هولندا على تونس بالنتيجة 3-1، بينما تعادلت اليابان والسويد بهدف لكل منهما. وتغلبت الإكوادور على ألمانيا بالنتيجة 2-1، كما فازت ساحل العاج على كوراساو بهدفين نظيفين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان:
12: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. وبهذا انتهت هذه النشرة للأخبار. النشرة القادمة في التاسعة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان.
14: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
15: أمريكا ترحب بكم.
16: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
17: مونديال 2026
16: في أمريكا وعلى مكان.
15: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
16: في التلفزيون والراديو
15: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
13: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
18: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
13: موسم غير تقليدي وغير عادي.
18: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
19: أشعلها أبو الورد أشعلها.
13: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: الله الله يا أبو الورد.
13: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

صورتان أمامنا هذا الصباح، مع العلم بأن كل قتيل من مجتمعنا العربي نتألم ونتأثر لفقدانه. ولكن اليوم وعندما تفتح أمامك مواقع الإنترنت والصحف ترى صورة للفتاة أسماء أبو غانم ابنة مدينة الرملة التي قتل والدها وقتلت والدتها قبل عدة سنوات، وأمس حان دورها في سلسلة الجرائم عندما أطلقت النار عليها. وصورة أخرى للفتى أحمد جعبري ابن مدينة يافا الذي قتل في الدكان التي يعمل بها. اسمان يضافان إلى التعداد الصعب والمؤلم لضحايا العنف. وعلى فكرة هذه الليلة أيضا إصابتان بإطلاق النار، واحدة في اللد وأخرى في جسر الزرقاء. فإلى متى؟ ماذا بقي أن نقول وماذا بقي أن نفعل؟ أطلقنا العديد من الصرخات والمبادرات والمسيرات والمظاهرات والندوات والجلسات والمقالات والكتابات عبر شبكات التواصل، لأن الأغلبية من مجتمعنا العربي لا تريد هذا العنف وتقول لا نريد القتل ولا السلاح. ولكن يبدو أن الأمر الآن أصبح أكبر منا بكثير. هذا الأمر يحتاج إلى خطة عليا، يحتاج إلى قرار حكومي وزاري، يحتاج إلى الكثير من الجهود الكبيرة المحلية القطرية ربما أيضا الدولية، لكي نخرج نحن كمجتمع عربي ينزف من شلال الدم. قلنا ونعود ونكرر، كفى للعنف، السلاح يدمرنا، وجنازة تلو الأخرى، فماذا بعد؟ كم هو مؤلم هذا الواقع، ونحن كنا نتمنى أن نفرح وأن نكون دائما مع الأجواء الجميلة التي يطفيها علينا المونديال الذي نتابعه. ولكن كم هو مؤلم أن ترى بموازاة صورة لمباراة كرة قدم، هذه المباريات الجميلة والمفرحة، ترى صورة لجنازة لفتاة أو لفتى من مجتمعنا العربي. فإلى متى؟ جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح على مدى ساعتين، نحن نلخص أحداث هذا الأسبوع، ولكن اخترنا طوال هذه الفترة أن تكون في برنامجنا أجواء مونديالية، تغطية المباراة وتحليل المنتخبات. إذن الطاقم تنتج هذا البرنامج معي ريتا نادر تيودوري، وتنقلنا إلى الراديو المصور معنا روني ناور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيفي في حلقة اليوم من برنامج نسيم الصباح أتى من قرية جميلة مميزة وعزيزة على قلوبنا، إنها قرية أبو غوش بموقعها الجغرافي، ولكن بالأساس بسكانها الطيبين وأهلها الكريمين. هذه القرية أخرجت العديد من الوجوه الجميلة والمشرقة، ولكن أيضا هي بحاجة إلى الكثير من العمل لأننا نريد لها التقدم والازدهار. ضيفي في حلقة اليوم يتنقل ما بين الهايتك وكرة القدم، ما بين الرياضة وما بين المبادرات المميزة، ما بين الإعلام وما بين الرسالة المجتمعية، لأنه عبر نافذة كرة القدم والرياضة يريد أن يأخذ أبناء بلدته إلى مكان آخر أفضل. ضيفي هو الرياضي والإداري وخبير الهايتك والمدرب عبد الله إبراهيم ابن قرية أبو غوش. أهلا بك عبد الله.
1: أهلا بك ست إيمان، صباح الخير، جمعة مباركة لك وللمستمعين.
0: هلا فيك،
1: شرفني أكون معك هون بالصدر.
0: شرفت برنامجنا. أنا حاسة أنه كل قرية أبو غوش قاعدة قدامي هلا، لأنها قرية حلوة، قرية عزيزة علينا يا أخ عبد الله.
1: عزيزة عليك وأهل أبو غوش كلهم بحبوك، حكيت لك وسمعتك الوالدة صباحا تصبح عليك.
0: صبح عليها كمان، نقولها الله يخليكي.
1: وأنت عرفتينا بشكل مختصر ودقيق.
0: خلينا نحكي كتير محاور اليوم، بس بما أنه بدأت بافتتاحيتي قضية الجريمة والعنف، بهمني أسمع منك كلمة تتعلق بالجرائم اللي عم تنهش فينا، جريمة تلو الأخرى أخ عبد الله. هاي التنهيدة فيها كتير، يعني فيها الألم كمان.
1: طبعا طبعا، اليوم أنا مش بس شاب، أنا كمان قبل ثلاث بنات،
0: الله يخلي لك،
1: عندي مسؤولية. بحب أوجه أول شيء تعازينا لأهالي الضحايا، الله يكون معهم ويصبرهم. طبعا الموضوع الثاني، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
0: صح.
1: هاي جملة لازم تتردد عن كل واحد فينا، من الأب، من المسؤول، من مدير الشركة، من مدير مجتمع أو رئيس،
0: معلم مدرسة، مربي،
1: جميعنا،
0: مدرب،
1: جميعنا،
0: كل محل،
1: جميعنا. وأنا سمعت كثير أشخاص وناس ومؤثرين وسياسيين بيحكوا عن الشرطة مسؤولة والأهالي مسؤولين، وإحنا جميعنا مسؤولين، جميعنا مش معفيين، جميعنا سبب اللي بيصير. وإذا إحنا بنحكي أو بنربط الإشي بأحداث المونديال والرياضة
0: وكرة القدم،
1: يعني اليوم بيحكوا عن إن ساعتين لأي طفل أو ولد بملعب كرة قدم أو ملعب تنس أو whatever، يعني بيبعد وبيحميه عن إنه يكون جزء أو ضحية من ضحايا العنف.
0: نعم.
1: بكل صورة وبكل شكل من الأشكال.
0: فإذا وجهوا أبنائكم إلى الرياضة عمليا.
1: أنا حياتي كلها مبنية بناء على إشي اسمه الرياضة وبالتحديد كرة القدم.
0: كرة القدم. طيب خلينا رح نحكي طبعا عن
1: أكيد
0: مسيرتك الطويلة، ولكن بدنا نبدأ بالمونديال، لأنه إحنا هيك وعدنا المستمعين طوال فترة المونديال. أجواء برنامجنا هي أجواء كرة قدم، فإذا خلينا أول إشي كيف شايف الأجواء لحد الآن قبل ما ندخل في تفاصيل المباريات مبارح والصباح؟
1: شوف بشكل عام مونديال دائما رائع، دائما ممتع، دائما جذاب. طبعا مش عارفين نشتغل، مش عارفين ننام،
0: ولكن ليل نهار، نهار ليل،
1: ولكن دائما بيكون في شيء جديد من مونديال لمونديال.
0: نعم.
1: أجواء المنتخبات العربية السبعة،
0: نعم،
1: أجواء الفرق اللي ولا مرة سمعنا، المنتخبات ولا مرة سمعنا عن هاي الدول،
0: حتى دول يعني بنعرفها. أنا فتحت الأطلس أشوف وين هاي،
1: صحيح،
0: الدول
1: غير إن في معطيات جديدة مقارنة مع مونديالات في السابق.
0: نعم.
1: فكل إشي جديد دائما بيجيب لنا متعة جديدة. طبعا للأحسن ومش للأحسن. نعم. يعني دائما في شغلات كمان.
0: طب خلينا نشوف هيك المباريات الأخيرة، كيف بتلخص لنا إياها اللي كانت في 24 ساعة الأخيرات وأبرزها
1: اللي حتى انتهت قبل بضعة ساعات. في مباريات كانت خلينا نحكي مفاجئة وفي غير مفاجئة، لأن احنا بنحكي عن المباريات الثالثة في المجموعة،
0: كل مرة عم بيصير أقوى. يعني
1: في شوفي، إذا لاحظنا مثلا إن في مباريات صارت مفتوحة أكثر، ليه؟ إن الفريقين متأهلين بيواجهوا بعض، فإحنا مش فيش إشي نخسر، فيلا جوال إيش هون دفاع ويلا نلعب تكتيك معين.
0: نعم.
1: بالمقابل في فرق اللي كان مثلا ألمانيا واجهت إكوادور، ألمانيا متأهل، إكوادور كان محتاج الفوز مشان على القليل يضمن المرتبة الثالثة ويتأهل من المرتبة الثالثة، لأنه في منتخبات راح تتأهل للجولات القادمة من المركز الثالث. مش الجميع بيعرف هاي الأمور. ألمانيا بلشت ولعبت أفضل، ولكن إكوادور قلبت الطاولة وفازت على ألمانيا، فكان هان في نوع من خلينا نسميها من مفاجأة حتى لهذول المراهنين اللي بعبوا وبرهنوا على إنه ألمانيا فريق لا يقهر.
0: بالضبط، يعني هاي النقطة بكرة القدم إنه كل إشي مفتوح، يعني بيقدرش واحد يعرف مسبقا على المؤكد إنه هذا الفريق أقوي هو راح يفوز.
1: صحيح. بننهي بتركيا اللي وأخيرا، أنا بالنسبة لي هي كانت خيبة أمل إن أنا بحب المنتخب التركي.
0: نعم.
1: خيبة أمل إنه ما استطاع يحقق الانتصارات وخسر.
0: نعم.
1: وخرج من البطولة، ولكن امبارح فاز على مين؟ على المضيف الأول أمريكا.
0: نعم.
1: 3-2، فعلى القليلة بكونوا مروحين على تركيا بطعم.
0: نعم.
1: حلو.
0: فإذا يعني أنت شايف إنه في مفاجآت عم بتصير.
1: المفاجآت في كرة القدم دائما موجودة. كرة القدم وشو بمتعنا بكرة القدم، إنه فيش إشي اسمه القوي والضعيف، فيش إشي اسمه مضمون.
0: نعم.
1: طيب
0: بدي أسألك عن المنتخبات العربية.
1: يلا.
0: وبالذات إنه في إشي لفت انتباهي، إحنا حكينا في حينه عن المشجعين لليابان.
1: نعم.
0: اللي بنطفوا الملعب، ولما بيجوا المنظمين او اللي يعني بيلاقوا ملعب نظيف على الاخر.
1: مزبوط.
0: وكمان غرفه الملابس وغيره. حلو، كل احترام وتصرف لائق جدا. لفت انتباهي كمان في حدا صور غرفه تبديل الملابس تبعت المنتخب الاردني.
1: نعم.
0: بعرضها شفتها بالشبكات التواصل، اشي رائع، محترم، راقي، المحل نظيف، المحل مرتب، وفي صفط حلو، اكثر من صفط حلو.
1: أوكي.
0: حاطينهم اياه بكلاوة او اشي يعني،
1: وكان شكر على الاستضافة
0: ورسالة شكر على الاستضافة. يعني تصرف هالقد حلو وهالقد راقي، وكونه كمان كتير تسلطت الأضواء على جلالة الملك إنه راح وكان مرافق للفريق.
1: نعم.
0: ويشجع الفريق بغض النظر فوز أو خسارة، بكفي إنهم وصلوا لهناك.
1: صحيح.
0: وبكفي إنه موجودين وعلى الساحة الدولية، وهذا بحد ذاته مكان يدعو للفخر. فتحية للنشامة وللمنتخب الأردني.
1: المنتخب الأردني جزء لا يتجزأ مننا، قريبين علينا، منحب المنتخب الأردني، منحب.
0: نعم.
1: موسى التعمري وعلوان ولا الآخرين.
0: نعم.
1: منهنيهن على المشاركة في البطولة ومنحكي لهن هارد لك، وإن شاء الله نشوفهن بالسنوات.
0: نعم.
1: القادمة. شوف اليوم الحلو في مشاركة منتخبات عربية، نعرفين انه اليوم كل الاضواء والكاميرات مسلطة على النجوم، على اللاعبين.
0: نعم.
1: وعلى المنتخبات، فعارفين انه احنا جايين نقدم رسالة كروية، ولكن كمان جايين نقدم رسالة اخلاق وثقافة.
0: صح.
1: ومين احنا وكيف احنا. فمرات مش دائما احنا بنحكي بنحبش اللي بيقلده، ولكن التقليد لإشي منيح
0: فليكن.
1: ليش لا؟ فليكن. فتقليد انه تنظيف المدرجات او انه لاعبين او كادر المنتخب عفوا يحافظ على غرفة الملابس، هاي احلى صورة ممكن يخليها منتخب عربي. هاي اخلاقنا وهي ديننا.
0: نعم.
1: او دياننا.
0: من المنتخبات العربية كيف شايف التوقعات؟ لانه في منتخبات من البداية يعني ما حلفها الحظ، ولكن في مثلا المنتخب المغربي احنا شفنا في قطر الانجازات اللي وصلها، المنتخب المصري منقدرش نستهين فيه.
1: صحيح.
0: فكيف شايف المنتخبات العربية، ومين اللي يعني شايف انه بالفعل رح يثبت حاله على الساحة؟
1: من وجهة نظري ووجهة نظر الجميع أو الأغلبية، ما فيش مفاجآت. إحنا جميعنا توقعنا منتخب مغربي قوي، وإحنا شايفين منتخب مغربي. أنا حتى شايف إنه لسه ما أظهرش أفضل صورة لإله.
0: نعم.
1: نفس الشيء على المنتخب المصري. منتخب مصر كان قادر إنه يفوز ويحقق المرتبة الأولى ويتأهل من المرتبة الأولى، عنده قدرات، ولكن لازم يآمن أكثر ولازم يتعب أكثر. منتخبات الباقية، تونس خيبة أمل من النتائج، من الأداء، من كل إشي قدموه للأسف الشديد، ولكن هارد لك. الجزائر كمان خيبة أمل، ولكن مش دائما.
0: نعم.
1: الإشي سهل. الأردن، منتخب الأردن وقطر والعراق، العراق مش أول مرة، ولكن بعد هاي الظروف انك تشارك وتقدم اداء مشرف بكون كمان
0: مش هواي يعني يلاقوا حالهم على ملعب بهذه الضخامه.
1: صحيح.
0: في مونديال، احنا عم نحكي عن مونديال. خلينا يعني نربط الاشي كمان بمسيرتك، انت مجالك مجال هاي تيك، مجال صحيح. اعلام، مجال بزنس، ولكن كمان مجال كرة قدم. احكي لي عن مسيرتك واحكي للمستمعين عن مسيرتك في مجال كرة القدم عبد الله ابراهيم.
1: طيب عبد الله ابراهيم من ابو غوش، وانا بموت في شيء اسمه ابو غوش، بحب بلدي كثير،
0: واحنا كمان بنحب بلدك كثير،
1: فبحيي كل اهلنا في ابو غوش وفي المجتمع العربي. ترعرعت لوالد ووالده، والدي يعني بحب فوتبول، اذا انت متذكره ايام ملعب الهيمكا وبوع القدس
0: وعلي عثمان العمالقه
1: والاسامي الكبيره، فوالدي كان ياخذنا على المباريات. زمان ما في كان لا سوشيال ميديا ولا فيسبوك ولا اللي بيعرفوا الجيل اليوم، فكان الدوريات المحليه هناك. انا بلشت العب في اشبال او اولاد او ما بعرف شو كان يسمى في بوع القدس.
0: نعم.
1: ولكن اكون صادق، اهلي كان خايفين علي ان اكون رايح في مجال بعيد عن التعليم والدراسه وكذا،
0: يعني قالوا بدهم اياها كهواي،
1: فكان شد وارخي ونمسك.
0: يعني احب كره قدم والعب كره قدم بس بدون
1: اكيد. وانا بتفهم الاهل، وكان قرار صائب، ولكن ما تعلمنا وكملنا والحمد لله، ولكن ما سلمنا كره القدم. دائما احنا في عالم كره القدم، لعبت كلاعب في الدوريات المنخفضه.
0: نعم.
1: عندي في ابو غوش اسسنا فريق قبل عده سنوات، وانا كنت جزء من الفريق كلاعب وكداعم وكاداري والى اخره. لعبت سنه ونص في نادي بيت صفافه.
0: حلو.
1: نعم صحيح. حاليا انا اداري في نادي مكابي ابناء ابو غوش. بنحاول نعمل شغلات، يعني في عندنا كثير صعوبات، ولكن بنحاول دائما نلاقي حلول. أنهيت مؤخرا شهادة تدريب UFSC، لأن عندي طموح التدريب يبلش من الأجيال الصغيرة.
0: صح.
1: أنا هيك شايف الفوكس لازم يكون على الأجيال القادمة.
0: نعم.
1: حاليا مشارك في دبلومة لإشي اسمه المدير الرياضي المحترف عن طريق كلية ليفربول، هيك بشكل عام.
0: ولكن بتشتغل كمان بمجالات الإعلام
1: باليوم يوم. أكيد. أنا شو مش بشتغل بالإعلام، أنا جزء من منتدى المركزين الإعلاميين، بحب أثر ويكون لي دور في مجتمعنا، ولكن عالمي عالم الهايتك، مبيعات في حلول مركز البيانات.
0: نعم.
1: داتا سنتر، اشتغلت بشركات أمريكية ومحلية الحمد لله.
0: بتمنى لك النجاح دائما وتضلك ناجح في المجالين هون وهون
1: إن شاء الله.
0: هو فريق كرة القدم في أبو غوش إيش وضعه؟
1: للأسف الشديد أنا جاي في ظروف مش كثير واو. إحنا العام اللي فات اللي انتهى واللي أصلا أنهو مبكر بسبب الحروب.
0: نعم.
1: ما شاركنا، وقفنا، جمدنا فعالية النادي.
0: نعم.
1: عدة ظروف، ظروف ضائقة مالية ومادية، والإشي الأكبر صعب أي نادي، وأنا بسمع كل الإداريين في كل الوسط. نعم. العربي، إنك أنت تدير نادي وما يكون عندك كادر لاعبين محلي كفو إنه هو يكون ماسك الفريق.
0: فإذا عم تشتغلوا على إنه يكون كادر محلي، لأنه أنت قلت تبدو من مفروض من جيل صغير.
1: 100%. أسا الواجب واجب الجميع، الأهل اللي عنده ابن وبده يصير لاعب، المسؤولين في كل مجتمع، وبالتالي إذا بناخذها كمان أنا مسؤول. فأنا بدرت بعمل شهادة تدريب، بشتغل على مشروع، حابب اجي اعمل الاعلان الرسمي. نعم. عنه عندك ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: بخص المنطقه تبعتنا، بخص الاجيال الصغيره،
0: احنا بدنا نشوف فريق كره القدم من ابو غوش يكون دائما في اللوائح، لوائح
1: يعني
0: الدوري في مراتب.
1: احكي لك شيء واحد، ابو غوش قريه صغيره اسمها كبير، فيها كثير ناس ناجحين في كل المجالات.
0: صحيح.
1: في كل المجال، يعني انا بعرف اشخاص في كل هاي المجالات، في الرياضه نفس الشيء، ولكن حاليا ما حلفنا ان يكون عندنا لاعب محترف من ابو غوش. ان شاء الله نسمع يوم انه عندنا لاعب من ابو غوش موجود.
0: نعم. اشتغلوا عليها.
1: اشتغل عليها حاليا، بس بقدر اربط شيء بالمونديال. في عندنا ممثل من ابو غوش في المونديال
0: اللي هو
1: محمد ابو غوش بالمنتخب الاردني.
0: والله. والله
1: أصوله من أبو غوش قريب لأبو غوش مثل حاليا منتخب الوحدة، إحنا بدنا حدا يمثل كمان
0: فإذا في يعني وصلت لا
1: أبو غوش دائما موجودة بالعالمية.
0: عبد الله إبراهيم أنا مبسوطة أنك معي على مدى ساعتين، وإحنا بدنا نلخص أحداث الأسبوع، ونريد أن نرحب برامي حيدر المركز الإعلامي لحزب التجمع الوطني. أهلا بك رامي، تحياتي.
2: الله خير ويبارك فيك يا مستمعين.
0: هلا صباح النور. متابعين مونديال ولا بعيد عنه؟
2: طبعا
0: شوف أهلها بثقة يعني مستمتع لحد الآن. ومين فريقك المفضل أو منتخبك المفضل رامي؟
2: معك
0: رامي، أنت معي؟
2: معك.
0: بقول مين منتخبك المفضل رامي؟
2: أنا منتخب مفضل ألمانيا.
0: ألمانيا. هلأ حكالنا عبد الله إنه ما زبطوش هالمرة، بس
2: مش كل المنتخبات العربية.
0: طبعا. طيب رامي، إحنا عم نتحدث عن أحداث الأسبوع، ومن من ضمنها استعدادكم لمؤتمر التجمع يوم السبت لاختيار قائمة المرشحين للكنيسة. ماذا ينتظرنا بكرة يا رامي؟
2: بكرة راح تكون الانتخابات الداخلية، الانتخابات لقائمة التجمع البرلمانية، يعني اللي راحين فيها نحو استعادة ثقة أبناء شعبنا ونرجع تمثيلنا البرلماني. راح يتنافس 12 مرشح على المقاعد الخمس الأولى، ويعني راح يكون الانتخابات بشفاء عمره إن شاء الله 420 مندوب راح ينتخبوا المرشحين. ومن هناك إن شاء الله بننطلق نحو نركب قائمة مشتركة ونطلع بأكبر شراكة اللي تخوض فيها الانتخابات البرلمانية كمان كم أشهر.
0: تمام. رامي، أنت ملاحظ إنه بالفترة الأخيرة عم بيصير في إن كتير مطالبة من قبل النساء في المجتمع العربي إنه يكون في تمثيل نسوي في أماكن كمان مضمونة في الأحزاب للكنيسة. إيش الوضع في التجمع؟
2: الوضع في التجمع هو كما في كل السنوات السابقة، التجمع دائما كان السباق في التمثيل النسائي في كل القوائم البرلمانية. تجمع اللي أدخل أول امرأة في قائمة عربية في حزب عربي للتجمع كانت نائبة حنين زعبي، وبكرة هنا نفس الإشي. يعني طبعا التجمع في تحصين للنساء في كل أماكن القيادية في كل هيئاته، مش بس بالكنيسة، في كل هيئاته بمحل من أول من الثلاث الأولى. وأنا مرشح على المركز الثالث دكتور مها كركب صباح.
0: نعم. بس يعني بس المنافسة تبعتها هي منافسة مفتوحة على هذا المركز، ما في كوتا، يعني ما في أماكن محصنة للنساء، وإنما مفتوحة أمام الآخرين.
2: صحيح، لكن في تحصين معين، يعني في المركز الثاني في هناك تحصين للنساء بنسبة أكبر يعني.
0: طيب ذكرت أنت قضية القائمة المشتركة، قديش احنا اليوم شايفينكم قريبين او بعيدين عن إقامة قائمة مشتركة بتشمل الأربع أحزاب؟
2: تشمل الأربع أحزاب شوي بعيدين، لأنه يعني في عنا يعني للأسف الشديد احنا قدمنا كل إشي ممكن عشان نعمل قائمة مشتركة رباعية. قدمنا تنازلات اللي مش بسيطة حتى قبلنا بقائمة بشرط القائمة المشتركة التقنية والتعبزية، لكن حتى ما قبلنا هذا الشرط القائمة العربية الواحد للأسف الأخ منصور عباس بعدها غيروا الشروط وغيروا طلباتهم. ويعني
0: إيش العقدة؟ إيش النقطة الأساسية اللي هي شكلت العائق؟
2: النقطة الأساسية شكلت العائق ما بنعرف الأساس، يعني القائمة المشتركة الثلاثية اليوم أقرب من كل إشي من كل وقت مضى، لكن للأسف القائمة يعني القائمة الرباعية تشوف كلها بشوف القائمة العربية الموحدة أجلت، رفضت، علقت المفاوضات، رفضت أن تشارك بأي مفاوضات حتى يعني حسب بيانهم أو حسب أقوالهم حتى تعيي موعد للانتخابات. لكن القائمة المشتركية مفاوضات القائمة المشتركية الثلاثية كملت، وبتخيل يعني متأمل أنا قريب اليوم يأخرب من وقت مضى كل العقبات تقريبا خمسة راح يكون أنا بعد لبعض نصف بكرة بعد قائمة التجمع، بتأمل من خلال يعني خلال وقت قليل نقدر نعلن عنها. ويظل الباب مفتوح طبعا للقائمة العربية الموحدة في حال قررت تنضم، في حال حب يجي تفوق، يعني الباب دائما مفتوح.
0: طب احنا دائما بنقول بضل الاشي لعند اخر دقيقة. معي هون في الاستوديو يقدم حلقة اليوم وضيفي كمان ولكن يشارك في كافة المحاور عبد الله ابراهيم. عبد الله، انت كمان طبعا متابع المجال السياسي والجماهيري والاجتماعي، وحكيت عن العنف، فايش بتسال وايش بتضيف لرامي حيدر؟
1: اخ رامي صباح الخير، فرصه سعيده. حابب أعقب ممكن سؤالين أو موضوعين عفوا. الموضوع الأول، جميعنا في الوسط العربي حابين نشوف قائمة مشتركة تشمل الجميع بدون استثناء، ولكن للأسف الشديد احنا بنسمع المشكلة انه عباس، المشكلة الموحدة، المشكلة التجمع، المشكلة بالنسبة لنا انا كمواطن في المجتمع العربي لا يهمني الأعذار والأسباب. احنا بدنا يا اما كل المشتركة تكون سوا، ما بنفع هاي نرمي الحمل على الثانيين. يعني اليوم وكأنه الناخب العربي صوته بالجيبة، انه حتى لو في حزبين وبالجيبه. هذه الاجابه كانت بالماضي، كانت بالماضي. ليش كانت بالماضي؟ ان اليوم في بنغفير، سوري سوات في بنغفير. انا بالنسبه لي بدي اشوف اجنده اقبالي، وبدي اشوف حزب موحد اقبالي، مش اشوف احزاب مش متفقه اوكي مضطر اني اصوت لها. فهاي انا ما بوجه الاشي لك، بوجه لجميعنا ولجميع المسؤولين طبعا في الاحزاب الاربعه. يا اما كلنا سوا، يا اما ما فيش اعذار. المصوت والناخب العربي اليوم في خيارات حتى بالاحزاب المش عربيه للاسف الشديد.
0: فإذا تسمع هذا الصوت يا رامي حيدر، وأعتقد أنه هذا الصوت عم نسمعه في كتير من مجتمعنا العربي، ماذا ترد؟
2: أنا يعني صار أحد الله وأختم للأسف الشديد، يعني بالنسبة لنا هذا الصوت طبعا نسمعه، إحنا يعني نسمع كثير وموجودين بنا بأشعرنا نسمع كثير، ما بالعكس إحنا بنحب نسمع كل الانتقادات وكل الأراء. بس في هنا يعني مع هذا التوجه في مشكلة واحدة اللي صار سيرور قدام الكل، إنه كلياتنا بدنا قائمة مشتركة، وكلياتنا بدنا قائمة مشتركة رباعية. نحط الشرط إنها تكون تقنية وتعددية، اللي هو بالنسبة لنا كان شرط كثير صعب، ومع كل يعني بسبب رغبة الناس وبسبب المطلب الوحدة اللي كان، وبسبب أهمية اللحظة وأهمية الوحدة قدام هيك حكومة فاشية وأهمية استبدال، إحنا قررنا إنه موافقين. حتى لما وافقنا على هذا الشرط، القائمة العربية الموحدة علقت المفاوضات ورفضت إنها تتفاوض مع أي حدا قبل إعلان انتخابات. هون يعني موضوع الوضع اللوم على كل الأحزاب بنفس الطريقة، أنا برأيي يعني هذا مش بس خطأ، هذا كمان فيه ظلم إجحاف لأحزاب اللي هي يعني سعت للاشتراك وسعت للوحدة بكل ما تملك وبكل يعني بذلت جهد وقدمت تنازلات كثير كبيرة.
0: إذن ماذا الآن؟ يعني هل في مساعي؟ يعني هل ما زالت مساعي تبذل؟ هل في أطراف اللي عم بتحاول إنه تأثر وتضغط
2: طبعاً
0: رامي؟
2: طبعاً كثير، يعني لجنة الوفاق، لجنة المتابعة، لجنة الرؤساء السلطات المحلية، وكثير أطراف عم بتحاول تضغط، عم بتحاول توفق. لكن لحد اليوم في القائمة العربية الموحدة رافضة المفاوضات. باقي الأحزاب العربية عم بتشكل قائمة مشتركة، يعني إحنا فيها قائمة مشتركة ثلاثية، اللي هي يعني زي ما قلت لكم يعني هي أقرب من أي وقت وضع كان إنه يعلن عنها، ومتأملنا نعلن عنها قريبا.
0: بس تعرف كل الاستطلاعات عم بتبين مثل ما ذكر أيضا الأخ عبد الله إنه قائمة مشتركة واحدة ممكن يكونوا 15 مقعد، وبيفرقوا هدول الخمس مقاعد لما إحنا شايفين نحن أمام انتخابات مصيرية جدا.
2: طلع الفرق بين قائمة يعني بين قائمة مشتركة عربية واحدة كان 15 مقعد باستطلاعات، وقائمتين هو فرق مقعدين. بس أنا بالنسبة لنا هذول المقعدين كثير مهمات، والأهم منها هو يعني المطلب الوحدة اللي كان عند الناس، اللي يعني اللي صار بسخنين صار اتفاق عن وحدة قدام الكل بعد المظاهر الجبار اللي صارت ضد قتل العنف والجريمة، وبعدها بكثير محلات كمان تم الاتفاق على يعني تم الاتفاق على كثير نقاط. لكن تم تعليق يعني بالاخر انت في عندك حزب هون اللي رافض يكون جزء ورافض يكون يتفاوض، وقرر انه ما بده يكون جزء من هذا من القائمه المشتركه، ولا خلينا نقول الى حين يعني. فباقي الاحزاب كملت بمساعي الوحده، قررت انها بدها تشكل قائمه مشتركه، وراح تشكلها. يعني انا بقول لكم هون بقدر اكد لك انها راح تشكلها، والباب مفتوح. احنا ما بنفع نعاقب يعني ما بنفع نعاقب كل الاحزاب العربيه بسبب انه في حزب رافض الوحده.
0: رامي حيدر المركز الاعلامي لحزب التجمع، غدا البرايمريز راح نشوف اي قائمه مرشحين ستفرز هذه الانتخابات، وطبعا احنا راح نتابع، لانه بدك تقول كمان ملاحظه عبد الله قبل ما ننتقل.
1: عشان ما في كثير وقت حبيت اسال اخ رامي اذا بيعرف كديش الرياضة وكرة القدم موجودة بالأجندة في حزب التجمع والحزب القائمة المشتركة بشكل عام،
0: وهذا مهم طبعا لأنه رح نوصل لوضعنا نشوف شو أجندتكم وعلى إيش رح تشتغل يا رامي،
1: وشو دورها طبعا في مكافحة الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي.
0: يلا يا رامي.
2: طبعا هيك الثقافة والرياضة بالأساس جزء أساسي كانت من كل الوقت الأجندة تبعت المجتمعات اللي احنا شايفين فيها رافعة أساسية لبناء خلينا نقول جيل صحيح ومجتمع اللي هو يعني خلينا مجتمع قادر ومجتمع سليم. بهاي المحلات احنا بنظهر نحارب العنف والجريمة. التجمع الوطني الديمقراطي بشكل خاص والأحزاب العربية قدموا دعم كبير للفرق الرياضية خلينا نقول اللي كانت في مختلف البلدات ومنها حتى في الدرجات العليا سواء كان على مستوى معنوي على مستوى طلبات على مستوى شغلات اللي كانوا يطلبوها من الوزارة أو من الحكومة أثناء تمثيلنا بالبرلمان. بالإضافة لإلهم يعني الأخ سامي أبو شحادة فترة البرلمانية اشتغل بشكل أساسي على دعم كل فرق ذوي احتياجات الخاصة العرب وتجنيد ميزانيات لإلهم. منهم في مجد الكروم مثلا كان في فريق كرة سلة عجلات اللي هو ساهم بشكل كبير بانه يتخصص له كل الموارد والشغلات المتاحه عبر الوزارات. وبالاضافه لكثير محلات

0: في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: احنا هلا مكملين،
4: رجعنا طبعا،
3: رجعنا على الهواء برنامج نسيم الصباح، مستمرون نحن معكم في تلخيص احداث الاسبوع وايضا نسلط الضوء في هذه الفتره ايضا على موضوع المونديال. ضيفي هنا في الاستوديو هو عبد الله ابراهيم ابن قريه ابو غوش، رياضي واداري يتنقل من الملاعب الى الهايتك والى الشركات والى التدريب. ولفت انتباهي اثناء الاعلانات عبد الله، ذكرت انت المطالبه من الاحزاب العربيه انه كمان تشتغل على الرياضه ومش بس كره قدم، منشات
4: منشات رياضيه. أنا كمان مش بطالب بس الأحزاب العربية، بطالب كل مسؤول في المجتمع العربي.
3: نعم.
4: وكمان السلطات المحلية.
3: أكيد كمان. أكيد.
4: منشآت رياضية في كل المجالات، المنشآت هاي نحافظ عليها، نكدسها بالصورة الصح.
3: نعم.
4: تكون موجودة وأبوابها مفتوحة لكل أولادنا أبنانا.
3: نعم.
4: يكون في أشخاص مناسبين مؤهلين محترفين يديروا هاي المنشآت الرياضية ويديروا هاي الفعاليات الرياضية. قصة الفعاليات اللي بتقدم الانضباط والأخلاق وكل هاي المفاهيم الصحيحة هي جزء لا يتجزأ من مشوار كل طفل. صحيح. بيكبر
3: وممكن يكون كاراتيه، ممكن يكون جمباز، كرة سلة، كرة يد، شبكة، كل شيء.
4: كل شيء.
3: خلينا نرحب بضيف كريم آخر. لما احنا بنلخص أحداث الأسبوع كل ما شفنا فيه انطلاق لفكرة لمشروع لمبادرة بهمني انه احطها على طاولة انه هي من اهم أحداث الأسبوع. ينضم الينا الدكتور محمود خطيب، المدرب والمحاضر الأكاديمي. اهلا بك دكتور محمود، تحياتي.
5: أهلا وسهلا فيكم جميع المستمعين، زمان ما طلعناش عندكم كمان.
3: هلا فيك يا دكتور محمود، وعندي شعور ضيفي هون كمان في الاستوديو عبد الله ابراهيم.
4: صباح الخير دكتور.
3: مدرب كرة قدم وايضا اداري. عندي شعور يا دكتور محمود خطيب انه انت هالقد بهمك مجتمعك العربي، وكل ما شفت انه في خلل اللي عم بيؤدي الى الجرائم، بيؤدي الى العنف، بتحاول تفكر معنا بطرق، ماذا تطرح هذه المرة؟
5: أطرح شيء كفرت فيه قبل مدة وأرجع إليه، اللي هي المحاضرات. بس مش محاضرات، يعني اليوم أنا قاعد بتخيل واحد قاعد بيسمع الراديو بيقول هذا رجعنا للتفلسف والمحاضرات وجربنا المحاضرات وما عملت شيء. بصراحة كان عندي فترة طويلة اللي بعدت فيها ما عطيتش محاضرات، وكنت رافض أعطي محاضرات، وحتى كنت رافض أطلع أحكي مقابلات. وبذكر أنت تواصلت معي وأقول لك أنا يعني ما بدي أحكي.
3: حاولت معك كذا مرة، وبتعرف كان يقول لي إيمان هالقد أنا متألم، هالقد أنا متوجع، وهالقد مش عارف إيش بدي أقول أكتر. بس هالمرة أنا عجبني دكتور محمود إنه عندك ما تقوله، لأنه مع بعض بدنا نحاول نفعل الأفكار الرائعة اللي أنت بتطرحها.
4: دكتور محمود،
3: خليه بس يكمل يشرح لنا إيش المقترح تبعه. أيوة دكتور محمود.
5: أوكي. أنا بالنسبة لي آية بسيطة جدا في القرآن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فشو ما بأنفسهم؟ هي مجموعة القناعات والقيم اللي موجودة عندهم. فإذا بتتغير بتغير السلوك. طب كيف نغير هاي القناعات؟ كيف بدها تتغير؟ في عدة وسائل. البني آدم كيف بتغير قناعة عنده؟ أو إنه عمليا بسمع محاضرة، أو بشوف إشي قدامه بأخذ عبرة، أو بعيش تجربة. هذول أهم ثلاث وسائل اللي انذكروا كمان، يعني إما بعيش التجربة، أو بشوف واحد وبخذ بكون أنا حكيم وبتعلم من غيري، أو بضطر أتعلم على جلدي، أو ممكن أسمع إشي قصة معينة أو محاضرة معينة.
3: نعم.
5: طبعا أضعف إشي فيهم هي المحاضرات. فأنا أجيت قلت لحالي سؤال، إحنا نرجع للمحاضرات. نعم المحاضرات أنا بقول لك لحالها ما بتغير واقع، ولكن إلها مساهمة عظيمة، بشرط إنها تقدم بشكل صحيح. وأخت إيمان إذا هيك في عندي قصة قصيرة جدا حصلت معي حقيقية بداخل أحد المدارس،

0: نعم
1: دعيت دعيت ومن هنا أجى الإلهام تبعي إنه أرجع للمحاضرات. وأنا اليوم بقول أنا مش أقدم محاضرات. دخلت على صف عاشر جايبيني أعطي محاضرة عن الأماني. والله أختي ما حسيت حالي واعط شيخ. أنا بلشت بدي هيك الأولاد تعبير وجهن وأنا قسم محاضرات وجاي واحد يعطينا عن الأماني ومش الأماني. طلعت على المعلمة طلعت على الأولاد قلت والله فعلا ومعيش غير 20 دقيقة أقنعهم يطلع عندهم أماني لا حول ولا قوة إلا بالله. شو إيش تجيب العشرين دقيقة؟ قلت لهم أنتم بتحبوا المحاضرات؟ قالوا لي لا. قلت لهم ولا أنا معلمتي ليش نعطي محاضرة اليوم؟
0: بإيش استبدلتها؟ تفاجأوا يمكن.
1: تندشوا الشرائع على جنب. بس أسألكم سؤال، شو أهدافكم بالحياة العظيمة؟ شاركوني فيها. بلش واحد أنا أكون معي مصاري أنا كذا أنا كذا. طيب شو بدك تمك تحقق؟ ظلينا نرجع حوار سقراط وتأمين هم بنفس وصلوا لقناعة إنه بدون ما يكون عندهم أمان بالحياة راح يكون عليهم صعب يصلوا لهاي المحلات والمصلوها بصلوها بتعثر.
0: وهاي هي الطريقة الصح. عبد الله كنت بدك تضيف وتسأل وتعقب.
2: أنا كنت بدي أكمل المقدمة. أستاذ دكتور محمود أنا متابعك وإنت مؤثر من المؤثرين اللي إلك تأثير إيجابي على مجتمعنا، فاستمر وأنا بحيك.
0: إحنا كمان متابعينه إنه لما هو بيلتقي مع مجموعة من الناس بيعرف كيف يخدهم للمحل الأفضل.
2: أكيد. يعني أنا بتمنى أشارك في إحدى المحاضرات وإحدى الورشات اللي كان يعملها حتى إن شاء الله بركن ليش لا. بس في الأيام هاي أنت دورك كبير ولازم تكون موجود خصوصا على السوشيال ميديا.
0: هاي كمان نقطة دكتور محمود. وخلينا نتابع بكمان إيش ممكن ينعمل، إيش كمان بتقترح. وأنا بلاحظ إنه أنت كتير كمان بتركز على قضية الأهالي، على قضية العائلة، التربية، مش بس شرطة وجمع سلاح. الشرطة لازم تجمع السلاح، بس في كمان هون منظومات تانية في مجتمعنا وبلاحظ اللي أنت بتخاطبها وبتحاول تأثر عليها دكتور محمود.
1: أنا بدي أقول لك كمان في صراحة، يعني أنا شخص اللي كان له نقاشات، بديش أحكي ظروف معينة، مع ناس اللي هم موجودين في العالم السفلي ونقاشات طويلة، وأقول لك مش صعب كمان تصل لهاي الناس كمان إذا أنت طبعا بحوار معين. اليوم اللي أنا بقوله يعني الخطوة الثانية اللي أخذتها إنه أنا إذا بدي أروح طبعا عن المشروع تبعي أنا مش رايح أعطي محاضرات، أنا رايح أعطي حوار معين اللي من خلاله بنجيب كاسم أشياء حقيقية وبتنحل قدام الطلاب مثلا.
0: نعم.
1: إنه الإشي صار كذا وكذا وإحنا ما نطمع نعطيك كثير من خلال المحاضرة، مجرد ما أنت جربت تحل شغلة وشفتها من حلات. وكمان شغلة اللي عملتها قسمت ثاني إعدادي ابتدائي أهالي، مش كلها نفس المحاضرة، كل واحد في له وجعه، كل واحد لازم تجي من وجع تبعه. تخيل انت رايح تعطي لفئة مش هذا الوجع تبعها. فأنا الاشي اللي جاي فيه جديد اليوم انه كل فئة إلها الوجع تبعها، كل فئة إلها الاسلوب تبعها، كل فئة. اذا نبلش نشتغل هيك بهاي الطريقة انه مش ملاحظة عامة ومش كل سوشيال ميديا. سوشيال ميديا فيه له ناس وطرق بس لما بدك تروح تعطي انت البني ادم لازم يطلع من المحاضرة وهو في عنده بنظر للعالم بزاوية أخرى،
0: تغير يعني. إنه دخل على المحاضرة طلع متغير.
1: ليش نحكي باللغة العنف نقول إنه العيار اللي بصب السويد وش، بس مجرد إنه الفكرة طلعته مع علامة سؤال على الأفكار اللي عنده أنا بتكفيني هاي علامة السؤال إنه يبلش يراجع بنفسه. أنا بديش يتغير بالمحاضرة بس أنا بدي يطلع مع علامة سؤال.
0: صح.
1: وأنا واحدة من الأشياء اللي بدي أوزعها عليهم عم بفكر أجيب علامات سؤال. إحنا اليوم خلينا نحط علامات سؤال. أنا ما بدي إياك تطلع تقول والله دكتور محمود حكى صح لا لا لا، أنا بدي تطلع مع علامة سؤال براسك على كل المنظومة. مثلا اللي ضربك أضربه مثلا على إيش على سبيل المثال. أنا مجرد أنه طلعتك مش أقول لك هذا غلط ومش غلط، لا طلعت ومش صح مثلا أجي أقول لك لا لا، بلش فكر بالموضوع هذا، أنت انظر له من زاوية أخرى. إذا البني آدم يبلش بداخله هو من نفسه يصل للقناعات مش من خلال المحاضر، من خلال حوار الذاتي والداخلي، هم بيبلش التغيير مش كيف أنا أملي عليه ولا كيف المعلم. إحنا لازم ندوش أو نقلل المي إنها تصل للقناعة هاي. هاي وظيفتنا كمربين كمعلم.
0: نعم دكتور محمود خطيب المدرب والمحاضر الأكاديمي، أنا بكون مبسوطة جدا إنه دائما نتواصل وكل أفكارك وكل اللي عندك إنه يكون مطروح على الملأ، علشان هيك إحنا منغير زي المي اللي بتحفر بالصخر نقطة نقطة نقطة بالآخر.
1: أول ما يجي عندك هون إن شاء الله، أول ما يبدأ المشروع ونتخرف كيف كان.
0: خلاص اتفقنا. شكرا دكتور محمود، شكرا. هلا أستاذ عبد الله، بدي أوقف عند كمان نقطة، قضية الأهالي. وأنت كمدرب وفريق كرة قدم واللي بدك تأخذهم لمحل منيح، ذكرت كيف والدك زرع فيك، اليوم كيف بتشوف الأهالي وقديش بتعاونوا وقديش بيستثمروا في أبنائهم؟
2: فيش حدا، فيش إشي أغلى من الضنا، فكل واحد عنده، خصوصا اللي بيكون عنده البكر، الولد الأول والبنت الأولى، فبيكون مسجل الولد بدورة كرة القدم والكاراتيه والسباحة والخيل وإلى آخره، بيكون حابب إنه ابنه يكون ناجح بكل شيء. مهم جدا كل أب أو أم تشتغل على تطوير مهارات، تشتغل على إن اكتشاف كمان مهارات. هاي الرياضات كمان بتساعد وبتعالج في كثير أمور اللي الأهل حتى ما بتعرف إنه ابنه بيعاني منها.
0: فإذا تعب حالك شوي، أكيد. ادفع أبنائك، خدهم، صحيح إنه هاي مسؤولية ومشقق أحيانا، ولكن هذا دور الوالدية.
2: الولد في جيل صغير لما بيعرف إنه بيخسر ولكن عنده فرصة يعوض ويفوز، بتغير من معنوياته. احنا، انا بحب كلمة we have to be winner. انا لازم دائما اطمح للاحسن، لازم اطمح اني افوز. نعم. لازم اكون ناجح حتى مش اقدم اداء احسن.
0: نعم
2: طبعا، هي في الاول والاخر حياتنا،
0: وهي همسة للاهالي. من احداث الاسبوع، مؤتمر موني اكسبو الذي كان يعنى بالحكم المحلي، وتابعت طبعا المشاركات في هذا المؤتمر، ومن بينهم يسرني ان ارحب برئيس مجلس محلي عين ماهل السيد محمد ابو ليل. اهلا بك سيد محمد، تحياتي.
3: والله يسعد صباحك، اهلا وسهلا بك.
0: هلا، اولا كيف شفت المؤتمر، وهل قدرت تقدم من خلاله صرختك، كلمتك كرئيس سلطة محلية عربية، اللي أنا متأكدة هل أدى في عليك مهام ومسؤوليات، وهل أدى إحنا كمجتمع منواجه تحديات، وإنتوا طبعا على الرأس أستاذ محمد.
3: الله يسعدك صباحك. الصراحة أنا بحكي لك يعني هذا مؤتمر كل سنة بيكون، إحنا هاي السنة الثالثة مشارك فيه. الاشي كثير حلو، وهي يعني الصرخة لمين نقدم صراحة، هي الموجودة كلها تروسة وتتناقش، يعني كانوا قبل بنيل الشباب، انا ما كنتش اول يوم. حتى يعني كل صارت هي فرصة نجتمع كلياتهم وناقش، يعني انا كنت متابع معهم، ناقش كثير امور اللي هي تخص المجتمع العربي على مستوى رؤساء السلطات المحلية. كان الحديث أولي لكثير على كليات على إقامة القانون المشترك.
0: نعم.
3: على مستوى اللي بهم الوسط العربي يعني.
0: إيش كانت النقاط اللي أنت كان مهم لإلك سيد محمد أبو ليل كرئيس مجلس محلي عين ماهل إنه تقدمها ويسمعوها الآخرين، اللي هي يسمعوها زملائك من رؤساء سلطات محلية يهودية، يسمعوها مسؤولين شاركوا كمان. أنا يعني اطلعت على القائمة، كان في وزراء، كان في مسؤولين، مدراء، كان في جمهور كمان، لأنه مش دايما بيسمعونا، مش دايما متابعين إيش بيصير لدى المجتمع العربي ولدى في البلدات العربية.
3: يعني أنا بحكي لك على شغلة كثير مهمة، إنه أنا رحت ثاني يوم كان كلياته لقاءات حول الطاولة المستديرة. أنا شاركت ببرنامج اللي كان مقدمه معوز، صراحة هي الإشي كثير حلو، قديش الواحد بيكون بفكر حاله إنه عارف وشايف، في بصير التفكير كيف بقوله خارج الصندوق. كان جلسات كثير على كل ما يخص وسط العربي بالنسبة لتقنية 550 الحساميم، الإعاقات الموجودة اللي لها. يعني احنا شرفنا بالطاولة المستديرة، كان مطلع البرنامج اكثر من 3 ساعات، كل الوزارات موجودة غاد، وهي صراحة كيف بقولوها يعني كان امكاني انك تشوف فلان وعلان تحكي اللي انت بدك اياه. انا شخصيا بدي احكي لك على شغلة، انا مقدم على برنامج كبير لمدرسة كبيرة بعين ماهل، مدرسة ثانوية ثانية، وبنا بناء كبير يعني التكلفة تعيته فوق 40 مليون شيكل. بالصدفة بقى أنا التقيت مع الوزير يوآف كيش وحكيت معه ودعيته للزيارة، في أي فرصة قبل الانتخابات إنه واحد يستغل الأمور هاي لمصلحة جمهوره.
0: وهذا الحلو إنه تستغل مثل هاي المؤتمرات هيك بسرعة وعن قرب لأي وزير أي مسؤول. ضيفي هون الأخ عبد الله إبراهيم المدرب وأيضا الإداري. وعبد الله أنت متابع وضع السلطات المحلية العربية واحتياجاتها، إيش كنت بتحب تسأل السيد محمد أبو ليل رئيس مجلس محلي عين ماهل؟
2: صباح الخير أستاذ محمد.
3: صباح النور أستاذ عبد الله،
2: والله يكون في عونك كرئيس سلطة.
0: كلهم على فكرة مش سهل.
2: أنا دائما بيعنيني أسمع شو بكون الوضع ببلدات مجاورة وخصوصا بوسط العربي، بحب بس بشكل عام كيف الوضع ببلدة عين ماهل. يعني كمان سؤال، مثلا نيجي على مواضيع الرياضة اللي بنرجع هي جزء لا يتجزأ من مكافحة العنف، هل في ببلدية أو مجلس محلي عين ماهل مدير قسم للرياضة، كيف بتدير أمور الرياضة المحلية؟
0: أيوة سيد محمد،
3: أنا بدي أحكي لك على شغلة بعين ماهل. إحنا صراحة يعني أجينا بإشي جديد للبلد كلياته، غير عن وصل العربي كلياته. أنا جيت بنظام إنه المجلس كلياته الأقسام مدراء الأقسام تأخذ صلاحيات تايتها، وكل واحد يأخذ صلاحيات تايتها، وبالآخر يجوا بالنتيجة النهائية لعندي. على مستوى الرياضة بعين ماهل من شح الميزانيات اللي كانت في الفترات السابقة من الظروف كلها، كان كل واحد يهتم بالأشياء المهمة، مع أنه الرياضة هي الإشي الأساسي. أنا مآمن أنه نزيح العنف بس عن طريق الرياضة وعن طريق المشاريع التوعوية للشباب. بالسنتين اللي احنا كنا فيه احنا بفضل رب العباد، يعني الرؤساء السابقين كانوا مقدمين عنا على برنامج على قاعة رياضية. بفترتنا احنا افتتحنا قاعة رياضية اللي هي موجودة بس يعني بالوسط اللي هو فوق 18 مليون شيكل كانت تكلفتها. رجعنا فريق فوتبول، افتتحت الملعب 25 سنة احنا نراقب، عملنا افتتاح للملعب البلدي وصار يستقبل وتقام عليه لعبات.
0: وانت ذكرت نقطة كتير مهمة سيد محمد، انه الرياضة هي اللي بتبعد الشباب عن مجال العنف، شباب وفتيات بس بالاساس كما حكينا عن شباب عن مجال العنف، وهذا مهم.
2: يعني استاذ
3: انا بحكي لك شغل انه بعين ماهل عندنا قسم رياضة كثير فعال، يعني بالقاعات الرياضية حتى لعب هوكي.
0: بقول لك عبد الله كرة الشبكة النسائية كمان.
2: أنا بحييهم على الإنجاز.
3: ما رح كان في إنك كان عنا المباراة النهائية ولعبة كرة الطائرة للنساء، فعنا فريق التجريف فريق بيشارك ببسان
0: حلو، انه مجالات مش بس كرة قدم. ككلمة اجمالية عن المؤتمر اللي حضرتك وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية شاركتوا فيه على مدى يومين، مؤتمر الحكم المحلي، ماذا بعد؟ يعني هل في اشي اللي ممكن في اعقاب هذا المؤتمر مثل ما ذكرت بالنسبة لموضوع التعليم، حسيت انه كان يعني ممكن انه بعد هذا المؤتمر يصير اشي، يتأثر اشي، يتغير اشي علاقات؟ لانه يعني هاي فرصة دائما انه الواحد يعمل
3: أنا
0: تشبيك.
3: انه رؤساء السلطات المحلية بعلاقة طيبة مع بعض، هي احنا بدنا هي نافذ للوسط اليهودي. طبعا احنا مع الصراحة حاين بيبس رئيس
0: الحكم المحلي،
3: الحكم المحلي يعني شخصية فذة وله علاقات طيبة مع الوسط العربي، بده يحاول يساعد بشتى الأماكن. بس انت بتعرف سياسة حكومي المجال، انا بحكي لك من المجال هو بيفتح المجال انه اروح احكي مع فلان وعلان،
0: لانه سيد محمد احنا بدنا نسمع رؤساء السلطات المحلية اليهودية شركاء معكم بالصرخة ضد الجريمة والعنف والخاوة، وكمان هم يطالبوا، مش بس انتوا عم بتطالبوا من الشرطة ومن الحكومة، كمان هم معكم يطالبوا
3: 100% حديثك 100%. انا حكيت لك بقول لك انه الحديث يعني بالبرنامج انت شايف اكثر من شخصية، اكثر من مؤسسة، اكثر من محل. انا حكيت لك بالطاولة المستديرة اللي كانت يعني صراحة أنا أول مرة بشارك ببرنامج على الشكل، بتعرف قاعدة على الطاولة في 7-8 أو كان بطلع أكثر من 16 أكثر من 20 مجموعة من كل المؤسسات. يعني أنا كنت مدعو أنا بشكل شخصي عن طريق السلطات المحلية. الإشي الحلو كان معي أخوي مدعو عن طريق بنك إسرائيل، عن طريق وزارة وزارة المواصلات.
0: نعم.
3: أقول لك يعني لما أنا كنت قاعد على طاولة وكان قاعد على طاولة عرفني على عزمه بالطاولة ثانية في وزارة المواصلات، إنه حكيت عن عمان عن التوبوغرافيا تاعتها الصعوبات اللي إحنا نواجهها. طبعا المسؤول اللي غا يعني كثير مصر نحن اخوة اثنين وجايين كل واحد من مؤسسة وبتعرف حاول بده يساعد، انه انا دعيت يعني كل واحد انا اقول انه عمان كثير بلد حلوة ومنطقة بالشمال تعالوا عم شوفوا وساعدونا.
0: ممتاز هيك ضلوا اضغطوا. سيد محمد أبو ليل رئيس مجلس محلي عين ماهل، شكرا جزيلا لك سيد محمد. شكرا. تحياتي.
3: هلا.
0: قضية التغيير والتأثير، إيش كنت بتحب تضيف عنها؟
2: الحكى فيها أو اختتم فيها الدكتور محمود الخطيب. كان مهم جدا نحكي إن مش لازم نخاف من التغيير، مش لازم نخاف من ان او مش لازم نضل بالموقع اللي احنا قاعدين فيه.
0: نعم.
2: يعني لازم نقدم خطوات جريئه، لازم نعمل خطوه لقدام، واذا بدنا على سبيل المثال بالرياضه نشارك بالمونديال فاحنا لازم نعمل ثوره حقيقيه ولازم نشتغل ولازم
0: بس
2: نجيب
0: هذا على كل المجالات في كل بلد.
2: هسه انا اعطيت مثال المونديال والرياضه، ولكن بكل الخطوات بكل المجالات.
0: نعم.
2: لازم يكون عندنا جرأة، ما نقعد نستنى الإشي يجي من غيرنا أو العالم يتغير من حوالينا وإحنا قاعدين على الكرسي ونقول أوكي هيتغير الإشي. التغيير خطوة مهمة. أنا كمان برجع وبشدد ممنوع نخاف من التغيير.
0: إحنا أنهينا ساعة، رح نكون مع كمان ساعة من برنامج نسيم الصباح، وضيفي هنا عبد الله إبراهيم الرياضي والإداري والناشط والهايتكيست وكتير أشياء مع بعض. إذن بعد الأخبار
2: ابن أبو غوش
0: ابن قرية أبو غوش العزيزة والحبيبة. إذن رح نطلع لاستراحة نشرة أخبار التاسعة ثم نتابع القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. ابقوا معنا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شنخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
3: ديكولاين. يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عناوين الساعة من راديو مكان: تواصل مسلسل العنف في المجتمع العربي، استمرار القتال في جنوب لبنان، حصيلة قتلى حزب الله منذ مارس أذار الماضي تقارب 3200، مدينة سياتل الأمريكية تستعد لمباراة الفخر بين إيران ومصر، والحرارة ترتفع قليلا في مطلع الأسبوع القادم.
1: راديو مكان الأخبار.
5: التاسعة ساعتنا الآن، طاب صباحكم. يتواصل مسلسل العنف في المجتمع العربي، ففي الرامي أدى حادث إطلاق نار صباح اليوم إلى إصابة رجل خمسيني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى زيف في صفد للمعالجة. وليلا أطلقت النار صوب منزل رئيس المجلس المحلي عار عرعرة الدكتور نزار أبو عقل، مما ألحق أضرارا بالممتلكات، وتحقق الشرطة في ملابسات الجريمتين. في جنوب لبنان جرح ضابطان وجنديان من جيش الدفاع إثر اشتباك مع إرهابي وتمت تصفيته. يشار لأن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية حوالي 3200 من عناصره. في المونديال، فازت تركيا على الولايات المتحدة بالنتيجة 3-2، بينما تعادلت أستراليا وباراغواي سلبيا. وقبل ذلك فازت هولندا على تونس بالنتيجة 3-1، بينما تعادلت اليابان والسويد بهدف لكل منهما. وتغلبت الإكوادور على ألمانيا بالنتيجة 2-1، كما فازت ساحل العاج على كوراساو بهدفين نظيفين. وتستعد مدينة سياتل الأمريكية لمباراة الفخر، الاسم الذي أطلقته البلدية على اللقاء بين منتخبي إيران ومصر ضمن المونديال، بالتزامن مع فعاليات أسبوع الفخر السنوي لمثلي الجنس. وقد باءت بالفشل كل محاولات القاهرة وطهران لفك الربط بين المباراة وأسبوع الفخر، علما بأن النظامين الإيراني والمصري يعدان من بين الأكثر قمعا لمجتمع المثليين في العالم.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في العاشرة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتباراً من 6 صباحاً. غداً على قناة مكان،
7: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استا
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
9: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. الطاقم تنتج هذا البث مع ريتا تيودوري، يرافقنا روني ناور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، ويسرني أن يكون ضيفي اليوم الرياضي والإداري عبد الله إبراهيم. أهلا بك عبد الله من قرية أبو غوش، تحياتي. احنا اجواء مونديليه خلال كل هاي الفتره، هيك وعدت المستمعين والمتابعين، كله كرات وكذا. لازم المره الجايه اجيب لكم كاس، احط لكم هنا كاس. كيف بتشوف متابعه المونديال بابو غوش؟ بيعملوا هيك بالمطاعم بالقهاوي شباب، في هيك مشاهده جماعيه؟
1: اكثر مشاهده جماعيه لاصحاب لعائلات، مش ما عندنا كثير مقاهي وما عندنا كثير،
0: بس مطاعم ابو غوش مشهوره بالمطاعم بالمحلات.
1: مطاعم ابو غوش مشهوره بالشغل تبعها، واحنا مطعمنا بتسكر بكير، مونديال بنص الليل. وعلى فكره احسن ما بلزمش يكون عندنا مقاهي بتتاخر بالليل، هيك من جزء
0: خلي
1: من
0: الشباب في البيوت يعني.
1: بالضبط. ولكن الشغف لكره القدم في ابو غوش بالتحديد مش طبيعي
0: والله.
1: يعني بنتي عمرها 5 سنوات، كريستيانو
0: بتابع يعني
1: اكيد.
0: طب هي بنتك يعني اكيد بدها تتابع، بتشوف مثلها الاعلى الوالد.
1: الاولاد جميعا بالشوارع لابسين مزين بالكلرات، خلينا نسميها
0: تبعت المنتخبات.
1: صحيح. اعلام الفرق والمنتخبات العربيه وغيرها. احنا منعيش اللحظة زي كل مشجع رياضي طبعا.
0: هون بدي اذكر مبادرة كتير حلوة ومميزة موجودة في كنيسة مار يعقوب تراسانتا بيت حنينة. طبعا هي بالاساس كنيسة، وفي لها كمان شبيبة وفعاليات ورياضة ومكان للجلوس. فابونا جوني جلوف اللي هو مسؤول الرعية، ايش عمل؟ فتح ابواب الكنيسه، ابواب الساحه، حط شاشه كبيره، وفي كانتينات لبيع هيك اكل واشياء خفيفه، وببعت لنا قائمه المباريات اللي راح تنبث في ساحه الكنيسه، اشي منه الساعه 10 بالليل و11 بالليل اظن 3 الصبح. فبيجوا الشباب بدل ما يكونوا كل واحد في محل، مش محل آمن، مش محل محمي، كلهم مع بعض، في ناس دايرة بالها عليهم، في كبار اللي عائلات اللي موجودة معاهم بيجوا لهناك وبيحضروا المباريات مع بعض. أجواء بتجنن. كل الاحترام الأب جوني جلوف على هاي المبادرة ولكل الطاقم اللي معه وكل الشباب اللي موجودين هناك. وأكتر من هيك صار كمان يعمل مسابقة إنه أنت تحذر مين رح يفوز، وبوزعوا جوائز. وأنا شفت إنه كان في جائزة كرة قدم تبعت المونديال.
1: أوكي، حلو.
0: فهذا كتير حلو إنه لما أنت من موقعك كرجل دين، المكان اللي انت مسؤول عنه كمان تجذب لإله الشبيبة. وأنا بشوف يعني عم بيجوا شباب وفتيات وعائلات، وبدل ما يكونوا موجودين في محلات مش معروف وين أو محلات بعيدة أو كذا، لا بيتجمعوا كلاتهم مع بعض في أجواء كمان روحانية، كمان دينية، كمان إيمانية، وكمان رياضية.
1: صحيح.
0: وهذا هو العمل الصحيح. فكل الاحترام. احنا منتابع أحداث الأسبوع. كان هذا الأسبوع المظاهرة الضخمة لليهود المتزمتين دينيا الحريديم. فعلقت بشي أزمة سير؟
1: أنا بشكرهم أني قررت أشتغل من البيت يومين طبعا. ومبسوط يعني.
0: فالإدارة قالت لك خليك بالبيت اطلعش
1: إشي هيك
0: إشي هيك. خلينا نرحب بالدكتور عمر مصالحة، الباحث في المجتمع الإسرائيلي والدين اليهودي. أهلا بك دكتور عمر، صباح الخير.
2: صباح الخير لك يا دكتور ايمان وضيفك من ابو غوش.
0: هلا فيك.
1: صباح الخير.
0: اذا من هذا كان من واحد من ابرز احداث الاسبوع. ماذا انجزت الاحزاب المتزمته دينيا الحريديم والحريديم عامه من يوم الاربعاء اللي عملوه يوم مظاهرات في كل انحاء البلاد؟ كسبوا إشي؟ انجزوا إشي؟
2: نعم، الفعاليات والنشاطات اللي بعملوها المجموعات الحريدية هي متواصلة. يعني يوم الأحد شوية طوروا الوتيرة أو شدوا الحبل شوية، لدرجة إنه الوزير جولدنوف حرك وسيارته كانت في المقدمة، هذا شيء مش اعتيادي.
0: نعم.
2: في اليوم يعني واقفة الحكاية، واقفة على نقطة محورية، أو الكنيست بتصادق على قانون
0: دكتور عمر في شوي انقطاع في الخط،
2: دعم المؤسسات وأنا لا أقول مدارس، تشديد مؤسسات التي يدرس فيها الشباب اليهود الحريدين.
0: نعم.
2: يعني بتقرأ أحيانا مدارس، مش مدارس، أنت بتحكي عن قطاع أو مجموعة شباب أجيالهم فوق 20-25 سنة.
0: فإذا يعني النقطة الجوهرية هون كمان هي عدم أداء الخدمة العسكرية. قديش هذا الإشي رح يكون جوهري ومفصلي في الانتخابات القريبة القادمة، لأنه بالنسبة لنتنياهو هاي الأحزاب هي اللي بتخلي شكل حكومة.
2: هنا البلنكر، يعني نتنياهو كرئيس حكومة اليوم هو يعتمد بالشكل الأساس والعمود الأساس بالنسبة له هي الأحزاب الحريدية، يعني على كل أطيافها شاس والحريديم الغربيين أجداد إسرائيل ودجل هاتورا، هاي الأحزاب مع بعض بتشكل قرابة 18-19 عضو كنيست، إذا بنسحبه ما في حكومة ولا في كنيست. اليوم كل العمل كل الجهود إنه يضلوا يعني ماسكين آخر ما تبقى من الحكومة، ونتنياهو يلتقي في هاي المجموعات بشكل دائم على مدار الساعة على أساس ما يتركه، تركه تنحل الكنيست. عندما تحل الكنيست يعين تاريخ معين، تاريخ واضح لإجراء الانتخابات.
0: نعم.
2: في الفكر السياسي اللي بيديره نتنياهو بدنا نطول موعد الانتخابات، قديش بطول لقدام أكثر ممكن الظروف تصير أفضل لإجراء الانتخابات. لكن هنا بدنا نفوت موضوع ما زميت إيمان، أنا صحفي سابقا في الراديو.
0: نعم.
2: بدنا نفوت كمان معضلات داخل هاي اللي بسموها سمتوخة، هاي الفوضى. كل الأحزاب الحريدية، الأحزاب الحريدية الدينية المتزمتة مليانة مشاكل وصراعات على الأماكن وعلى العقيدة، ومين أقوى ومين أضعف ومين لازم أول مين لازم ثاني، لكن بيت هدوء وفي الليل في ظلمة الليل وحل كل الأمور، والجمهور المصوت لا يتدخل إليه دور، الأمور تحل بين المجموعات هاي القيادات. وكمان نقطة مهمة لازم نعرفها، لكل مجموعة حسيبة مجموعة الحريديم، احنا مسميين حريديم بس هم بالاساس جماعات حسيدين، لكل جماعه قد مش مهم قديش عددها اليها زعيم ادمر، شو بيحكي كلامه مقدس.
0: طبعا هناك في يعني قضيه الجماعه، ضيفي هون عبد الله ابراهيم كمان بحب يعقب ويتوجه لك بسؤال دكتور عمر. ايوه عبد الله.
1: دكتور عمر صباح الخير، جمعه مباركه. إذا هاي الجماعات المتزمتة اليهود المتزمتين ما حققوش أهدافهم بهاي المظاهرات، شو شايف راح تكون خطواتهم القادمة مثلا، ولوين الإشي ممكن يكون متطرف في يعني احنا شفنا تسكيرات، شفنا مشاكل، شفنا ناس أو مواطنين بتحاول تفض هاي المظاهرات بنفسها من دون وجود أو تواجد لقوات الشرطة. شو الخطوه الجاي؟ شو يعني وين نوصل احنا؟
2: اخ عبد الله احنا ثلاثه يعني ايمان وانت وانا نحن نقرا نحن مش نقرا نحن نرضع الاعلام العبري يعني يوميا
0: منتابع يعني كل ما ينشر هناك
2: كل ما ينشر طلعت وصلت لحد قسم بقوله نحن مستعدين أن نسحب كل توفيراتنا من صناديق معينة وننهي دولة إسرائيل اقتصاديا. في اليوم طرح من سكر إسرائيل بتاتا من سكر الشوارع والمصانع وفي نقطة يعني إحنا الجمهور العربي ما منفوت فيها لأن الموضوع بعيد. عندك اليوم مؤسسات اقتصادية مصانع شركات تملكها المجموعات الحريدية حتى صاروا يحكوا انه هاي منعطلها منعطل الدولة. اليوم الحريدين في الفترة هاي لم يعودوا حزب سياسي اصبحوا قوة اقتصادية اجتماعية إلها ثقل في المجتمع الإسرائيلي. يا عزيزي انت ساكن في القدس انا ساكن في دبوريا
0: نعم
2: اولا دبوريا لقيت انا كان بلاد بسموها مشاظين عايشين في الزراعة يعني اهل دبوريا كانوا يشتغلوا في قسم في بلد اسمها يبنئيل اهل دبوريا كانوا يشتغلوا فيها سنوات وهم فلاحين عاديين بسطة. اليوم يا ابني إيل يسكنها حريدين من أولها لآخرها هذا اللي قاعد بصير.
0: نعم يا عبد الله بدك تضيف كمان نقطة.
1: أنا كنت بسأل بس أيوة. شو توقعاته الشخصية يعني أنا فاهم إحنا نقرأ الخارطة والصورة الموجودة ولكن أنت شو تتوقع في بهاي
0: كيف ينهي أحلام نتنياهو كمان لأنه بده يرضيهم هو.
1: أنا متأكد راح يعني يتوصلوا بالنهاية أنا مش شايف الأشياء اللي طرحتها دكتور راح تصير لا سحب أموال ولا شيء من هالنوع في الآخر
0: بيهددوا يمكن
2: هاي النوع من صارت اليوم يعني صار بيستعمل المناكفات السياسية الموجودة في المجتمع في الساحة السياسية الإسرائيلية عامة يعني بيستعملوا نفس أساليب العنف وكذا يعني نوع من أنواع العنف. إذا بتعملوا هيك إحنا بنعمل عكس. إذا أنتوا بتعطوناش ميزانيات إحنا منسحب الأموال تبعنا الرصيد تبعنا
0: ومنشوف إنه هذا عم بخلق شرخ كبير في داخل المجتمع الإسرائيلي والمواجهات اللي كانت بينهم وبين القسم الآخر من المجتمع وبالأساس الذين يؤدون الخدمة العسكرية كانت مواجهات كتير كبيرة. دكتور عمر مصالحة الباحث في المجتمع الإسرائيلي والدين اليهودي
2: كمان نقطة. أيوة. كمان نقطة. أيوة. نقطة مهمة للنقاش مهمة والأخ حكى عن الأحزاب الدينية اليهودية كوديشات والأبوذات إسرائيل هي أحزاب شبيهة نوعا ما في الوضع الاجتماعي إن العرب وأنا يعني دراية كيف ماشي حياتنا بتشوف بالرغم من الخلافات في خلافات شديدة جدا جدا بين هاي التيارات خلافات في كل الأمور لكن في آخر اليوم يتفقوا على برنامج ومرشحين للكنيسة بدون أي خلاف يطلع لبرا يعني
0: نعم.
2: بدون ما ننشر غسيل الوثق برا وبتشوف اليوم انتخابات شاك عندها مجموعتها الأحزاب الحريدية الأشكنازية عندها مجموعتها وحين السؤال الكبير نطرحه في البرنامج اليوم انتبهي لي ببرنامجك عزيزتي إيمان ليش شاس والأحزاب الدينية الأخرى المتزمتة لا ما بتوحدوا ما بيعملوا مشتركة بقول لك أنا كريت أكثر من مرة وأكثر من فترة الانتخابات المشاركة لا تعطيهن يعني ما بتعودش إلهن في عدد أكبر من أعضاء الكنيسة.
0: هم لقوا إنه البقاء في هاي هذا الشكل بعطيهم أكثر. دكتور عمر مصالحة شكرا جزيلا لك دكتور عمر. شكرا.
2: شكرا لك.
0: تحياتي. قبل ما نكون مع كمان زاوية عبد الله إبراهيم, كيف بتشوف ولد أو بنت, في كمان بنات اليوم بيلعبوا كرة قدم بس هيك من جيل صغير, إنه بتقول هذا إله مستقبل, هذا مش بس دورة بتعرف هيك دورات يعني فعاليات لمنهجية, وإنما هذا ممكن يكون اللاعب المنتخب القادم من مجتمعنا العربي.
1: على أرض الملعب ممكن وقفة اللاعب, حركة من اللاعب أنت بتفهم إن هذا اللاعب مش كمان ولد ولا عنده مستقبل.
0: من أي عمر يعني بتقدر تشوف؟
1: خلنا نكون واقعيين, 6-7-8 سنوات هذا
0: ببين.
1: الجيل أكيد ببين. ليونيل ميسي اكتشفوا هذا الجيل.
0: شوف لوين وصل.
1: بالضبط. اليوم أندية كبيرة بتدفع أموال ضخمة على هيك لاعبين.
0: نعم.
1: بستقطبوه مع كل حمولة مش العيلة. بس تعال عنا.
0: نعم.
1: كمان مرات بتكون أخلاق وتصرفات وسلوكيات مش دايما ولكن لا. أعظم أو أغلب الأوقات لها دور في إنه انضباطه خلص
0: ببين عليه. لاعبي كرة القدم عصبيين بتشوف يعني احنا بنشوف مرات مواقف على الملعب مضغوطين وعصبيين.
1: ست إيمان أنا كنت لاعب عصبي كثير مع اني انا هادي.
0: هون مبين هادي بس على الملعب.
1: ولكن فيها النقطة حلوة. السؤال هن كيف كل لاعب بيقدر يضبط او يمسك حاله ونفسه في الاوقات الصح. ايش شيء اسمه عصبي زي ما بدي وانا ابو علي في الملعب. انا مثلا بحترم لاعب مثل كريستيانو رونالدو. ليش؟ كريستيانو في عز نجاحه وشهرته في ايامه كان شاب بمانشستر يونايتد بانجلترا. كان متهور نوعا ما, كان طايش نوعا ما, اتعلم واليوم بيعرف كيف يضحك, كيف يوصل رسالة, كيف لما بيزعل مع الحكم بيحكي بطريقة,
0: اشتغل على حاله.
1: اشتغل على حاله. هاي مهم جدا. لو كريستيانو وصل للعمر اللي هو فيه مع نجاحاته ولكن بالتصرف المتهور كان رونالدو اليوم مش رونالدو اللي جميعنا منشجع ومنحبه ومخدينه كقدوة رياضية. هاي انه إن اوكي إن انا كنت عصبي, انا كنت
0: بس تغيرت وهديت,
1: غيرت بتمالك اعصابي, وهاي لازم تكون تصرفاتنا وسلوكياتنا بالحياه اليوميه
0: وكمان بكره القدم
1: اكيد.
0: شوقي عروق منصور, صباح الخير شوقيه.
3: صباح الخير ايمان, وصباح الخير استاذ عبد الله, وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين ايضا.
0: هلا تحياتي. انت دائما بتلخصينا احداث الاسبوع بشكل دبابيس, ففي دبابيس مؤلمة في دبابيس مفرحة كانت هذا الأسبوع, إيش اخترتي لنا يا شوقية؟
3: الدبوس الأول إيمان, كنا نغني أجيال وراء أجيال رمزا للتفاؤل والأمل, لكن اليوم مسلسل القتل في مجتمعنا يتساءل وماذا بعد هذا النزيف. كل يوم نستيقظ على جريمة قتل وننام على جريمة قتل. الكارثة الحقيقية إنه أخبار القتل صارت عادية والمستقبل غامض. كل قرية ومدينة عربية بتسجل أسماء الضحايا كأن هناك سباق ماراثوني مين القرية أو المدينة اللي فيها عدد قتلى أكثر. والدبوس الثاني, في كل مرة تهدم فيها دار في الوسط العربي نتخيل التعب والشقاء وشد الأحزمة على البطون اللي عاشتها العائلة حتى تبني هذا البيت. نتخيل الكوابيس اللي عاشتها العائلة أثناء انتظار الهدم وساعة الهدم, لكن نتذكر إنه الخرائط الهيكلية والاهتمام بمستقبل شبابنا وضيق المساحات وغياب الحلول العادلة بدفع ثمنها المواطن العربي في ملعب التجاهل اللي بتمارسها الوزارات المختلفة. في المقابل المواطن اليهودي يحق له البناء والسكن في أي مكان حتى في المستوطنات. والدبوس الثالث, ها هي العطلة الصيفية بدأت بعد عام دراسي طويل مليء بالاجتهاد وأيضا بصفارات الإنذار وأخبار الحرب. السؤال: ماذا قدمت الحكومة السلطات المحلية العربية من ميزانيات لتقديم برامج ترفيهية وتعليمية للطلاب؟ وأيضا العطلة الصيفية اختبار لسلطاتنا المحلية بمدى اهتمامها بتوفير البرامج للطلاب وليس ترك الطلاب للشوارع والأرصفة. وهنا همسة للذين يقومون بإنشاء مخيمات صيفية: أولا عدم المغالبة بالأسعار بأسعار الالتحاق للمخيم. ثانيا تكون هذه المخيمات محطات لبناء شخصيات الطلاب مثل معرفة تفاصيل جغرافية الوطن وتاريخ الوطن وشخصياته، لا أن تكون مخيمات مجرد أيام له عابرة. والدبوس الرابع: مع بدء العطلة الصيفية يتجه الكثير من الطلاب إلى سوق العمل بحثاً عن تجربة جديدة أو العمل لمساعدة العائلة. وهنا نطالب جهات العمل عدم الاستغلال في ساعات العمل وفي أجرة العامل، وأيضاً أن تكون البيئة آمنة لا تشكل خطراً عليه، خاصة إذا كان العمل في مجال البناء وبين الأشياء الثقيلة. وهنا ملاحظة: ما دور الاستدروت في حماية الطلاب؟ وأيضا أين عيون الاستدروت بعد أن أصبحنا نسمع في الآونة الأخيرة عن مقتل عمال نتيجة عدم وجود وسائل حماية للعامل أثناء العمل؟ والدبوس الخامس يا إيمان: في نهاية كل عام دراسي هناك الكثير من المعلمين والمدراء يخرجون إلى التقاعد، وبعد حفلات الوداع وتقديم الورود وكلمات الشكر يبقى السؤال: لماذا لا يستفيد المجتمع من خبرة هؤلاء الذين عرفوا وقدموا وكان لهم التأثير؟ لماذا مجتمعنا العربي يدفع هذه الوجوء إلى النسيان؟ ثم كم جمعية أو مؤسسة أو سلطة محلية أو أي طرف قام بإيجاد أطر تحترم العطاء اللي قدموا هؤلاء؟ والدبوس السادس: زمان عندما كنا نسأل طفلا ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر كان يقول دكتور، مهندس، محامي، نجار، حداد. أما اليوم فكثير من الأطفال بنسألهم بقول لك بلوجر، صانع محتوى، يوتيوبر. لا عيب التكنولوجيا، ولكن في الإعلام الجديد والمؤشر المقلق إنه الشهرة أصبحت عند البعض هدفا بحد ذاته لا وسيلة لإيصال رسالة أو علم. للأسف أصبحنا نعيش في زمن يقاس فيه النجاح بعدد المتابعين أكثر مما يقدمه الإنسان من علم وعمل مؤثر حقيقي. والدبوس السابع: تابعنا الفيديو من مسجد سيدنا عمر بن الخطاب في لبوريا، حيث ظهر شخص يدخل بكل هدوء في وضح النهار ليقوم بسرقة صندوق التبرعات مستخدما أدوات للسرقة كأنه يقوم بأمر عادي لا يخشى رقيبا ولا رادعا. عندما يصل الأمر إلى سرقة صندوق التبرعات داخل المسجد، هذا مؤشر على عدم الخوف من القانون وغياب القيم والأخلاق، وأنه تعدي على حرمة شيء حتى في بيوت الله. أذكر عبارة ستي عندما كانت تصف إنسان سيء بتقول: لا بهمه شيء حتى بوك المال الجامع. والدبوس الثامن: حتى هذه اللحظة ما زالت الخلافات والحسابات الحزبية تعرقل تشكيل قائمة عربية مشتركة، كأنه بعد كل هالمصايب اللي بتقع على روسنا من سياسة هدم البيوت إلى القتل اليومي إلى العنف، لم تستطع هذه المصائب يا إيمان أن تتفق من أجل مصلحة مجتمعها. يوما بعد يوم يكتشف المواطن العربي أن الكرسي في الكنيسة ومصلحة الحزب أهم منه. لذلك انتبهوا يا قادة الأحزاب. والدبوس التاسع: أصبحت الإمارات أول دولة عربية تمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السائل 15، في خطة أثارت نقاشا واسعا بين مؤيد يرى في المنع حماية للأطفال ومعارض بيعتبرها تقييدا للحرية الرقمية. بعيدا عن الجدل، هل ما زلنا نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات ترفيه بريئة؟ لا، لقد أصبحت هذه الوسائل بيئة قادرة على تشكيل الوعي والسلوك والقيم والإخلاق وكل شيء. المفارقة: بعض الآباء بمنع أولادهم من قيادة السيارة قبل السن القانونية، بينما يتركوا أولادهم هؤلاء الأبناء مع وسائل التواصل الاجتماعي ساعات طويلة دون رقابة. وأخيرا إيمان، كانت لعبة كرة القدم قديما لعبة شعبية، لكن خلال المونديال نكتشف أنها لعبة دولية، وكل دولة تحاول إبراز نفوذها وقوتها السياسية من خلال كرة القدم بين الأقدام. نشعر بالشماتة حين تخسر دولة نكرهها سياسيا، ونفرح حين تفوز دولة منحبة سياسيا. وعلى اللقاء يا مان.
0: على فكرة تعرفي ضيفي هون عبد الله إبراهيم لاعب كرة قدم ومدرب، فشوقية ما كانتش داخلة بموضوع المونديال، بس هلا عم تدخل عليه من زوايا تانية. شوقية الاشي مثير، استني بس اوصل للمباريات التافه المهمه والحاسمه بالاخر. فيش نوم
3: ايمان، انا ماشي مع اولادي واحفادي بصراحه يعني. بس يفرح وافرح معهم.
0: طب بالضبط، مش غلط بدك تقولها اشي لشوقيه.
1: ست شوقيه امي بتسلم عليك اول اشي.
0: اي امي بتسلم عليك.
1: ثاني شيء زي ما حكت الست ايمان، المونديال متعة لازم نستمتع فيه. انا ككرة قدم ماشي، انا مأيدك انه شبكوا او ربطوا الرياضة بالسياسة بالثقافة بكثير شغلات، خلطوها وعملوها ميكس، ولكن احنا نركز تركيزنا على نيتو فوتبول.
0: نيتو فوتبول. شوقية عروب منصور على فكرة فرجاني كل الرسائل عم توصلوا، كلهم بيبعتوا لك سلامات من ابو غوش. شكرا شوقية عروب منصور، تحياتي، الى اللقاء. هلا.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو،
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
7: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
9: أشعلها أبو الورد أشعلها.
7: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
0: الورد. برنامج نسيم الصباح، نحن مستمرون معكم في تلخيص أحداث الأسبوع، وأيضا كما ذكرنا في هاي الفترة أجواء مونديالية رياضية. ضيفي هنا عبد الله إبراهيم ابن قرية أبو غوش، الرياضي المدرب لاعب كرة قدم سابق وإداري. عبد الله، أنت مسيرتك كمان بالهايتك، كيف بتشوف هذا المجال اليوم؟ وهل بالفعل يعني عم بتعرض للصعوبات بعد فترة طويلة اللي كان يقولوا بتعرف الهايتك هو جنة؟
1: صراحة لما فتت على مجال الهايتك بآخر 2011-2012 اكتشاف عظيم لإلي أنه أوه هاي في مجال كبير، هم ممكن أنا أتقدم، ولقيت نفسي في هذا المجال. فهي أنا بمجال حكيت حلول أنظمة أو مركز بيانات،
0: نعم،
1: داتا سنتر وإلى آخره. الأفق والمجالات والنجاحات لا تنتهي، في دائما مجال تتطور، مجال تتقدم، مجال لا لا لا لا. يعني أول ما بلشوا يحكوا عن الاي اي كان بال 2014-15-16،
0: اليوم بخافوا منه، بيقولوا ممكن إنه يعني يلغي كتير وظائف، بيستبدل كتير ناس.
1: اللي بيتعلم وبيدرس شو يعني الـ AI وبيعرف يستخدم هذا السلاح بالطريقة الصح، فهو ممكن يكون مطلوب في في في هاي الشركات الهايتك. اللي بيكون بعيد كل البعد عن الـ AI للأسف الشديد راح يكون بعيد عن هاي
0: اليوم الوضع. عم بيقولوا حتى الطبيب، حتى المحامي، حتى أي شخص مهم يكون عنده ملكات ومهارة في الـ AI.
1: كل حدا فينا اليوم، الطباخة في البيت لما بتعمل طبيخ وبدها تعمل شو للطبيخ بتنزله على تشات جي بي تي وبتعمل لصاحباتها. فيعني اليوم وصلنا لمرحلة انه الجميع بيستعمل وبيعرف شو، ولكن مش الجميع بيعرف ان هاي التطبيقات وتشات جي بي تي وجيميني والى اخره هي خلقت بس من شان ننزل صورة وبطاقة وعزومة وكذا، هي خلقت لأنها تساعدنا نوصل أو نحقق أهدافنا بطريقة أسهل. كان زمان لازم نروح على مكتبة ونفتح موسوعات ونبحث، اليوم كل هاي الموسوعات موجودة في سيستم واحد كبير متوفر، احنا لازم بس نعرف نستخدمه بالطريقه الصح.
0: بالضبط. ايش رايك بالاغاني اللي عم بيعملوها على الاي اي؟ تعرف زمان كان شاعر يقعد يكتب القصيدة وبعدين يجوا الأوركسترا، إذا بنتذكر أغاني أم كلثوم كيف كانوا يشتغلوا عليها، أو عبد الحليم، ويلحنوا ويتدربوا وبعدين مع المغني. اليوم عم نسمع بيعملوا أغنية بثلاث دقايق بالاي اي، من كلمات وألحان وصوت. شو رأيك بهالإشي اللي عم بنعمل عبد الله؟
1: الإشي عندي بلغي هاي الأغاني بغض النظر ناجحة حلوة مش حلوة، بلغي. أنا مع المجهود، مع اللي بيستثمر في الإشي، مع الحقيقي.
0: بالضبط، مش المزور.
1: مع إيش المزور؟ شيء يعني كمان شو بصير نغني غنوية مع النقطة فاصلة شحطتين كذا كذا اللي بتطلع لنا هاي.
0: ولكن من بين الأغاني الحقيقية والقدرات الحقيقية، برنامج هيك السهر الذي يبث على شاشة مكان، وأصالة يوسف فيه بتستضيف أي أروع الأصوات والمطربين، ومعنا اليوم المطرب إحسان طافش. أهلا فيك إحسان، تحياتي.
6: أهلا أهلا، تحياتي لك وللمستمعين.
0: سمعت هيك حوارنا عن موضوع الأغاني بالاي اي، إيش رأيك؟
6: طيب أنا أول شيء حسب رأيي كل شيء فيه موسيقى وكل شيء فيه أغاني ممكن يطلع حلو كمستمعين، حتى لو انعمل على الاي اي. طبعا ما فيش شغله مبين انه مثلا الكلام يمكن ما انعملش بمشاعر او شغله.
0: بس انت صوتك يا احسان فيش ولا اي اي بيقدر يقلده.
6: يسلموا يسلموا.
0: احكي لنا عن مشاركتك في البرنامج.
6: والله دعوني للبرنامج هذا بسرور كبير، يعني انا كثير أخذت الموضوع يعني عن جد قدرت كثير.

0: كمان أغاني كمان كثير حلوة حتى لو انعملت على AI. أما أنا كمستمع وكبحب أقدم هاي الأغاني هيك اللي...
1: كيف شايف أهمية البرنامج وردود الفعل عليه؟
0: أنا حسب رأيي برنامج كثير ناجح لأنه بتضمن عن جد كثير أصوات من بلادنا من مجتمعنا، قسم معروفة قسم أقل، ولكن كثير حلو إنه الواحد هيك يحكي في هذا المجال ويعمل محادثات ويغني على يعني زي ما بقولوا إنه يكون الإشي مطروح على المجتمع ومطروح كحوار حلو وشيق، وخاصة إنه موسيقي
1: حلو. كل الاحترام. اليوم الحلقة بعد أخبار 7:30 على قناة مكان
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: انتظرونا وشوفوا حلقة كثير مميزة مع الفنانة أصالة مع ضيوف الحبايب اللي كانوا موجودين هناك، بسطنا كثير إن شاء الله بتعجبكم.
1: وإحنا كثير مبسوطين فيكم وفي البرنامج. المطرب إحسان طافش، شكرا لك بالنجاح ومنشوفكم الليلة. شكرا
0: شكرا شكرا. هلا هلا،
1: تحياتي.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: يلا مونديال 2026، وبرنامجنا في هاي الفترة بأخذك أجواء مونديالية، وينضم إلينا المحلل والمدرب وأستاذ الرياضة محمد بقاعي. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير إيمان إليك ولجميع المستمعين.
1: وهون في الاستوديو معي عبد الله إبراهيم، لاعب كرة قدم سابق وأيضا ريادي ومدرب حاليا. فإذا هات مع بعض أول إشي نجمل الـ 24 ساعة الأخيرات.
3: تحياتي للكابتن عبد الله. بداية طبعا كان أنا 6 مباريات من الأمس من الفجر حتى اليوم الصبح، خلصت آخر مباراة. الست مباريات كانوا حاسمات جدا ومهمات جدا، لأنه كانوا بقرروا مصير بعض المنتخبات بالتأهل وبعض المنتخبات اللي هن وضعوا البطولة بالشكل الطبيعي. طبعا ما نحكي عن المباراة الأبرز، الإكوادور وألمانيا. هاي يعني المباراة انتهت بفوز الإكوادور 2-1، يعني هاي كانت مفاجأة البطولة حتى الآن. الإكوادور قدمت يعني واحدة من أحسن ومن أفضل مباريات البطولة حتى الآن، رغم أنه تأخروا بالنتيجة بالبداية، ولكن فوز على منتخب بحجم ألمانيا يعني أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة بالتأهل
1: وهذا اللي ذكره الأخ عبد الله في بداية البرنامج، إنه يعني مين كان يتوقع إنه ألمانيا تخسر أمام الأكوادور؟ بس هذا هو جمال كرة القدم أخي محمد، إنه كل إشي ممكن، فيش مستحيلات بهذا المجال.
3: أكيد يعني كانت رسالة المباراة إنه اليوم يعني بكأس العالم الاسم بكفيش. ألمانيا تأهلت، ولكن بقدر أقول تلقت إنذار كبير من الأكوادور. أما الإكوادور يعني أثرت إنه الإيمان والقتال بيفتحوا أبواب للإنجاز وللتقدم أكثر وأكثر. طبعا ألمانيا تأهلت رسميا كمتصدرة المجموعة، والإكوادور تأهلت ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثاني.
1: نعم.
3: نيجي كمان على مباراة كروساو وساحل العاج التي انتهت بفوز المنتخب الأفريقي ساحل العاج 2-0. طبعا منتخب كروساو هذا المنتخب اللي بيشارك اول مره بتاريخه بالمونديال، فات على المباراه، حاول انه يجيب نتيجه ايجابيه بعد انه اخفق في المباريات الاولى. طبعا الخبره يا ايمان ويا كابتن عبد الله حسموا اللقاء، وساحل العاج هذا الفريق الذي يلعب بتكتيك عالي جدا وعنده قوه بدنيه. الجميع شاهد انه منتخب ساحل العاج منتخب قوي بدنيا وسريع على الاطراف وعنده كبير على الأطراف. طبعا ساحل العاج الهدف المبكر طبعا ساعدهم على التقدم في المباراة. طبعا بنحكي انه ساحل العاج تأهل رسميا لدور 32 لأول مرة بتاريخه يا إيمان، وكورساو بطبيعة الحال ودع البطولة بعد طبعا مشاركة تاريخية أولى في المونديال.
1: على فكرة هذا احنا اللي قلناه، انه حتى الفرق اللي ما لعبتش منيح يعني ما كانتش قوية، يكفي انه وصلت لهذا الى هاي الملاعب الدولية والعالمية، هذا بحد ذاته انجاز محمد.
3: صحيح. طبعا نيجي لكمان مباراة الثالثة اللي كانت بين تونس وهولندا. منتخب تونس يعني فات على اللقاء كان مضغوط كثير لانه خسر.
1: اسمع، مين بدوش يكون مضغوط قدام هولندا؟ ما هي من المرشحين للكاس، يعني مش المنافس مش سهل.
3: منتخب هولندا هذا منتخب قوي جدا، منتخب عنده هجوم فتاك سريع

0: تأهل رسميا للدور ال 32، وتونس للأسف وضعت البطولة بعد نتائج غير كافية للتأهل. منتخب هولندا من أقوى المنتخبات، يعني عنده حظوظ كثير ممتازة للوصول إلى ربع نهائي بعد تقديم والأداء الجيد في دور المجموعات. طبعا كمان على مباراة انتهت بالتعادل 1-1 منتخب اليابان ومنتخب السويد، يعني منتخب اليابان بعده عم بيقدم للمرة الثالثة كرة قدم سريعة، اعتمد كثير على الضغط العالي والانتقال السريع من الدفاع للهجوم. الفريق أظهر يعني انضباط تكتيكي كبير جدا. منتخب السويد فاعتمد على القوة البدنية، كان عنده لعب عالي كثير منتخب السويد، حاول انه يعتمد على الكرات الطويلة. يعني اليابان تأهل رسميا للدور 32، السويد كمان مركز ثالث فممكن يتأهل للدور القادم. طبعا في 0-0 بوروغواي وأستراليا. منتخب البوروغواي يعني كان بده بحاجة لفوز لحتى يتأهل للمرحلة القادمة، تأهلت أستراليا في النهاية في 0-0، والبوروغواي للأسف غادرت البطولة بعد فشلها بتحقيق الفوز. أستراليا منتخب منظم جدا دفاعيا. بوروغواي انتهت مشاركته بالمونديال يعني توقعات غير جيدة كانت لمنتخب البوروغواي، هذا المنتخب الأمريكي. مرات احنا بمباريات عن الشكل اللي هي مباراة حاسمة، نقطة واحدة كانت بتكفي لمنتخب أستراليا. منتخب أستراليا لعبت بطريقة ذكية جدا واستمرت إلى الدور 32. طبعا بدنا نيجي على كمان مباراة كانت مثيرة جدا، مباراة تركيا وأمريكا، يعني انتهت بفوز منتخب تركيا 3-2. منتخب تركيا يعني قدم مباراة كبيرة وفاز على المستضيف بطبيعة الحال البطولة أمريكا، فرغم الفوز الكبير إلا أن منتخب تركيا غادر البطولة بسبب فارق النقاط. منتخب أمريكا تأهل للدور القادم. طبعا هذا الفوز بيعطي الخساره بتاعت منتخب امريكا انه يصحى على نفسه، هذا منتخب مستضيف مع عامل الجمهور والمنزل، فلا يمكن لمنتخب مستضيف ان يخسر لمنتخب تركيا الذي قدم اداء جيدا. طبعا نيجي كمان على مباريات الليله اللي بتستنانا فرنسا والنرويج. طبعا هاي واحده من اقوى مباريات المجموعه، بنذكر انه النرويج عندهم 6 نقاط وفرنسا عندهم 6 نقاط. الفوز في هاي المباراه بيعطي افضليه ومركز اول لاحد المنتخبات. طبعا كان في تصريح لمهاجم منتخب النرويج، هذا هالاند، هذا التصريح اللي عمل ضجه في النرويج، وقال في التصريح انه احنا مش بهمناش كثير نتيجة المباراة، وأعتقد أن فرنسا راح يفوزوا علينا في المباراة ويفوزوا أيضا في المونديال. هذا الإشي شوي لقى انتقادات.
1: مين بحكي هيك؟ أنا واحد بحكي هيك لما هو في ذروة المونديال، يعني غلط إنه يصرح هيك تصريح ولا لا يا عبد الله؟
2: مرحبا أستاذ محمد، كيفك؟
0: سلامات كابتن عبد الله، تحياتي.
2: أتوقع إنه هذا التصريح تصريح سياسي، بده يخدر منتخب فرنسا. هالاند مهاجم غدار مكار،
1: تكتيك يعني عملها.
2: وبالنسبة للمباراة، مباراة مهاجمين، مباراة أهداف، مباراة مفتوحة، الفريقين يعني شايفين حالهم في المرحلة القادمة، رح تكون متعة كروية إن شاء
1: أكيد.
2: الله
1: أكيد.
0: ولكن إحنا بنعرف جدا إنه اللي بنهي المجموعة في المركز الأول بلاقي بدور النوك اوت 32 فريق اسهل من انك انت تخلص في المركز الثاني. بطبيعه الحال المركز الاول بلاقي من مجموعه ثانيه فريق مركز ثاني، والمركز الثاني بلاقي فريق مرتبه اولى في مجموعه ثانيه.
1: لحظه ايش عبد الله كنتك تضيف على هاي النقطه؟
2: تعقيب واحدى الامور الغريبه في مونديال 2026 انه في عنا منتخبات راح تتاهل طبعا من المرتبه الثالثه. في مباراة قادمة توقع يوم الاثنين بين النمسا، منتخب النمساوي ومنتخب الجزائري، بيحكوا لك وكأنه المنتخبين رح يفضلوا الخسارة. سؤال ليش؟ بيحكوا انه اللي بينهي المجموعة هاي في المرتبة الثالثة او الثانية، انا مش دقيق بالهاي، رح يواجه فريق اضعف. أو مش راح يواجه لا إسبانيا ولا يواجه أرجنتين ولا البرازيل.
1: فتكتيك علشان يضمنوا إنه ما يواجهوش إسبانيا أو الأرجنتين.
2: قصة إنه كيف راح تكون المباريات القادمة في الجولات القادمة شوي مخربشة. فكل منتخب اليوم بلاقي شو أحسن إله بلعب
1: فإذا محمد بتكتكوها يعني مش بس هيك يعني بحسبوها راح أروح مع مين بالآخر ولوين راح أوصل
2: بالآخر. كل مدرب وكل لاعب بده يوصل قدام.
1: محمد فإذا قلنا فرنسا النرويج، إيش كمان بدك تحكي لنا عن اللي بستنانا؟
0: عندنا كمان مباراة العراق والسنغال، هي مباراة يعني ما نقول تحصيل حاصل يعني بعد ما الفريقين خسروا بالمباريات الأولى والثانية.
1: نعم.
0: يعني تعادل في هذه المباراة الليلة بغادر بشكل رسمي من المونديال. إذا فاز أحد الفريقين العراق أو السنغال وبيمنحوا 3 نقاط ممكن التأهل لدور القادم، ولكن الاحتمال ضئيل جدا. أنا بدي أقول إنه المونديال يعني أبرز إشي في المونديال إنه مونديال النجوم، يعني جميع اللاعبين النجوم وصلوا على المونديال. يعني ميسي اليوم سجل 5 أهداف حتى الآن، إمبابي، هالاند، وفينيسيوس 4 أهداف، هذا اللاعب المغربي أيضا إسماعيل سايباري هذا المغربي 3 أهداف، ورونالدو الذي سجل 2 في أمام أوزبكستان. طبعا جميع النجوم وصلت إلى المونديال، والآن ننتظر الأدوار الإقصائية. هناك يعني بين النجوم من سيستمر ومن سيغادر هذه البطولة.
1: كل ما تقدمنا بالمباريات بتصير أكثر حماسية وبتصير كمان فرق توب وفرق قوية. محمد بوقاعي المحلل والمدرب وأستاذ الرياضة، مستمتعين ولا لا يا محمد؟ حلوة هيك هاي الأيام تغدنا شوي بعيد عن الأجواء الصعبة وعن مشاكل الحياة. فشكرا دائما على مداخلاتك القيمة. شكرا يا محمد.
0: شكرا، نهاركم سعيد. شكرا لكم،
1: تحياتي. وبما انه اليوم احنا قلنا الرياضه هي التي تطغى، اود ان ارحب بعلاء بكريه وهو معلم ومركز الرياضه في مدرسه البيروني في عرابه. اهلا بك استاذ علاء، تحياتي.
3: تحياتي ست ايمان لك ولضيوفك المشاركين.
1: هلا، معي هون في الاستوديو الكابتن لاعب كرة القدم سابقا وحاليا المدرب عبد الله إبراهيم. قبل ما نحكي عن نشاطاتكم للعطلة الصيفية، كيف شايف المونديال لحد الآن أستاذ علاء، وإيش وضعك في المتابعة والفرق؟
3: والله أول إشي المونديال إله زي بقولوا صبغته وإله نكهته، مش بس عندي وعند طلابي. أنا بصراحة بحس إنه المونديال عم بيكشف خامات ومواهب جديدة اللي ما كناش نعرفها. طبعا النجوم بعدهم واضحين، هم النجوم، ولكن هاي هي وظيفة المونديال انه يحضر لنا نجوم المستقبل. والمفاجآت ما لليوم مش عم بحس انه في مفاجآت. انا شخصيا مشجع لمنتخب ألمانيا، ولكن عندي خيبة أمل من المباراة بتاعت الأمس.
1: نعم.
3: ولكن الحمد لله تأهلنا زي ما بقولوا.
1: فإذا كمل تابع بفرح، ولكن بدي أسمع منك عن النشاطات الرياضية خلال العطلة الصيفية، وهي مسؤولية كبيرة لأنه العطلة الصيفية يمكن بتوافقني أستاذ عبد الله بحبش إنه طلابنا يقضوها على الشبكات وعلى الانترنت للساعة 3 الصبح ويناموا للساعة 3 العصر. عم بينفعش هذا الحكي. فإذا إيش محضرين أستاذ علاء؟
3: أول شغلة أنا حابب أتطرق لمونديال مدرسة البيروني اللي هو يستبق العطل الصيفي. إحنا في مدرسة البيروني نؤمن إنه الطالب لازم يتوفر له بيئة آمنة هادفة اللي يستغل قدراته فيها. إحنا بلشنا في مشروع قبل بداية العطل الصيفي بكم يوم لعدة أسباب، سميناها الطريق إلى المونديال. الطريق إلى المونديال لا يهدف بس إنه نرفع علام الدول ونغني ونلعب فوتبول، لا، الهدف كان إنه نزود قيم اجتماعية من خلال المونديال ومن خلال مباراة كرة القدم. والأهم من هيك كان إلنا هدف أسمى إنه تداخل المواضيع التعليمية في المونديال. فيش أجمل إنه المنظر لما طالب صف أول بقف في طابور الصباح مع مجموعة صفه وبتحدث عن الدولة، عن معالمها، عن مكانتها، عن العملة، عن اللاعبين البارزين. ربطنا موضوع الرياضة في المواضيع التعليمية.
1: حلو، مع المعلومات العامة. عبد الله إيش كمان بدك تضيف أو تسأل الأستاذ علاء؟
2: أستاذ علاء مرحبا، يعطيك العافية.
3: يعطيك ألف عافية أستاذي.
2: سؤالي شو هاي الأساليب الأدوات اللي بتستعملوها كمان مشان وجهوا وتعلموا هدول الطلاب شو الرياضة، شو مفاهيم الرياضة، شو أهداف الرياضة، وشو الرياضة بتقدم لكل واحد وواحد فينا، غير إنها في مواضيع ثانية بندرسها ونتعلمها ومهمة لنا بالحياة.
1: إنه الرياضة يعني مش بس كيمياء وتاريخ ولغة وقواعد،
2: يعني يعني يعني يعني يعني أنا لما بيجي بطلع اللوح مش مهم كيف بكون قدام طلاب، بلش أحكي لهم معطيات وأرقام سوات، يعني شو يعني الأيلي أنا أعطيني اليوم أنا أنهيت دورة التدريب، ركزوا في كل موضوع اليوم الموديل الجديد لدورة التدريب على إيش اسمه، تقديم المتعة للاعب طبعا للصغير. اليوم الولد لازم يستمتع، اليوم الولد لازم حتى طريق التدريب مش معاناة، يلا أركض، يلا تعال، يلا ادرس، يلا مش عارف إيش، أنا بدي أنجح بالرياضة أو بأي موضوع من خلال أني أستمتع. فشو الأداة أو الأدوات اللي إحنا بنقدمها إن كان بمخيم أو دورة أو ورشة اللي تكون ممتعة ومحققة لهي الأهداف؟
1: أيوة أستاذ علاء،
3: بالنسبة لنا في مدرسة البيروني إحنا نؤمن أنه الرياضة هي جزء لا يتجزأ من حياة الطالب في المدرسة. لما إحنا هدفنا من أي دورة رياضية أو برنامج رياضي هو إدخال الفرحة والمتعة عند الطالب من خلال القيم الاجتماعية، لما الطالب خلال المباراة بيعرف أنه لازم يتقبل النتيجة، الخسارة أو الربح بروح رياضية، الطالب لازم يبني على أنه الرياضة ولعبة كرة القدم هي لعبة جماعية مشتركة، لما في شراكة في فوز، لما في شراكة أكيد الخسارة. وبرضه الأهم من هذا الإشي هي لغة الاحترام، كرة القدم هي لغة الاحترام، لما الطالب بيعرف أنه في للعبة قوانين لازم يطبقها خلال اللعبة رح يصل لمرحلة أنه أنا لازم أحترم اللي عقبالي، لازم أحترم القانون اللي بفرض اللي بتفرضه هاي اللعبة. اللي بدي أحكي ملاحظة صغيرة بس عن كأس العالم ورح أتطرق للمخيمات الصيفية بشكل بسيط. اللي بيميز كأس العالم أنه بيجمع لغات مشتركة، بيجمع جنسيات مشتركة، ولكن بوحده هدف واحد هو اللعبة الرياضية، هي كرة القدم، هي اللعبة الجماعية. بالنسبة للمخيمات الصيفية وللعطل الصيفية، احنا على مقربة من العطل الصيفية واكيد رح تكسر إستا دورات السباحة والمخيمات الصيفية.
1: نعم.
3: هون توصياتي مش بس للطلاب، للأهالي، افحصوا أولادكم وين بيروحوا. احنا صار عندنا حوادث كثيرة بالبرك، افحصوا أولادكم وين بيروحوا، في أي ساعات، وين بأي برك بيصبح، هل البرك مرخصة غير مرخصة. المخيمات الصيفية إجت لتكون بديل لهاي الأولاد ولهاي الطلاب اللي راح تخرج بكميات هائلة للعطل الصيفية عشان تتواجد في أروقة وفي مكان آمن اللي هو المدرسة، فيش أأمن من المدرسة.
1: وهذا كلام فترة. في غاية الأهمية. الأستاذ علاء بكرية، معلم ومركز الرياضة في مدرسة البيروني في عرابة، شكرا جزيلا لك أستاذ علاء، يعطيكم العافية. شكرا.
3: شكرا لك ولضيفك.
1: تحياتي. فيما تبقى لدينا من وقت، نقاط حول المونديال الحالي كنت بدك تضيف أستاذ عبد الله.
2: نعم، حبيت أحكي إن لأول مرة مونديال 2026 استضيفوا ثلاث منتخبات. بالنسبة للمكسيك، طبعا مكسيك كندا وأمريكا، ثلاث دول أسف، أمريكا كندا والمكسيك. المكسيك لأول مرة للسنة الثالثة في التاريخ بتستضيف المونديال. لأول مرة المونديال بيكون فيه مشاركين 48 منتخب.
1: نعم.
2: لأول مرة بيكون فيه 104 مباريات مقارنة مع 64 مباراة في المونديالات السابقة.
1: دمرونا.
2: طبعا في كثير انطباعات، أشياء حلوة وأشياء مش حلوة. في قصة إنه موضوع الفار، التحكيم من الكاميرات، لأول مرة بيكون كله مركز مش في الملاعب، مركز في تكساس. هذا إيش شغلة من الأمور الغامضة لهذا المونديال. موضوع الغلاء في هذا المونديال كمان نقطة مش خلينا نسميها سلبية.
1: صحيح.
2: حدا بروح على مباراة بيدفع $173 الباركينج للسيارة،
1: كان كثير.
2: وكمان نقطة حابب أحكيها عن صديق لصديقي، أردني رجل أعمال.
1: نعم.
2: عمل خيمة استقبل فيها الجماهير العربية، رحب فيهن ويشارك الثقافة الأردنية والعربية.
1: حلو. كلمة أخيرة إجمالية، معك دقيقة أستاذ عبد الله، إيش بتحب تقول؟
2: أنا يعني بحب أحكي للجميع، ركزوا على الرياضة بشكل عام، كرة القدم هي مش بس رياضة. الفكر احنا بنركض ورا بين قوسين جلدة معناها انت جاهل.
1: نعم.
2: كرة القدم هي مفهوم للحياة، قصة انه احنا بنلعب كفريق مع بعض، هاي بتناسب مجتمع، هاي بتناسبنا بفريق العمل. صح. وبتناسبنا بالبيت. قصة الروح الرياضية والأخلاق العالية
1: الروح الرياضية طبعا لازم
2: والتحفيز للفوز، وفيش إشي اسمه مستحيل، دايما في عنا مجال نتقدم نتطور ننجح. نعم. لو خسرنا أول مرة في مجال نيجي.
1: في أمل لفريق أبو غوش بكرة القدم؟
2: أنا بوعد أهلنا وحبايبنا وجماهيرنا الرياضية في أبو غوش، أبو غوش رح يكون فيها فريق واحد ناجح وموفق، يضم ويشمل كل أهل أبو غوش من لاعبين. فأنا بطالب كل أهلنا في أبو غوش يركزوا على كرة القدم لأولادكم.
1: بدي أشكرك على مشاركتك الحلوة والقيمة الأستاذ عبد الله إبراهيم، لاعب كرة قدم سابق، مدرب، رجل هايتك كمان، رياضي إداري ومؤثر أيضا على مجتمعنا، لأنه بهمك هذا المجتمع.
2: أكيد.
1: وهذا اللي خلاك تيجي كمان تكون ضيفنا. شكرا
2: سعيد.
1: أستاذ عبد الله شكرا،
2: شكرا.
1: بالنجاح
2: شكرا.
1: دائما. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج نسيم الصباح، أنتجت البرنامج ريتا تيودوري، روني نقور هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.
4: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
5: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
9: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
8: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
9: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل،
8: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: عناوين الساعة من مكان: استمرار القتال في جنوب لبنان، اعتقال قرصان حواسيب إيراني في مونتينيغرو، أزمة المناخ على أشدها في أنحاء أوروبا، مدينة سياتل الأمريكية تستعد لمباراة الفخر بين إيران ومصر، وفي أحوال الطقس الحرارة ترتفع قليلاً في مطلع الأسبوع القادم.
5: راديو مكان، الأخبار.
11: العاشرة ساعتنا الآن، طاب يومكم. في جنوب لبنان جرح ضابطان وجنديان من جيش الدفاع إثر اشتباك مع إرهابي وتم تصفيته، أورد النبأ مراسلنا لشؤون العسكرية إيال عليمة. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس أدار الماضي على فتح الجبهة سبب حتى الآن تصفية حوالي 3200 من عناصره. في الجبل الأسود مونتينيغرو، اعتقلت الشرطة ضمن عملية مشتركة مع الإف بي آي قرصان حواسيب بارزا محسوبا على الحرس الثوري الإيراني، وينسب لهذا الشخص ويدعى أمير براتي ارتكاب اعتداءات سايبر عديدة ضد أهداف أمريكية سببت أضرارا تقدر بمليارات الدولارات، وستنظر المحكمة العليا في مونتينيغرو في تسليمه للولايات المتحدة. في جديد أزمة المناخ، أكد خبراء في تقرير جديد أن موجة حر استثنائية كالتي تشهدها أوروبا حاليا كانت مستحيلة قبل 50 عاما. وحسب التقرير يدل ذلك على حجم التغيرات المناخية الضارة الناجمة عن النشاطات البشرية، لا سيما حرق الفحم والنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي. تستعد مدينة سياتل الأمريكية لمباراة الفخر، الاسم الذي أطلقته البلدية على اللقاء بين منتخبي إيران ومصر ضمن المونديال بالتزامن مع فعاليات أسبوع الفخر السنوي لمثلي الجنس. وقد باءت بالفشل كل محاولات القاهرة وطهران لفك الربط بين المباراة وأسبوع الفخر، علما بأن النظامين الإيراني والمصري يعدان من بين الأكثر قمعا لمجتمع المثليين في العالم.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: لا عليك انت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
11: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم في أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف وجبال الجليل 29، الناصرة 31، اللد والرمل 30، هضبة الجولان 35، بحيرة طبرية 33، وفي بئر السبع 32 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في 11 بإذن الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
13: أنا المعشوقة الصمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
14: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
15: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
15: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: غدا على قناة مكان،
16: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
16: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
17: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
5: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
5: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
5: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. بيتو برين
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
6: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
5: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
6: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
5: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: نقدم لكم عناوين الساعة من مكان. ربط منطقة المثلث مباشرة بشبكة السكك الحديدية. أوكرانيا تكثف هجمات المسيرات على أهداف في روسيا. اعتقال قرصان حواسيب إيراني في مونتينيغرو. أزمة المناخ على أشدها في أنحاء أوروبا. والحرارة ترتفع قليلاً مطلع الأسبوع القادم.
0: راديو مكان، الأخبار.
7: الحادية عشر ساعتنا الآن، أهلا بكم. من المقرر أن يبدأ بعد غد الأحد تسير القطارات عبر السكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطيرة والطيبة. ويشير مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر إلى أن هذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. تكثف أوكرانيا هجمات المسيرات على أهداف روسية ومناطق ضمتها روسيا مثل شبه جزيرة القرم. وأفاد بيان لوزارة الدفاع في موسكو باعتراض 660 مسيرة خلال ساعات الليلة الماضية، مما يعد إحدى أكبر الهجمات منذ بدء الحرب. ولم يذكر البيان عدد المسيرات التي أصابت أهدافها، إلا أن الأنباء الواردة من روسيا والقرم تحدثت عن وقوع جرحى وتضرر منشآت في بعض المناطق. في الجبل الأسود مونتينيغرو، اعتقلت الشرطة ضمن عملية مشتركة مع الFBI قرصان حواسيب بارزا محسوبا على الحرس الثوري الإيراني، وينسب لهذا الشخص ويدعى أمير باراتي ارتكاب اعتداءات سايبر عديدة ضد أهداف أمريكية سببت أضرارا تقدر بمليارات الدولارات. وستنظر المحكمة العليا في مونتينيغرو في تسليمه للولايات المتحدة. في جديد أزمة المناخ، أكد خبراء في تقرير جديد أن موجة حر استثنائية كالتي تشهدها أوروبا حاليا كانت مستحيلة قبل 50 عاما. وبحسب التقرير يدل ذلك على حجم التغيرات المناخية الضارة الناجمة عن النشاطات البشرية، لا سيما حرق الفحم والنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في 12.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
9: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانبوكس.
2: الورد.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: لندن.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نعيش وإياكم في ظلال قوله صلى الله وسلم وبارك عليه كما ورد في جامع الإمام الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: إن ما نعيشه على أرض الواقع من شتى ألوان وصور وأنواع الفتن على اختلاف أشكالها وضروبها، تعود في الدرجة الأولى في الأساس غالبا إلى المال وسوء استخدامه وسوء وضعه في المكان الشرعي وفق مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أراده الله تعالى وكما أراده نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي هذه الدقائق المعدودة سأتحدث عن فتنة تخفى على كثيرين منا، وقل من الوعاظ والخطباء والمدرسين من يتحدث عن هذا النوع من الفتنة، ألا وهي الجهالة والغموض وعدم الوضوح في استعمال المال وفي معاملاتنا المالية وعقودنا، سواء على مستوى عقد الزواج أم على مستوى عقد البيع أم على مستوى عقد الإيجار أم على مستوى عقد الشراكة، فإن الغموض والجهالة يكتنف هذه العقود جميعا، مما يؤدي إلى خلافات ونزاعات وخصومات قد تنتهي في إراقة دماء في بعض الأحيان. وسبب ذلك كله فتنة المال بسبب عدم الوضوح والجهالة في المعاملة. وأضرب مثالا متكررا في حياتنا اليومية: تأتينا إلى مجلس الإفتاء أسئلة متكررة، لا أبالغ إن قلت لا يخلو أسبوع أو لا يخلو شهر من هذه الخلافات، ألا وهي: شاب خطب فتاة ثم بعد ذلك ترك الشاب الفتاة أو تركت الفتاة الشاب، فيختلف الخاطبان حول ملكية الذهب، هل هي من حق الخاطب أم هو من حق المخطوبة، فيحصل بينهما اختلاف ونزاع وطعن وتشهير وقذف وتجريح، وينسى كل منهما الفضل والإحسان والعشرة التي عاشاها معا. كان بالإمكان أن نتجاوز هذه الخلافات وهذه الخصومات وأن يتم الفراق بإحسان. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إذا لم نستطع أن نعش بأمان وإطمئنان وإحسان، فأين المشكلة أن نفترق بإحسان؟ لماذا نفترق بخصومة وفجور واتهام وقذف وتشهير؟ هذا ليس من أخلاق المؤمنين، بل إن هذا من أخلاق المنافق، أعاذنا الله تعالى وإياكم من النفاق. فإن المنافق من صفاته إذا خاصم فجر، وأما المؤمن من صفاته أنه يتصرف بأخلاقه وقيمه والعدل والإحسان، سواء في المنشط أم المكره، في الرضا أم في السخط. ولذا بإمكان كل من الخاطبين أن يتجاوزا كل هذه الخلافات والنزاعات لو كان هنالك ثمة وضوح بينهما عندما سلم الخاطب المخطوبة هذا الذهب، يتفق معها. هل هذا الذهب يسترد عند فسخ الخطبة أو لا يسترد عند فسخ الخطبة؟ هل هذا الذهب في حال إذا أجري عقد بينهما يحسب كجزء من المهر أو لا يحسب كجزء من المهر؟ لو كان هذا التوضيح من الأساس ثم لم تتم الخطبة لسبب من الأسباب أو لظرف من الظروف، حينئذ لن يحصل خلاف في حال الافتراق، ولكن بسبب الغموض والجهالة وعدم الوضوح وعدم وضع الأمور في نصابها الشرعي منذ البداية أدى الأمر إلى نشوب هذا الخلاف وإلى توسع دائرة الخلاف في كثير من الأحيان، بحيث تتسع دائرة الخلاف لتتعدى من خاطبين إلى عائلتين، وقد يراق بذلك دماء ويعتدى على حرمات وعلى أعراض. كان بإمكاننا تجاوز هذه الخلافات كلها لو كان توضيح من الأساس، وكما قيل في المثل اللي أول شرط آخر رضا أو آخر نور، والتراضي كما قيل يعزل القاضي، فكما اتفق الخاطبان فإن الاتفاق ينفذ ويلزم إذا كان الاتفاق واضح لكل منهما. فيا ليت ويا ريت أهلنا الكرام أن يلتزموا بهذه النصائح، وهي الوضوح منذ الأساس، حتى نتجاوز الخلافات والشجار والنزاع. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يحفظنا جميعا من كل سوء ومن كل أذى، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع أخيكم الشيخ مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء. دمتم برعاية الله ومودته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
10: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
9: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
10: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: لشاتي ميكانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
11: هذه عناوين الساعة من مكان. إصابة طفل في أم الفحم بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو. اتهام شابة من جسر الزرقاء بتهريب سيارات بغية استخدامها لارتكاب جرائم. ربط منطقة المثلث مباشرة بشبكة السكاك الحديدية. الحكم في ألمانيا بالسجن المؤبد على إرهابي سعودي. وأوكرانيا تكثف هجمات المسيرات على أهداف في روسيا.
5: راديو مكان، الأخبار.
11: الثانية عشرة ساعتنا الآن، طاب يومكم. في أم الفحم أصيب طفل عمره عام ونصف العام بجروح خطيرة إثر سقوطه من علو، وتم نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة لتلقي العلاج. قدمت لائحة اتهام ضد شابة من جسر الزرقاء تدعى نبا أبو شهاب، تنسب لها تهريب سيارات من مناطق السلطة الفلسطينية إلى شمال البلاد، حيث استخدمت خلال الأشهر الأخيرة لارتكاب جريمتين خطيرتين على الأقل. ويستدل من التحقيق الشرطي أن هاتين الجريمتين هما قتل شخص من الناصرة ومحاولة قتل أحد سكان شفا عمر. من المقرر أن يبدأ بعد غد الأحد تسير القطارات عبر السكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطيرة والطيبة. ويشير مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر إلى أن هذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. حكمت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد على مرتكب اعتداء الدهس الإرهابي الذي أوقع في عام 2024 ستة قتلى ومئات الجرحى في مدينة ماغديبورغ، ويدعى القاتل طالب العبد المحسن وهو طبيب سعودي. تكثف أوكرانيا هجمات المسيرات على أهداف روسية ومناطق ضمتها روسيا مثل شبه جزيرة القرم. وأفاد بيان لوزارة الدفاع في موسكو باعتراض 660 مسيرة خلال ساعات الليلة الماضية، مما يعد إحدى أكبر الهجمات منذ بدء الحرب. ولم يذكر البيان عدد المسيرات التي أصابت أهدافها، إلا أن الأنباء الواردة من روسيا والقرم تحدثت عن وقوع جرحى وتضرر منشآت في بعض المناطق.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا نشرة الأخبار، النشرة القادمة في الواحدة بإذن الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.

0: يومياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
6: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

حراك شعبي في مصمص يتواصل إنشاء صندوق مالي لدعم عائلة أبو شهاب إخبارية بعد هدم المنزل. سنكون هناك مع صلاة الجمعة وكذلك مع تعقيب لسلطة أراضي إسرائيل على عملية الهدم. تعقب سلطة أراضي إسرائيل بتوسع حول عملية الهدم التي نفذت منتصف هذا الأسبوع وأثارت الكثير من العناوين في المجتمع العربي، ومرة أخرى تطفو على السطح قضايا الأرض والمسكن. سلطة أراضي إسرائيل ستعقب حول ذلك. وأيضا انتخابات التجمع، انتخاب القائمة لخوض انتخابات الكنيست غدا السبت. انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول المحور الإيراني. ماذا فعلت في هذا المحور؟ يتساءل المعارضون لبنيامين نتنياهو. تقارير في إسرائيل تقول طبعا وتؤكد بأن إسرائيل تتجه لانسحاب جزئي من جنوب لبنان. تنديد منتدى السلطات المحلية في وادي عارة بعد الاعتداء على منزل رئيس مجلس عارة عرر الدكتور نزار أبو عقل. تنديد واسع، اعتداء، إطلاق نار، هنالك طبعا إصابات بالممتلكات، وبالتالي سنكون مع هذا الموضوع.

المونديال 2026 إنجاز الإكوادور، الفوز على ألمانيا وتركيا تستفيق متأخرا، وفوز سهل لهولندا الليلة الماضية على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

0: حديث الظهيرة معكم وراء الميكروفون في الإعداد وتقديم يوسف شداد. فاتن حداد تبراني أنتجت حديث الظهيرة، وحين دهان معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. أهلا بكم جميعا. سالم بجامع مراسلنا في منطقة الجنوب، تحية لك سالم، أهلا بك. سالم أبو جامع،
1: تحياتي يوسف. صباح تحياتي لك ولكافة المستمعين. نعم يوسف،
0: جريمة قتل في يافا، مقتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما، وهنالك أيضا جريمة إطلاق نار في اللد الليلة الماضية.
1: نعم يوسف، في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في مدينة يافا، قتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع بن رشد، فيما أصيب فتى آخر يبلغ من العمر 17 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة، في حادثة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي. وهنالك أصوات تخرج من مدينة يافا في أعقاب هذه الجريمة التي تناشد المواطنين بعدم الانجرار وراء أعمال العنف. تحدث هناك المسؤول في شرطة يافا سيد، لا نعرف اسمه، ولكن هنالك تحدث إلينا فنستمع ماذا قال.
0: نعم سنكون مع طبعا هذه التصريحات.
2: ترحب بكم المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه، مونديال 2026 في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات في التلفزيون والراديو وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي،
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
5: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الورد.
0: حديث الظهيرة 12:10. نعود إلى سالم أبو جامع مراسلنا في المنطقة الجنوبية مرة أخرى، تحية لك سالم. طبعا نعتذر عن هذا الخلل، وكنا نتحدث عن الجريمة، جريمة قتل في يافا، مقتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما. مرة أخرى إليك سالم وكل التفاصيل وأيضا التصريحات التي جئت بها.
1: نعم يوسف، تحياتي لك ولكافة المستمعين. نعم، في جريمة قتل وقعت الليلة الماضية في مدينة يافا، قتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع بن رشد، فيما أصيب فتى آخر 17 عاما بجروح وصفت بالمتوسطة، في حادثة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم العنف في المجتمع العربي. يوسف، إلى المكان وصلت قوات كبيرة من الشرطة وطواقم الإسعاف وقدمت عمليات إنعاش للمصاب الذي كان في حالة حرجة جدا، وتم نقله إلى مستشفى بيلنسون لتلقي العلاج، حيث أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه. أما المصاب الآخر أيضا تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكد الأطباء أن حالته متوسطة. فلنستمع لقائد شرطة يافا.
6: ما ديفو خلاش يروبو بشني دمويوت، הגענו למקום בכוחות מרובים, סגרנו את הזירה, התחלנו לבצע סריקות. מהמקום פונו שני בחורים, שני נערים, האחד בן 15 ואחד בן 17, אחד פצוע קל והשני בפצוע במצב קשה. צערנו בהמשך נקבע מותו של הפצוע הקשה.
1: نعم يوسف، وفي مدينة الرملة في مدينة اللد تحديدا كانت هنالك محاولة لقتل رجل يبلغ من العمر 50 عاما أصيب بجروح خطيرة، تم نقله إلى مستشفى في حالة حرجة. وجاء من الأطباء بأن حالته حرجة جدا، وفي أعقاب أعمال العنف التي تتكرر في المجتمع العربي أعرض عدد من السكان بفقدان الأمن والأمان، مؤكدين أن جرائم إطلاق النار باتت تتكرر بشكل مقلق، وطالب الشرطة بالتحرك الفوري واتخاذ خطوات حقيقية لوضع حد لحالة الفلتان الأمني. تحدثنا قبل قليل لداود من مدينة اللد.
7: للأسف الشديد إحنا في مجتمعنا العربي لا في أمن ولا في أمان. يعني خواتي وخواتي خوات جاري وعماتي وبناتنا وخواتنا وإمياتنا والله العظيم يعني بتعبوا لما بربوا الأطفال وبصيروا شباب. اليوم الأمن والأمان مش موجود، يعني لا بالشارع ولا في المطعم ولا في الاستغفار ولا بالسوق ولا في الباص ولا في يعني إيش هذا؟ يعني استغفر الله العظيم، يعني لوين بدنا نوصل احنا في مجتمعنا العربي في الداخل؟ مع انه يعني انا بفتخر انه احنا المجتمع العربي في الداخل فيه الثقافة عالية من شباب متخرجين من الجامعات، من دكاترة، من محاميين، من صحفيين، من يعني اشي برفع الراس، ولكن الانحراف هذا اشي رهيب. يعني منفعش من الشمال الى الجنوب، يعني عندنا اخوتنا بالشمال، الشمال يعني من منطقة الجليل وتيجي لمنطقة الوسط، القرى المثلثة، مدن المختلطة، عكا، حيفا، يافا، لد، الرملة، وزيد على ذلك اخوتنا في النقب. لوين بدنا نوصل احنا؟ احنا شيء استغفر الله العظيم، الدين واحد، يعني وين رايحين؟ وين رايحين؟ والله للأسف الشديد يا عمي انت بتبعت ابنك على الدكان تخاف ما يرجعش. يعني
0: بنقتل
7: غلط.
0: نعم يا سالم.
1: نعم يوسف، وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى نحو 136 ضحية، وسط استمرار المطالبات باتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة العنف والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والأمان في البلدات العربية. يوسف،
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا سالم أبو جامع، شكرا لك.
1: تحياتي.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: بعد قليل في بلدة مصمص ستقام على أرض منزل أحمد صالح أبو شاب إغبارية الذي هدم قبل يومين صلاة جمعة حاشدة، إلى جانب طبعا الحراك الشعبي من قبل اللجان الشعبية في مصمص واللجان الشعبية في منطقة وادي عرب. بعد هذا التطور الدراماتيكي، هذا المنزل مكون من 3 طوابق طبعا أثار الكثير من الردود أيضا السياسية والشعبية في المجتمع العربي. معنا الأستاذ بكر عوابدي، طبعا أستاذ بكر ينافس على المقعد الثاني في انتخابات التجمع الداخلية غدا، والآن أنت تتواجد أستاذ بكر في بلدة مصمص، تحية لك، أهلا بك.
8: أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
0: حراك شعبي في مصمص وإنشاء صندوق مالي لدعم عائلة أبو شهاب إغبارية، أولا طبعا هذا الإجراء طبعا الذي يؤسس من قبل اللجان الشعبية، كيف تراه؟ وربما الأول مرة هذه المبادرة لإنشاء صندوق مالي لدعم العائلة.
8: نعم أخي، الحقيقة توجد هجمة شرسة على مجتمعنا العربي وتشتد أكثر وأكثر مع اقتراب الانتخابات. البرنامج الانتخابي لبن كبير كما يتفاخر هو وزبانيته انه هدم بيوت اكثر، تضييق اكثر، اهمال للامن المجتمعي اكثر، اقتحام للمؤسسات. وهذه المبادره اليوم والصلاه الحاشده التي ستقام هناك من جميع البلدان، يعني الناس قادمون، وانا الان على مدخل مصمص ذاهب ايضا للمشاركه في اداء الصلاه. فاللجان الشعبية تقوم الآن بتأسيس صندوق شعبي لمساندة هذه العائلة، وأنا أقترح يعني يوجد عندنا أكثر من 2000 بيت مهدد فعليا، يعني تصدرت ضده إجراءات، ويوجد أكثر من 50,000 بيت مهدد بالهدم. يعني نحن أمام وضع جدا صعب، لا يوجد تخطيط وتوسيع مسطحات وبنفس الوقت تنفيذ قانون جائر، بينما أنا في الجليل أرى عشرات ومئات يعني البنايات الزراعية الغير مرخصة في المدن والمزارع اليهودية، لا يتم التعامل معها أبداً أبداً. يعني هنا قانون موجود، قانون اختياري للتنفيذ ضد العرب، فالوضع جداً صعب. وهذه المبادرة اللي قامت صندوق شعبي هي عمل شعبي جماعي، أنا أشجعه وأدعمه وأدعو الجميع هذا الصندوق طبعاً.
0: طيب بكر، طبعا نجحنا في الحصول على تعقيب سلطة أراضي إسرائيل في عقاب كل الادعاءات التي كانت بأن المنزل مرخص طبعا، واستمعنا إليها من صاحب المنزل كذلك من رئيس السلطة المحلية، والتعقيب هو طبعا على النحو التالي، سأقرأه وبعد ذلك أترك لك فرصة التعقيب على هذا الرد من قبل سلطة أراضي إسرائيل. هي تقول ما يلي: رفضت المحكمة العليا هذا الأسبوع التماسا آخر قدم في محاولة لمنع عملية الإخلاء والهدم، وقد أشارت القاضية يعيل فيلنر في قرارها إلى أن مقدم الالتماس ينصب نفسه حاكما ويتصرف منذ سنوات بما يخالف أحكام قرار قضاء نهائي، بل يواصل طبعا وواصل أعمال البناء مخالفا بذلك الأمر القضائي الصادر بحقه عقب طبعا قرار صدر عام 2016 حين كان المبنى لا يزال مجرد هيكل. وتضيف طبعا سلطة أراضي إسرائيل بمساعدة الشرطة وأكثر من 250 عنصرا وقوات من الشرطة عملوا على تأمين عملية التنفيذ، وبالتالي ستواصل سلطة أراضي إسرائيل العمل بحزم بالتعاون مع الشرطة ضد الاعتداءات على أراضي الدولة، وستعمل على حماية الأراضي العامة وفقا لأحكام القانون وقرارات المحاكم المختلفة. كيف ترد على ذلك يا أستاذ بكر؟
8: حديث يعني أغلبه كذب ومضلل. البيت مرخص 100%. أنا كنت هنا قبل الهدم بيوم واحد واجتمعت مع عائلة أبو شهاب. البيت مرخص 100%. الحديث عن قطعة أرض 80 دولار فيها أموال متروكة، يعني أموال صارت أموال دولي، طيب ماشي أموال دولي، ولكن مفروز فيها حصة الدولة على جنب. يعني في تخطيط من قبل السلطة المحلية ومن قبل العائلة، مفروزة حصة الأموال المتروكة على جنب. الدولة رفضت كل أمر. الشخص هذا يعني استصدر كل التصاريح حسب القانون، يعني كان يمكن وبالإمكان يعني عدم هدم البيت وإيجاد طريق حل وسط على القضية، يعني حول أين هي حصة أراضي إسرائيل وهي أموال غائبين طبعا يعني مفروزة. ولكن هناك نوع من الإصرار على المعاقبة، يعني هذا القانون يعني مش التنظيم اللي نفذه الشرطة، نوع من المعاقبة أكثر لأنهم عرب، وهذه حقيقة. يعني كان ممكن لو أنها الدولة بتيجي اتجاه مواطنينها وتحاول تجد حلول، لأن الأرض شاسعة هناك وكبيرة وممكن نلاقي حلول. الدولة رفضت كل إمكانيات الحلول وأرادت معاقبة الجمهور العربي. يعني هو هدم بيت أبو شهاب، ولكن الحقيقة هي عقاب للجمهور العربي والمجتمع العربي كافة، ونوع من التأديب. يعني هذا يبعد بين الثقة من الثقة بين الدولة وبين المجتمع العربي، بين الشرطة والمجتمع العربي، بين مؤسسات التخطيط والمجتمع العربي. وسلطة أراضي إسرائيل من أين أراضيها؟ من أين أراضيها؟ هي أراضي عربية مصادرة بالأساس، يعني هم جايين محضين قسم من أراضي العائلة هاي وبدين يفرضوا وين هم بدين يكونوا، مع أنه في تخطيط مقدم وواضح ومفروز الأرض. ولكن للأسف الشديد نحن أمام هجمة عنصرية أيضا من المؤسسة وأيضا من الشعب بالشارع. يعني شفنا شو صار كمان مع سائقي البساط للأسف الشديد. نحن أمام وضع متدهور يعني.
0: بكر، طبعا أمام هذا الواقع القاتم جدا طبعا تتواصل التحركات المختلفة سياسيا من أجل محاولة على الأقل إنشاء قائمة مشتركة ثلاثية. طبعا التجمع يدعم هذه الخطوة، والتجمع طبعا قبل ذلك سيخوض غدا أيضا منافسة شديدة داخلية لانتخاب القائمة التي ستخوض انتخابات الكنيسة. طبعا أنت مرشح على المقعد الثاني. كيف ترى أولا الانتخابات التي ستكون؟ هل ستكون حامية؟ طبعا التجمع عودنا دائما بأن الانتخابات الداخلية تشهد منافسة شديدة جدا، هذا جانب. وإلى أي مدى ربما تؤثر القائمة التي ستنتخب على شكل المفاوضات حول القائمة الثلاثية؟
8: طبعا المنافسة حامية، هذا هو التجمع يتنافس دائما، ولكن في أجواء جدا ديمقراطية وأجواء جدا إيجابية، ويعني أجواء جدا رائعة بين المتنافسين. التنافس هو ليس أشخاص ضد أشخاص، توجد طروحات مختلفة حول نريد أن أين نرى التجمع في الخمس سنوات القادمة، وعلى هذا التنافس والتنافس جيد، ويعني الجميع منفتح لسماع الأفكار وأجواء جدا رائعة بكل على كل المقاعد حقيقة يعني. والبارحة كان في اجتماع لكل المرشحين والأجواء كانت ممتازة جدا وأكثر من رائعة. بالنسبة للقائمة أعتقد أنه التجمع اليوم يعني بعد 4 سنوات بدون تمثيل يخرج قويا، وهذه يعني لأول مرة بتصير أنه حزب يفقد التمثيل البرلماني، يفقد التمويل، يفقد الدعم، ويحافظ على كيانه وعلى وجوده بقوة جدا كبيرة، يفرض نفسه بين اللاعبين الممثلين كلاعب ممثل له أثر في الشارع وبين الناس. وطبعا يعني هذا سيكون مؤثر جدا، خاصة انه في الثلاثة او المقاعد الاولى باول 5 مقاعد عندنا نساء امرأتين، وهذا يعني مش موجود اليوم بباقي الاحزاب، وهذا ايضا ورقة جدا جيدة للتفاوض لا شك في ذلك.
0: يعني انا سألت عن شكل القائمة بعد انتخابها وتأثير ذلك بشكل مباشر على القائمة المشتركة الثلاثية. مثلا بكر عواودي يأتي مع موقف معين محدد باتجاه القائمة المشتركة الثلاثية، أم أنت طبعا تتجه مع طبعا التجمع كمظلة حزبية سياسية، أم أنه لك موقف ربما يختلف عن مثلا المكتب السياسي؟
8: طبعا يوجد موقف للحزب، ونحن بهذا الموقف يعني يشكل من خلال نقاشات داخل الحزب نحن ملتزمين بهذا الموقف. التجمع الموقف الرسمي حتى الآن هو مع القائمة المشتركة الكبيرة العامة التي تشمل كل الأحزاب، وهو يسعى في ذلك ويبذل كل الجهود، وسيسعى إلى إقامة قائمة يعني رباعية إذا أمكن الأمر، قدر ما أمكن، ونقدم بهذا قدمنا تنازلات كبيرة، طبعا قائمة ضمن حسب يعني اتفاق سياسي معين. هذا الهدف، لأنه هدفنا بالأساس إسقاط حكومة اليمين والفاشية هذه التي تفتك بنا الآن، ورفع التمثيل العربي وتأثيره داخل الكنيسة.
0: شكرا لك الأستاذ بكر عواودي المرشح على المقعد الثاني في قائمة التجمع. شكرا جزيلا لك. الانتخابات الداخلية غدا السبت، التجمع الوطني الديمقراطي. إذن تحدثنا عن صلاة الجمعة التي ستكون بعد قليل في مصمص، وجئنا أيضا برد سلطة أراضي إسرائيل على عملية الهدم التي نفذت قبل يومين، وبالتالي تحدثنا عن انتخابات التجمع من خلال هذا الحوار مع بكر عواودي طبعا، وشخصيات سياسية شعبية جماهيرية ستشارك اليوم في صلاة الجمعة، وأيضا في احتجاج اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة الذي سيكون في بلدة مصمص اليوم. وهناك طبعا تحركات قادمة، منها إنشاء صندوق مالي كما استمعتم لدعم عائلة أبو شهاب غبري.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أنطوان شلحت، تحية لك سيد أنطوان، أهلا بك.
9: تحية لك أستاذ يوسف، أهلا بك.
0: انتقادات لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول ما يعرف بالمحور الإيراني، وتساؤلات حتى كتاب مقالة في إسرائيل يتساءلون أين ما وعد به رئيس الحكومة بكسر المحور الإيراني والتأثير المباشر. طبعا نحن نتحدث عن ذلك في ظل تقارير تشير بأن إسرائيل تتجه لانسحاب جزء من لبنان على ما يبدو بوساطة أمريكية.
9: وواضح يعني أن نتنياهو موجود الآن في أزمة شديدة قد تستحيل إلى مأزق أيضا فيما يتعلق أولا بالساحة الإيرانية. الساحة الإيرانية هي المفتاح لربما لهذا المأزق لعدة أسباب يمكن الحصول على تفسير لها في ما يعرف باسم مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هناك نقطتان جوهريتان تشرحان أسباب هذه الأزمة التي قد تتطور إلى مأزق. الأول أن هناك اتفاقا على ما يبدو بين الولايات المتحدة وإيران على تأجيل كل ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وإسرائيل كما هو معلوم كانت تصر على تفكيك هذا البرنامج.
0: صحيح.
9: الآن لا يتم تفكيك، يتم تأجيل هذا الموضوع، وهناك مخاوف إسرائيلية يعبر عنها على رؤوس الأشهاد بأن هذا التأجيل قد ينقل إيران من دولة عتبة نووية كما تعرفها إسرائيل إلى دولة تمتلك سلاحا نوويا في فرصة قريبة. النقطة الجوهرية الثانية أستاذ يوسف التي تثير قلق إسرائيل هو نجاح إيران في ما يسمى الربط بين الساحات. يعني كان هناك تأكيد على ضرورة الربط بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، في حين أن الموقف الإسرائيلي كان مسار على عدم الربط لكي تفعل إسرائيل ما يحلو لها الساحة اللبنانية، خصوصا وأنها في خضم سنة انتخابات. الآن هذا الربط بين الساحات يفرض أيضا على إسرائيل ما تعتبره تنازلات دراماتيكية فيما يتعلق بالساحة اللبنانية. وأنت أشرت إلى نقطة أيضا مهمة هي تندرج في هذه النقطة الجوهرية، وأن هناك يعني على ما يبدو تفاهما بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة ربما أطراف لبنانية على انسحاب إسرائيل من حتى من المنطقة الأمنية، على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس بأن إسرائيل لن تنسحب.
0: صحيح.
9: يعني ما يقوله المسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن إسرائيل ستنسحب من هذه المنطقة بحسب ما تؤكد الولايات المتحدة.
0: طيب أستاذ أنطوان، طبعا أنت تتابع سنوات طويلة الشؤون الإسرائيلية، عندما يقول نتنياهو على النحو التالي طبعا خلال كل هذا الأسبوع، يقول هناك عمل يجب أن ينجز، طبعا عمل عسكري طبعا في إيران في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، هل هذه الكلمات يشتريها الشارع الإسرائيلي حتى اليوم ما بعد أن تدخل طبعا ترامب، أوقف الحرب في جنوب لبنان بين قوسين، أوقف الحرب مع إيران مرة أخرى ضد رغبات نتنياهو، هل يشتري الشارع الإسرائيلي بكل طبعا أطيافه المختلفة هذه التصريحات من رئيس حكومة يبدو متخبطا تحديدا في العام الأخير في عام الانتخابات؟
9: لا أعتقد أن الشارع الإسرائيلي يهضم مثل هذه الأمور، يعني ربما قاعدته الانتخابية، ولكن حتى داخل قاعدته الانتخابية هناك الكثير من الانتقادات للوضع القائم حاليا بعد التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. الرأي العام الإسرائيلي لا، حتى بحسب استطلاعات الرأي هناك تراجع في التأييد الذي كان يحظى به نتنياهو منذ بدء الحرب، وأيضا منذ بدء الحرب على إيران. وبالنتيجة يعني حكم الرأي العام الإسرائيلي لن يكون فقط على الأيام الحالية، إنما ربما على المحصلة أو على النتيجة النهائية. يعني بالتأكيد الشارع الإسرائيلي الآن يترقب النتيجة النهائية، هو طبعا يتابع عن كثب بأن هناك عدم تحقيق لكل الغايات التي وضعتها الحكومة على عاتق الجيش في الحروب المختلفة، حتى في قطاع غزة، حتى في الساحة اللبنانية، حتى في إيران، لم يتم تحقيق أي من الأهداف التي سعت إسرائيل لتحقيقها. ولذلك يعني في متابعة لهذا الموقف، ومتابعة لما يمكن أن تصفر عليه الأوضاع القائمة من نتائج قد تؤول طبعا إلى نهايات. يعني عندما يجري الحديث عن اتفاق أمريكي إيراني، بالتأكيد هذا سيؤدي إلى تسوية كل ما يعرف بالملف الإيراني من ناحية إسرائيل. كذلك الأمر بالنسبة للبنان، بطبيعة الحال عندما تتكشف المزيد من الحقائق حول كل هذه التسويات، أنا أعتقد أن أزمة بنيامين نتنياهو ستزداد، وهذا الأمر سينعكس على الانتخابات المقبلة. أستاذ يوسف، أنا هنا أريد أن أذكر جمهور المستمعين أنه يمكن ذكرتها بحديث معك سابق، أنه ولاية نتنياهو الأولى بين 1996 و1999 انتهت أيضا على نفس الخلفية. يعني إذا بتذكر كان في حديث عن كل ما يسمى بالحزام الأمني في جنوب لبنان، وأعلن نتنياهو تمسكه بالحزام الأمني، في حين أنه منافسه في ذلك الوقت إيهود براك قال أنه سينسحب من الحزام الأمني، وتمكن من الانتصار على نتنياهو في حينه وانسحب. لذلك هذا الأمر الآن قد يتكرر، قد يعاد إنتاجه، ولكن بصورة ربما أشد وأدهى مما كان عليه في تلك السنوات.
0: طيب أمام كل هذا المشهد السياسي طبعا المتعلق بكل التطورات، تحديدا في معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا احتجاج الحريديم، هنالك قوة تتعاظم تتصاعد بداخل أيضا الشارع الإسرائيلي مؤيدة لجادي أيزنكوت، أيزنكوت يزداد قوة في الاستطلاعات، ولكن هناك اللافت أنه هناك من يقول أستاذ أضوان يعني هذا الأسبوع أنه من سيفوز بالانتخابات إذا فازت طبعا المعارضة في هذه الانتخابات هي فازت وهذا يعني باستحقاق، وإذا خسرت هي التي ستخسر الانتخابات، بمعنى لن يكون انتصار يعني هذا انتصار لنتنياهو، بمعنى يعني بيد المعارضة الفوز والخسارة، يعني هي ستنجح في الانتصار وهي ستؤدي إلى خسارة نفسها في هذه الانتخابات، بمعنى أنه يعني هنالك عدم قدرة على التحالف والوحدة وتشكيل معسكر واحد أمام نتنياهو. إلى أي مدى عدم وجود بينت لبيد وأيزنكوت في معسكر واحد هو هدف ذاتي في مرمى المعارضة كما ترى الصورة أنت؟
9: يعني طبعا في قدر من المبالغة بهذا التقييم، لأنه يعني هناك حديث أنه ضرورة وحدة كل المعارضة في قائمة واحدة. أنا بعتقد أنه تجربة الوحدة في قائمة واحدة لا تؤدي إلى زيادة نتائج الأحزاب التي تتوحد من نفس القائمة. يعني لاحظ مثلا الوحدة اللي قامت بين بنت ولبيد، اللي هي وحدة غريبة مستغربة، يعني لأنه في يعني فوارق سياسية بين الحزبين على مستوى أحيانا عالي. يعني بحسب الاستطلاعات يعني النتيجة التي حصل عليها هذا التحالف أقل من النتيجة التي حصل عليها كل حزب على حدة إذا ما خاض الانتخابات بشكل مستقل. برأيي أنه يعني المعارضة يمكن أن تخسر الانتخابات إذا لم تطرح بديلا لسياسة نتنياهو. للأسف الشديد حتى بحسب الكثير من التحليلات الإسرائيلية أنه المعارضة لا تطرح بدائل إلا على مستوى السياسة الداخلية، على مستوى السياسة الخارجية هناك تحليلات تقول لك نحن بحاجة لعدسة مكبرة لكي نستدل على الفروقات القائمة بين هذه المعارضة اللي هي أيضا محسوبة على اليمين، ولكن اليمين الذي يوصف بأنه ناعم، وبين يعني الائتلاف الحكومي الحالي الذي يضم الليكود وأحزاب الصهيوني الديني والحريديين واللي يوصف إسرائيليا بأنه يمين متطرف. يعني المعارضة أكثر من فكرة الـ يعني الربح والخسارة يجب أن تطرح برنامجا بديلا لكل سياسة إسرائيل الخارجية فيما يتعلق أولا بالحروب المستمرة، وكذلك بمسألة أخرى بالتأكيد ستتصدر جدول الأعمال عندما تضع الحرب أوزارها، هي القضية الفلسطينية يعني والاحتلال في مناطق 1967.
0: ولا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفرغ مرة أخرى إلى هذا الملف طبعا بكل ما يتعلق بالمرحلة الثانية. شكرا لك الأستاذ أنطوان شلحت الكاتب الصحفي الباحث في الشؤون الإسرائيلية على هذه المشاركة معنا وكل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.
9: تحياتي، إلى اللقاء.
3: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: سنتحدث الآن مع البروفيسور محمد حجرات، تحية لك بروفيسور، رئيس قسم الكيمياء وتدريسها للكلية العربية للتربية في حيفا. أهلا بك بروفيسور.
10: أهلا بك أخي يوسف، ونهار سعيد لك.
0: شكرا.
10: لمجتمعيك ومجتمعاتك.
0: طبعا نتحدث معك اليوم في عقاب طبعا عدد من التقارير في هذا الأسبوع حول الملابس وتأثير هذه الملابس على صحة الإنسان. بناء على هذه التقارير جسم الإنسان يمتص مواد كيميائية خطيرة من الملابس. طبعا نستمع دائما ونقرأ عن تأثير البيئة على صحة الإنسان، وفجأة نرى بأن الملابس تحتوي على مواد كيميائية قد تشكل خطرا. أولا إلى أي مدى هذا صحيح، وهل عنصر المبالغة ربما يتغلب على عملية الوصف في محاولة طبعا طرح هذا الموضوع بروفيسور؟
10: دعنا نبدأ أولا من أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان منذ الأزل وهو يحاول أن يجد توازنات في الطبيعة، وللأسف الشديد دائما ما يخطئ أو يذهب بعيدا عن الموضوع. فمثلا عندما يحاول تدوير المواد وخاصة المواد البلاستيكية ويعطيها للإنسان، فنحن دعنا نقول أن هناك صناعات بلاستيكية عديدة من قضية التدوير ومن قضية مشتقات النفط، ولكن هذه المواد لاحقا ستؤثر سلبيا على البيئة. وأنت تذكر قضية الملابس، لا شك أن للملابس أنها تؤثر بشكل مباشر على أمرين، على الصحة الجسدية والصحة النفسية. دعنا نضع

0: الناس هناك مواد التي تدعى بوليستر، وهي هي هذه المواد تحبس الرطوبة والحرارة وتزيد من معدلات نمو البكتيريا، لأن الملابس البلاستيكية تلامس الجلد مباشرة. فالبوليستر يعد من أكثر المواد الملابس شيوعا في العالم، ويستخدم أي بالأساس في الملابس الرياضية، لأن البوليستر يصنع بالأساس من البلاستيك المشتق من البترول، وغالبا ما يحتوي على إضافات كيميائية مثل مادة الفيثالات، وهي مركبات التي ترتبط باضطرابات الغدة الصماء. ونحن نعرف الغدة الصماء هي التي تفرز الهرمونات مباشرة إلى مجرى الدم لتنظيم وظائف الجسم الأساسية مثل النمو والتمثيل الغذائي والتكاثر. والبوليستر هو نسيج صناعي مشتق من البترول، ويعد من أكثر الألياف استخداما في العالم. فهذه المادة تتكون من جزيئات بوليميرية طويلة، ولماذا يستخدمونه؟ لأنه هذه الجزيئات الطويلة تمنحه متانة استثنائية والقدرة على عدم الانكماش، ويحافظ على مظهره المرتب دون الحاجة طبعا للرجوع للكي باستمرار.
1: بروفيسور، يعني قد يستمع إليك البعض ويتساءلون بحق باعتقادي أنه طيب بتحكوا لنا الهواء اللي بنتنفسه يعني هواء ملوث، وفهمنا حتى الآن الملابس اللي بنلبسها كمان تشكل خطرا على حياتنا، كانت شو نعمل يعني نمشي بدون ملابس؟
0: دعنا نرجع إلى الطبيعة، هناك الأقمشة الطبيعية مثل القطن.
1: صحيح.
0: الأمر المهم هنا أخي يوسف أن الأكثر الأماكن خطورة على وجه الأرض هي الملابس والمستشفيات، ونحن نعرف هذا الأمر. الملابس لأنها لديها القدرة على امتصاص الميكروبات وعلى امتصاص الفطريات، ولذلك البوليستر لأنه أغلب الأثياب تصنع منه، وهو ما يجعله حتى مثاليا للملابس الرياضية. ونحن في عصر المونديال وفي زمن المونديال أغلب الملابس هي ملابس مصنعة من البوليستر، وهناك في هذه المادة إضافات التي هي الفتالات، وهي أملاح واسترات التي مركبات مهمة جدا في صناعة المتانة لهذه الملابس، وهذه مادة خطرة جدا لأنها بالأساس هي مادة نحن نسميها في الكيمياء أروماتيك، يعني مادة بنزينية من البنزين، والبنزين هو مادة تطلق الراديكالات داخل الجسم. هذه المواد هي موجودة بكثرة في اللدائن في البلاستيك، وهي مواد عضوية التي تتميز بالتشكيل والقولبة، لأنه عند ارتداء هذه الملابس قد تتسرب هذه المواد الموجودة في البلاستيك إلى الجسم بشكل مباشر، مما يؤدي إلى التعرض لهذه المادة طويلة الأمد. إضافة إلى ذلك أرادوا أن يحافظوا على البيئة، وهم لا يدركوا ونحن لا ندرك، وأنا عالم كيمياء بالأساس، هذه المواد تتساقط الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، لأن كل غسلة تطلق ألياف بلاستيكية صغيرة للنظام المائي، مما يساهم في تلوث واسع للنطاق.
1: بروفيسور، يعني للنهاية الخص لنا اياها كلياتها بجملة واحدة عشان كمان يعني يطمئن كل المستمعين، كيف نختار ملابسنا، وكيف نفهم ونعرف اذا هي تشكل خطر فعلا على الجلد، على بكل ما يتعلق بامتصاص المواد الكيماويه ما ذكرته، طبعا من مواد خطيره جدا، بدقيقه اذا امكن كيف تلخص كل ذلك ونصيحه للناس.
0: اضيف امر مهم جدا للمخاوف التي ذكرتها غير الكيميائيه، البوليستر قد يؤثر على خصوبه الانسان من خلال تاثيرات كهروستاتيكية وبيولوجية، وهناك أبحاث على الكلاب أثبتت هذا الشيء. ما أريد أن أقول

0: أن الكيمياء جيدة ولكنها فيها خطورة معينة، ولذلك أنا شخص لأنني أؤمن بالحفاظ على البيئة مهم جدا أن نرجع للأمور الأساسية وهي الملابس الطبيعية، لأن الملابس الطبيعية المصنوعة من القطن تسمح للتهوئة وتمنع تراكم الميكروبات والبكتيريا على الجلد، لأنها تمنع التنفس وتمنع الرطوبة والحرارة من الخروج. ولذلك الأمر المهم أن نحافظ على الطبيعة الأم، الطبيعة الأم أوجدت هذه الأشياء لكي نحافظ على أنفسنا فقط بالرجوع إلى المواد الطبيعية. نحن نعرف اليوم في جميع العالم هناك مطاعم لهمبرجر صناعي، أيضا هذا خطر جدا.
1: نعم، شكرا لك البروفيسور محمد حجرات، رئيس قسم الكيمياء وتدريسها للكلية العربية للتربية في حيفا. طبعا تقرير مثير جدا، جسم الإنسان يمتص مواد كيماوية خطيرة من الملابس، وأنت شرحتها طبعا بالتفصيل وبسهاب حول ذلك، وفي النهاية طبعا الحذر واجب. شكرا لك بروفيسور،
0: سعدنا بالحديث معكم.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الآن ينضم إلينا الأستاذ الفنان سليم ضو، تحية لك، أهلا بك أستاذ سليم.
3: هلا، تحية لك وللمستمعات والمستمعين.
1: وأكلة سليم تعود للموسم الرابع على قناة مكان. في جديد أستاذ سليم في هذا الموسم، حاسس يعني أنه يختلف عن مواسم أخرى، بداية أنت طبعا، أنت البطل، أنت في المنتصف.
3: البطل.
1: طبعا أنت مقدم البرنامج، أنت البطل.
3: البطل أصحابه، البطل أصحابه. طلع إحنا عملنا هذا الموسم الرابع من بالأول، بعد الأول الموسم الثاني كان فيه شوية تغيير عن الأول، الثالث كان فيه تغيير، الرابع فيه تغيير، وإحنا مفتخرين. يعني أنا بفتخر بالأربع مواسم، بس هذا الموسم عن جد فيه تغيير، فيه قفزة نوعية، وفيه شيء حلو.
1: أعطينا هيك يعني لمحة معينة.
3: لا بقدرش أعمل ولا لمحة
1: أبدا،
3: بدأت لكم المفاجأة، أنتوا لازم تشوفوا. في استعمالات جديدة بالموسم الرابع، وفي توجه يعني في بعدين إحنا يعني ما هو أنت مع الوقت بتصير تشوف أشياء أوضح يعني.
1: أكيد. طيب هذا البرنامج أستاذ سليم شو أضاف إلك؟ يعني أنت يعني فنان معروف طبعا وعالميا أيضا، ولكن أكلة سليم شو أضافت إلك لرصيدك أيضا؟ يعني مهم هذا الجانب.
3: هذا بالنسبة لي بحث جدا جدا مهم، أهم من كل الفنون الأخرى، إني أنا أحكي عن جذوري وانتمائي الفلسطيني. فهذا مهم جدا. المطبخ الفلسطيني جزء من بلاد الشام الحبيبة، فأنا أفتخر بإني أنا جزء من بلاد الشام، وبحافظ وبحاول أنشر التراث الفلسطيني اللي كمان هو الأكل، مش بس الغناء والفنون. الفنون كانت من 1920 وإشي، كان في مسارح عندنا هون، وكان شو كان فريق فوتبول نسائي بحيفا، والمينا كان عامر، وخط يربط من بغداد لحيفا لهون لبيروت دمشق. يعني أنا بعرف القصص، إنه كانوا يقولوا يحلفوا يمين إنه في ناس بيطلعوا من حيفا بفطروا بيروت بتغدوا بدمشق وبرجعوا بتعشوا بحيفا. يعني البلاد عامري، كانت البلاد عامري بأهليها وهدات بال. فأنا بهمني أرجع لهاي الفترة المهمة جدا جدا للكل اللي معني يفهم شو عمق هاي الشغلة. فأنا بهتم بتعميق جذورنا العميقة. جذورنا هون 5000 سنة وأكثر يا يوسف حبيبي. أنا مش أنا اللي بقوله، مش مكتوب عند أبوي ولا عند عيلتي، هذا مكتوب بالتاريخ، هذا مكتوب بالأبحاث، موجود 5000 وإشي سنة.
1: طيب أكلات جديدة سليم، عرفت انكشفت على إشي جديد لم تكن تعرفه في السابق؟
3: هاي المرة اكتشفت على كذا شغلة جديدة، وبقدرش أقول الأسماء لأنه أنتوا لازم تشوفوها بالحلقة. الإشي الجميل بمطبخنا الفلسطيني إنك أنت بتعمل نفس الأكل. يعني نأخذ حي الله اسم نعمل، أنا عارف رز وبامي، هذا اسم هاي أكل جدا بحب أنا بحب الأكل. يعني ممكن هون بحيفا تلاقي إلها خاصيتها، طعم خاصة، بتروح على قرى الجليل، بتروح على المحلات أخرى بقول لك هي نفسها، يعني مركبة. شوف البامي، الرز منيح، حسب اذا بيعملوه مش بزيت زيتون، طبعا الطعم مش نافع، لازم كله يكون بزيت زيتون. الرز لما بتحط الشعريه والرز بس بزيت زيتون اصلي، والبامي بامي، شو البامي والبندوره والبصل.
1: فتحت نفسنا هيك انت، فتحت نفسنا.
3: لما بدي افتح لك نفسك المستمعين خي حبيبي.
1: لا شو شو سليم، شو مع الردود، شو مع الردود في الشارع؟ احكي لنا عن الردود في الشارع.
3: شو بتقول لك؟ بكل صدق وتواضع وحياه الله، في محلات يعني بنزل على عكا، انا بلتقي انا واصدقاء اثنين اصدقاء طفولي دكتور ابراهيم الياس وسميح جريس، هذول احنا خلقنا سوا في البياني، ساكنين بعكا، بطلع كل اسبوعين ثلاثه كل اسبوعين حسب الوقت نفطر حمص بعكا عشان نلتقي ساعتين من هيك ونضحك ونفرفش وكل واحد على بيته. بالسوق بخلونيش الناس امشي. عم بعطيك مثال، بروح على محلات بشتري في محلات كبيرة دكاكين، وهون الناس تهجم علي، بدها تتصور معي، بدها تعبطني، بدها تشكرني على البرنامج، بقولوا لي هذا مش طبيخ، في طبيخ وبجنن وبيفتح النفس، بس هون في أعمق من طبيخ، يعني الناس فاهمي، فاهمي البرنامج.
1: شكرا لك، شكرا شكرا جزيلا لك. بالنجاح الأستاذ سليم ضو الفنان، طبعا مقدم برنامج أكلة سليم الموسم الرابع على قناة مكان، ترقبوا بدءا من هذا الأسبوع. شكرا لك أستاذ سليم.
3: السلام أخي يوسف، والسلامات للمستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: ألمانيا تصل بسرعة إلى مرمى منتخب الإكوادور، وهذه مرة أخرى فرصة لفيرتس وتصويبة في الشباك، كرة سددها سني 1-0 في الدقيقة 2 من عمر المباراة. تحدثنا عن الضغط، وهذا الضغط يثمر، كرة أرسلها سني لعبها فيرتس إلى
4: المدافعين،
1: باتشو مع الكرة، هجمة للإكوادور خطيرة جدا، تصويبة أنجولو. إذن الإكوادور تقلب الطاولة على ألمانيا وتفوز عليها بهدفين مقابل هدف وتتأهل إلى دور 32. ألمانيا حافظت رغم الخسارة على المرتبة الأولى في المجموعة، وبالتالي ألمانيا تخيب الأمال. وأسئلة كثيرة حول هذه المباراة. أحمد وهاب معنا على الخط الهاتفي، المحلل المدرب وطبعا من طاقم مكان في التعليق والتحليل على مباريات المونديال. أهلا بك أحمد.
5: أهلا بك يوسف.
1: رأينا بالأمس طبعا الإكوادور تفعلها أمام ألمانيا، شو صار مع ألمانيا؟ بداية رائعة، 7-1 على كروساو، بعد ذلك 2-1 على ساحل العاج، وهذا السقوط أمام الإكوادور غريب عجيب أمر ألمانيا.
5: أول شيء من ناحية الأداء، أنا شاهدت المباراة وسمعت كل المباراة وشاهدت المباراة كلها، والألمان يعني ما كانش في تبديل كثير من ناحية التركيب، تنقول إنه كان هناك أعصى اللاعبين الراحة، يعني إذا نأخذ ليروي ساني، موسيالا وفيريتس وهابرس نفس التركيب، فابلوفيتش في وسط الملعب، يمكن براون الظهير الأيسر الوحيد اللي ما كانش في التركيب، وروديجر، ولكن المنتخب الإكوادوري مع الحماس مع القوة الجسمانية ومع أنغولو وفالنسيا في القسم الهجومي وفالتي في القسم الأمامي، شفنا ضغطوا من بداية المباراة المنتخب الألماني، ما عطاهمش يلعبوا في مساحات، وشفنا العامل الجسماني والقوة الجسمانية الموجودة عند هذا المنتخب، وفي نهاية الأمر المنتخب الأفضل فاز يوسف. يعني ألمانيا ما كانتش في يوم جيد، ربما هي كمان برجع نفس الشيء للمنتخبات الكبرى، إنه في نهاية الأمر لما بتضمن إنها صعدت لدور 32 تبقى هناك ربما هناك تراجع، وحسب رأي المنتخب الإكوادور برهن على انه منتخب ممتاز، منتخب مع كره قدم جميله جدا، عنده هناك تنساش باتشو وانكيبيا في الدفاع، يعني من افضل اللاعبين اللي بيلعب في الدوري الاوروبي، باتشو قلب دفاع باريس سان جيرمان، تنساش، لذلك هناك عنده فريق ممتاز، منتخب ممتاز مدجج بالنجوم مع كره قدم ومع طريقه ممتازه، لعبوا في 4-4-2 ضغط من بدايه المباراه، وفي نهايه المنتخب اذا فينا كلوم على ناجلسمان من ناحيه هناك الاستعلاء اللي موجود عند الالمان، لذلك حسب راينا كمان مره الالمان منتخب ممتاز، ولكن كانوا في يوم غير جيد، وزي ما قلت بداية موفقة، ولكن أعطي الحق والأفضلية والأولوية للمنتخب الإكوادور على الأداء اللي قدمه، بالأخص موسيس كاسيدو في وسط الملعب وميتا في وسط الملعب، قادوا الفريق بشكل ممتاز، والفريق اللي أفضل فاز يوسف.
1: نعم، إذن وشاهدنا أيضا فرحة المدرب الإكوادوري طبعا الأرجنتيني الأصل سيباستيان باكاسيسا بعد هذا الفوز، تفوق على ناجلسمان بصورة كبيرة جدا في هذه المباراة، وضع منتخب قوي جدا أمام ألمانيا. المباراة. طيب إذا نظرنا إلى ما جرى أيضا فجرا، هولندا تفوز بثلاثة أهداف على تونس، مباراة سهلة جدا، تونس تودع المونديال بعد ثلاث خسارات أحمد، وانتقادات يعني لم أقرأ انتقادات كهذه عنيفة ضد المنتخب التونسي منذ سنوات طويلة، وكأنها يعني ليس فقط فضيحة، إنما هناك من يطالب بعدم عودة لاعبين المنتخب إلى تونس.
5: بعد طلع يعني أنت بعض الأحيان يوسف تشاهد مباراة كرة قدم، ما بتشوف المنتخب هناك على الأقل حاول، أو هناك كان في عندهم استعداد، أو كان في عندك شوي هناك إنه يجربوا يفوزوا في المباراة ويلعبوا كرة قدم على الأقل، ولكن هذا الإشي ما شفناش يعني ما من المجبر ولا من الطالب ولا من أي لاعب منهم. والإشي اللي ميز هذا المنتخب إنه ما شفناش هناك الحماس المطلوب من لاعبي كرة قدم. يعني أنت بتستنى كل أربع سنوات توصل المونديال، أنت بتستنى هاي اللحظة في الدقيقة يعني، وبشوف في نهاية الأمر ممكن تخسر، ولكن إذا تلعب كرة قدم إذا بتجرب على الأقل بيكون في عندك استعداد شوي على إنه تبين تظهر كمنتخب كرة قدم. وللأسف منتخب نوس ما كانش موجود في هذا المونديال، وأعطي الحق لهولندا يعني مع كل الأسباب. بدي أقول لك بس هيك نظرة على منتخب هولندا يوسف، ولا أي لاعب في التركيب بيلعب في الدوري الهولندي، يعني من فراب روخن على حارس المرمى لدون فريس
1: على عكس مونديالات سابقة، على عكس مونديالات سابقة
5: خذ وسط الملعب خرافنبرغ وفرانك دي يونغ وراينديرس التي بيلعب في الدوري الإنجليزي، خذ مالين في إيطاليا، خذ باروبي في لعب في ساندرلاند، خذ جاكفو بيلعب في ليفربول، يعني قسم الله ولا أي لاعب في التركيب بيلعب في الدوري الهولندي. ربما هذا ممكن يعطي المنتخب الهولندي شوي القوة أكثر ويعطي كومان الراحة أكثر، لأنه منتخب هولندا عم يظهر كمان في كرة قدم، عم نشوف منتخب هذا المنتخب في قيادة فرانك ديونغ في وسط الملعب منتخب إنه يستحق يوصل 32 وربما أكثر، وأنا أقول لك منتخب الهولندي لا يستهان فيه بتكملة المشوار في المونديال.
1: الليلة النرويج أمام فرنسا، طبعا أنت والزميل باسل زريك ستكونان في كابينة التعليق، النرويج أمام فرنسا عند العاشرة، أيضا السنغال أمام العراق عند العاشرة، مباراة يعني هناك من يتساءل عنها، النرويج وفرنسا، الأهداف من هذه المباراة.
5: أول شيء خلينا نقول إنه اللاعبين الكبار يوسف وصلوا للمونديال، يعني إذا بدنا نأخذ كل اللاعبين، إذا كان هالاند وإن كان إمبابي ولا كان فينيسيوس ولا كان رونالدو وميسي على رأسهم، جميع الكبار اللاعبين الكبار اللي استنينا منهم كرة قدم شفناهم عادوا للمونديال. وإيش اللي بيميز هذا المرة المنتخب النرويجي؟ إنه في هناك مجموعة من لاعبين ممتازين، يعني إذا بدنا نأخذ أودوغر براغا وأورنسن في وسط الملعب، سيرلوت وهولند، نحن نشوف سيرلوت القوة الجسمانية وهولند القوة الجسمانية، يعني صعب جدا نشوف دفاع يقدر يوقف أمام هذول اللاعبين. أول شيء من ناحية الكرات الثابتة، من ناحية الكرات على الطابات الطويلة، والأهم من ذلك على إنه هناك القوة الجسمانية، ولكن عندي ثلاثية رباعية أمامية عامل السرعة القتال، ومع قيادة. وأنا أكثر مشكلة ممكن تكون في المنتخب الفرنسي أكثر من ناحية الدفاع، لأنه حسب رأيي أنا من ناحية القسم الأمامي كان دوي ولا عثمان ديمبلي ولا أوليسي ولا إمبابي وباركولا، هناك عنده مدجج بالنجوم في القسم الأمامي، وهناك المشكلة ممكن تكون مع المنتخب النرويجي. ولكن كما مرة الدفاع أكثر عنده مشكلة في منتخب فرنسا، وإذا في هناك نقاط ضعف أكثر في الدفاع من الناحية الهجومية.
1: أحمد وهاب، سنتابعكم اليوم عبر شاشة قناة مكان، طبعا النرويج أمام فرنسا عند العاشرة، بث مباشر على قناة مكان، مباريات كأس العالم. باسل زريك وأحمد وهاب طبعا سيكونان في هذه المباراة والتعليق عليها سننتظر. شكرا لك أحمد وهاب. شكرا
5: شكرا شكرا يوسف، إلى اللقاء.
1: تركيا فازت على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أيضا كان ذلك فجر اليوم. حديث الظهير انتهى لهذا اليوم الجمعة، كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، فاتن حداد طبراني أنتجت حديث الظهيرة، حين دهان في الهندسة الإذاعية، ريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. كونوا بخير دائما، نهاية أسبوع آمنة، تابعوا المونديال على قناة مكان. شكرا لكم.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
5: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
5: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
4: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: آه يا أم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: هذه عناوين الساعة من مكان. 6 مواطنين إسرائيليين يتهمون بالاعتداء على فلسطينيين لدوافع إرهابية. اتهام شابة من جسر الزرقاء بتهريب سيارات بغية استخدامها لارتكاب جرائم. ربط منطقة المثلث مباشرة بشبكة السكك الحديدية. الحكم في ألمانيا بالسجن المؤبد على إرهابي سعودي. والحرارة ترتفع قليلا مطلع الأسبوع.
1: راديو مكان، الأخبار.
7: الواحدة، ساعتنا الآن. طاب يومكم. يتهم 6 مواطنين إسرائيليين معظمهم قاصرون بالضلوع الأسبوع الماضي في اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة دير دبوان قرب رام الله لدوافع إرهابية، وطلبت النيابة العامة إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. قدمت لائحة اتهام ضد شابة من جسر الزرقاء تدعى نبا أبو شهاب تنسب لها تهريب سيارات من مناطق السلطة الفلسطينية إلى شمال البلاد، حيث استخدمت خلال الأشهر الأخيرة لارتكاب جريمتين خطيرتين على الأقل. ويستدل من التحقيق الشرطي أن هاتين الجريمتين هما قتل شخص من الناصرة ومحاولة قتل أحد سكان شفا عمر. من المقرر أن يبدأ بعد غد الأحد تسير القطارات عبر السكة الحديدية الشرقية الجديدة التي تشمل محطتين في الطيرة والطيبة. ويشير مراسلنا لشؤون المواصلات وسام جبر إلى أن هذه هي أول مرة منذ قيام الدولة يتم فيها ربط تجمعات سكنية من المجتمع العربي في المثلث بشكل مباشر بشبكة السكك الحديدية. حكمت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد على مرتكب اعتداء الدهس الإرهابي الذي أوقع في عام 2024 6 قتلى ومئات الجرحى في مدينة مادبورغ، ويدعى القاتل طالب العبد المحسن وهو طبيب سعودي.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الجو في نهاية الأسبوع دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا نشرتنا، والنشرة القادمة في 2 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
9: أمريكا ترحب بكم.
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان.
11: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
12: في التلفزيون والراديو
11: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
13: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: قارعة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
5: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
4: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
5: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. يتهم 6 مواطنين إسرائيليين معظمهم قاصرون بالضلوع الأسبوع الماضي في اعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة دير دبوان قرب رام الله لدوافع إرهابية، وطلبت النيابة العامة إبقائهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع أن القوات العاملة في قطاع غزة تواصل أعمال البحث عن أنفاق لحماس خاصة في منطقة خان يونس، وقامت القوات خلال الأيام الماضية بتصفية أكثر من 10 إرهابيين بينهم عناصر حماس كانوا يعملون على إعادة بناء قدرات الحركة. وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم بوقوع عدد من الجرحى من جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في جباليا شمال القطاع. في مصنع في كريات بيالك أصيب عامل في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه في حفرة بعمق 4 أمتار، وتم نقله إلى مستشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من سكان عراد للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار اندلع في المدينة أول أمس الأربعاء، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو السويس. أكملت الشرطة حملة في منطقة الجنوب بالتعاون مع جهات أخرى لتطبيق القانون بينها سلطة الضرائب والسلطة لحماية المستهلك. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشرطة ضبطت خلالها في ملحمة لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن حوالي 200 كيلوغرام وتم إتلافها، كما تم إلقاء القبض على قاصر كان يقيم في البلاد خلافا للقانون.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في الثالثة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان. غدا على قناة مكان،
3: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في 2. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.

أنتم مع راديو مكان، تحية لكم في كل مكان مستمعين. مع فقرتنا الفنية نتواصل حتى الساعة 3، وبعد أخبار 3 موعدكم كما كل أسبوع مع ملاعب وأهداف.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غداً على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غداً في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيوتو أوبريني.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
11: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
10: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل لي.
11: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
10: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت مناشير فوق بلدة المنصور في قضاء سور تدعو السكان إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة. أعلنت إيران أن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بلا تصريح ثم عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرا وجهته إليها بحرية الحرس الثوري. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن في المضيق لا يمكن ضمانه إلا بالتنسيق مع بلاده. أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع أن القوات العاملة في قطاع غزة تواصل أعمال البحث عن أنفاق لحماس خاصة في منطقة خان يونس، وقامت القوات خلال الأيام الماضية بتصفية أكثر من 10 إرهابيين بينهم عناصر حماس كانوا يعملون على إعادة بناء قدرة الحركة. وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم بوقوع عدد من الجرحى من جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في جباليا شمال القطاع. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من سكان عراد للاشتباه فيهم بالضلوع في شجار اندلع في المدينة أول أمس الأربعاء، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. أكملت الشرطة حملة في منطقة الجنوب بالتعاون مع جهات أخرى لتطبيق القانون، بينها سلطة الضرائب والسلطة لحماية المستهلك. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشرطة ضبطت خلالها في ملحمة لحوما غير صالحة للاستهلاك الأدمي بوزن حوالي 200 كيلوغرام وتم إتلافها، كما تم إلقاء القبض على قاصر كان يقيم في البلاد خلافا للقانون. في مصنع فكريات بيالك أصيب عامل في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه في حفرة بعمق 4 أمتار، وتم نقله إلى مستشفى رمبان في حيفا لتلقي العلاج. على طريق رقم 89 قرب حرفيش أسفر تصادم مركبتين عن إصابة 4 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى نهرية للمعالجة، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة وثاني بمتوسطة والآخرين بطفيفة.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، أما في مطلع الأسبوع القادم فسيطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف وجبال الجليل 29، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 34، و30 درجة في اللد والرملة. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا ابو الورد.

تحية لكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى البرنامج الرياضي ما لعب وأهداف. من الآن نحن معكم بإذن تعالى وحتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. كأس العالم 2026 تدخل المراحل الأخيرة من جولات الجولة الثالثة، لنخرج ابتداء من يوم الاثنين القادم إلى دور 32 دور الإقصاء.

0: ونحن سيداتي وسادتي معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جسلين محميد بريك حندهان محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. سنخوض غمار في البرنامج غمار العديد من الأمور التي تخص المونديال وغير ذلك. أضف إلى ذلك أيضا أمور عامة مميزة غير شكل في المونديال. أتوجه بداية إلى محللنا الزميل زاهر بابا. تحية لك، مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلي محمد ولجمهور المستمعين والمستمعات.
0: عم تستمتع ولا نص نص ولا مش كتير؟ عم تحضر كل اللعب ولا الساعات صعبة عليك بسبب أعمالك الخاصة؟
1: لا المضبوط، تقريبا كل المباريات حضرتها بشغف وبحماس وبإثارة وأنا كتير مبسوط. هل رغم التعب يعني تعب الليل طبعا بصار الليل.
0: طيب بقول له طلع، ما هو مرة بالأربع سنين خلي ما عاد يتعب شوي صغير، شو المشكلة؟ ما هو طالما هو مش مكسر بالأمور الأخرى فليكن. طيب نيجي نسمع ثلاث كمم ترسم ملاحم طريق المونديال زاهر.
1: نعم، يعني دخلت البطولة مرحلة الحسم ومع ختام دور المجموعات احنا امام ثلاث من العيار الثقيل، يعني خلال ثلاث ايام ساخنة راح تكون مباريات ترسم ملامح الطريق نحو الادوار الاقصائية طبعا، وتجذب انظار عشاق الساحل المستديرة حول العالم. بداية اليوم يعني مساء اليوم الجمعة مع قمة منتظرة بين فرنسا والنرويج، هاي مواجهة خاصة بين امبابي وهالاند في صراع مباشر على الحذاء الذهبي وصدارة المجموعة. المنتخبان بالعلامة الكاملة والرهان أكبر من ثلاث نقاط، فصدارة المجموعة طبعا قد تعني طريقا مختلفا تماما في الأدوار المقبلة، ورح يكون اختبار حقيقي لطموحات المنتخبين نحو اللقب. فجر السبت الموعد مع مواجهة لا تقل إثارة حين تصطدم إسبانيا المتألقة أمام السعودية بأوروغواي الباحثة عن استعادة هيبتها. طبعا إسبان يقتربون من الصدارة لكن أبناء أوروغواي ما زالوا قادرين على قلب الحسابات وإشعال المجموعة حتى اللحظات الأخيرة. عندنا مباراة أخرى فجر الأحد، سيكون رونالدو ورفاقه أمام أصعب امتحان لهم حتى الآن عندما يواجهون كولومبيا المتصدرة بالعلامة الكاملة. البرتغال تبحث عن القمة والكولومبيون يدخلون بأفضلية التعادل، ما يعد بموقع نارية عنوانها الصدارة ومسار أسهل في الأدوار القادمة. يعني ثلاث ليالي ثلاث قمم كروية والكثير من الإثارة، فاستعدوا لمتعة مونديالية لا تفوت.
0: طب هل حتى اللحظة زاهر بابا نستطيع نقول أنه التاريخ شاهد المونديال لا يرحم المتصدرين؟
1: لا يرحمهن ولا يجاملهن أخي محمد،
0: كمان
1: لا يجامل
0: بنفس
1: المتصدرين
0: الوقت.
1: يعني حتى بالإحصائيات من عام 1990 أثبت كأس العالم مرارا أنه التصنيف العالمي لا يمنح صاحبه ضمانات على طريق التتويج، فاللقب نادر ما استقر بين أيدي المنتخبات المصنفة في المراكز الثلاثة أو الأربعة الأولى عالميا قبل ما تبدأ البطولة. الاستثناء الوحيد كان إسبانيا في مونديال 2010 عندما حصدت اللقب وهي تتربع على عرش التصنيف العالمي في حقبة فرض فيها المتدور هيمنته المطلقة على كرة القدم العالمية، وإحنا متذكرين هالفترة أخي محمد. لهذا السبب ورغم المكان الكبير التي تحتلها فرنسا وإسبانيا، أنا بمشي منتخب منتخب حسب التصنيف العالمي الحالي، فرنسا إسبانيا الأرجنتين وإنجلترا في التصنيف الحالي طبعا، فأنا شخصيا لا أراها بالضرورة المرشح الأوفر حظا للتتويج بالنسخة الحالية. فالمونديال لطالما كافأ المنتخب الأجهز لا المنتخب المتصدر للتصنيف.
0: طب أنا دخلنا مع ثماني عرب، تبدد الحلم العربي وأصبح على أكتاف مصر المغرب الجزائر، ولا ممكن يكون كمان السعودية تأخذ كتف أكتاف الثلاثي مصر المغرب الجزائر عليه محمول كل هذا الحلم العربي اليوم؟
1: لا شك أخي محمد المنتخبات العربية لها مكانة خاصة في قلوب الجماهير، وهذه المنتخبات علقت الجماهير أمال كبيرة على رؤية أكبر عدد منها يواصل نحو الأدوار المتقدمة، ولكن جاء الواقع قاسيا والعكس، فخيبت معظم المنتخبات التوقعات وغادرت مبكرا، وتحولت الأنظار اليوم إلى ثلاث منتخبات فقط هي اللي بتحمل الحلم العربي على عاتقها. طبعا المغرب ومصر والجزائر إذا تعادلت أو فازت وفارق الأهداف هو من سيحسم عبور هذا المنتخب. نبدأ في المنتخب المصري، يراهن على روح الانتماء وثقة اللاعبين الكبيرة بمدربين حسام حسن إلى جانب كوكبة من النجوم، وأيضا بداية مقنعة تؤكد قدرته على الذهاب بعيدا. أما المنتخب المغربي فهو المرشح العربي الأبرز بفضل منظومته المتماسكة وشخصيته القوية، وأيضا حضوره اللي بجبر أي منافس أنه يعمل له ألف حساب. ويبقى الأمل مع محاربي الصحراء أخي محمد منتخب الجزائر طبعا في مواصلة نسقه التصاعدي وتقديم عروض طليق بطموحات جماهيره ليكتمل بذلك المثلث العربي الذهبي، حاملا أمال الشارع العربي في هذه النسخة من المونديال.
0: طب زاهر، الحذاء الذهبي، تعرف المصطلح على صفيح ساخن، هاي المرة يمكن 4 5 6 3 2، خذني في تصورك كيف وأين سيكون هذا الاتجاه بالنسبة لهذا الصفيح الساخن؟
1: طبعا يشتعل الصراع على لقب هداف مونديال 2026 مع الحضور اللافت وكلنا شايفين لكبار النجوم في نسخة برأيي، وأنت أخي محمد متابع لكرة القدم من سنوات، قد تكون الأولى اللي تشهد هذا الكم من الأسماء العالمية اللي تتنافس بهذا الزخم، مع تأثير طبعا مباشر لكل منها في نتائج منتخباتها ومسيرتها نحو الأدوار المتقدمة. وعم نشوف اليوم حتى بالترتيب يتصدر ليونيل ميسي القائمة برصيد 5 أهداف، ويطارده فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وهالاند 4 أهداف لكل منهم. ويبقى السباق برأيي مفتوحا، لأن حسمه لن يعتمد على عدد أهداف فقط بل على مدى وصول كل منتخب في البطولة. ولم يقتصر التألق على الأسماء المعتادة أخي محمد، فبرز أيضا اسم إسماعيل السيباري مع المغرب ودان نادوي مع سويسرا إلى جانب جوناتان ديفيد وهاري كين وكريستيانو رونالدو، وجميعهم لعبوا أدوارا مؤثرة في مشوار منتخباتهم. ومع دخول الأدوار الإقصائية برأيي تبدو المنافسة على حذاء الذهبي ستزداد اشتعالا، والأفضلية ستكون للي راح يواصل التسجيل ويقود منتخب بلاده إلى أبعد نقطة ممكنة.
0: طيب مونديال 26 وفي نسخة قطر 22، هل تفوق مونديال 26 على نسخة قطر 22 ولا بعدنا بأولها؟ المستمع مش راح يقبل المقارنة، بكير عليها إلا إذا كان عندك خطوط خدني.
1: مونديال 2026 برأيي تفوق كرويا، وقطر 2022 تنظيميا. يعني رغم أنه المونديال 2026 شهد حتى الآن عدد أكبر من الأهداف والإثارة والمفاجآت مقارنة بمونديال قطر،
0: لأنه هنا في منتخبات قوية ما منتخبات ضعيفة، منتخبات قوية جدا منتخب ضعيف للغاية،
1: الفجوات كبيرة بين الكبار وبعض المنتخبات الصغيرة، رغم أنها تخلصت في بعض المباريات من ناحية مستوى، لأن المقارنة لا تقتصر على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، فعلى صعيد التنظيم وتجربة الجماهير ما زالت نسخة قطر تتفوق بفضل قرب الملاعب وسهولة التنقل والأجواء المونديالية الفريدة اللي عاشها المشجعون في مناطق جغرافية، في منطقة جغرافية طبعا واحدة تقريبا، يعني قراب على بعض بيكونوا. أما في مونديال 2026 فإلى جانب اتساع رقعة البطولة بين 3 دول، ستضطر بعض المنتخبات ابتداء من الأدوار الإقصائية إلى السفر من دولة إلى أخرى وفقا لما أفرزته القرعة ومصالات التأهل، ما يضيف تحديات لوجستية ورياضية إضافية. وفي المقابل تقدم نسخة 2026 حتى الآن
0: حتى الآن بدنا نشدد عليها،
1: حتى الآن طبعا أكثر حيوية وتنافسا وإثارة، ما يجعل الأفضلية منقسمة بين تفوق كروي لنسخة 2026 وتفوق تنظيمي واضح لنسخة قطر 2022. وفي السياق ذاته أخي محمد، أعلن أمس، يعني الخبر طازة أمس رسميا، دخول مونديال 2026 التاريخ من أوسع أبوابه بعد ما حطم الرقم القياسي لأكبر حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم، رغم أن البطولة ما زالت في دور المجموعات. يعني وبعد أول مبارتين من الجولة الثالثة اللي بدأت قبل يومين ثلاثة، تجاوز عدد الجماهير في ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 3.6 مليون مشجع، وهذا الرقم متخطيا الرقم القياسي السابق وهذا مؤشر واضح على نجاح الكبير اللي بتشهده النسخة الحالية، طبعا مع توقعات بارتفاع الرقم بشكل أكبر مع استمرار البطولة.
0: طيب احنا امام سندريلا جديده، ربما من المنتخبات المستضيفه او من خارج المستضيفه، الولايات المتحده، كندا والمكسيك.
1: نعم، مع ختام دور المجموعات اشعلت المنتخبات المستضيفه اجواء المونديال والهبت طموحات جماهيرها وارسلت رساله واضحه الى المنافسين، لسنا هنا لتنظيم البطوله فحسب، احنا جايين ننافس على الكاس. الأرض والجمهور تحولا إلى سلاح والثقة تزداد مع كل مباراة. قد يكون مسار المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية أكثر سلاسة بعد تصدرها مجموعتيهما الفريقين هذول المنتخبين، وهي أفضلية قد تمهد لهما الطريق نحو الأدوار المتقدمة. يعني الولايات المتحدة شفنا قدمت منذ البداية عروضا مقنعة وشخصية قوية بقيادة الأرجنتيني المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو، مؤكدة أنها منافس لا يستهان به. شفنا مباراته بالأمس رغم أنه دخل شباكه هدفين قدم مباراة كبيرة. أما المكسيك حققت إنجازا تاريخيا بتأهلها للمرة الأولى من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وهذا المنتخب يؤكد أنه لا يكتفي بالحضور بل يطمح إلى الذهاب بعيدا. وأما المنتخب الثالث هو كندا، رغم التذبذب في الأداء والنتائج خلال دور المجموعات فإنها تملك كندا طبعا ورقة رابحة لا تقدر بثمن. يعني الأرض والجمهور، هذا الدعم إلى جانب الحماس والطموح قد يمنحها الزخم اللازم لمواصلة المشوار في البطولة.
0: لنا لقاء إن شاء الله الجمعة القادم طبعا الخميس في أجندة ومع زميل نادر، ونعود ونحلل أمور عينية مميزة يوم الجمعة القادم. شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رئيس إدارة الفريق اليركاوي من الدرجة الثانية غانم غبيش، تحية لك، مساء الخير.
2: مساء الورد، أهلا وسهلا أستاذ محمد.
0: تحضر مونديال ولا كلك للفريق اليركاوي؟
2: عم نقطع الوقت يعني نحضر على الخفيف بصراحة.
0: المهم فريق يركي أهم لك من المونديال من أوله لآخره.
2: إيه كله مهم، أنا بحب كرة العدم، مش مهم في أي زي ما قالوا يعني في إيش بيكون، مونديال ولا الدوري من درجة ممتازة درجة ثانية درجة عليا.
0: شو رأيك تسيب على الصوت الجهور اللي عندك تشتغل مذيع؟ ما شاء الله عليك،
2: إلا الشرف.
0: اكتملت الصورة في يركا كثير، أنا ما بديش أقول الكل لا، لأنه في فرق لما بتحكوا بعتولي كمان إحنا نعد العدة، كثير من الفرق رفعت إيديها وفي فرق أخرى رفعت راية المنافسة ليركا. هل اكتملت الصورة لديكم؟ أول شيء عليك لي على هاي النقطة الأولى قبل.
2: بالنسبة انه في فرق رفعت،
0: في فرق رفعت الراية وفي فرق لا رفعت علم التحدي.
2: إيه احنا استاذ محمد بنرحب
0: زي شفعمر، زي جديدة، زي على نار هادي، شو اسمه ابطن،
2: نحن بنرحب في كل الفرق، كل الفرق اهل لنا ونحن بنتعلم منهم لانه احنا ما عندنا التجربة والخبرة في الدرجة الثانية.
0: هذا كلام تنويم مغناطيسي،
2: ولكن احنا في عنا هدف واضح في الخط العريض، بدنا نعمل كل الجهد وكل الطرق وبدنا نجيب كل اللاعبين بيقدروا يساعدونا نرتقي للدرجة الأولى. أنا لا متحدي حدا ولا بدي نافس حدا، أنا بدي آمن في فريقي، بدي آمن في الطاقم المهني اللي عندي، في الإدارة، في الجمهور الحبيب، وإن شاء الله لما نحقق الحلم بغض النظر مين عم بيحاول يشد ومين مش عم بيشد ومين رفع علم مين نزل علم، هذا إشي ثانوي بالنسبة لي.
0: مش راح تسأل مين، مش تهتم تسأل مين اللي بينافس، مين محضر، مين عند العدة،
2: على أرض الملعب وكل واحد بيلعب على اللي بيقدر عليه وبيجيب النتيجة اللي بيقدر عليها.
0: طيب أنت حر، خبروكوا بشكل قاطع ونهاية كم فريق برتقي إلى الدرجة الأولى بشكل مباشر؟
2: وصلني خبر إنه فريقين؟ في فريقين بشكل مباشر. بشكل مباشر. إحنا أنا ما بشتري هذا الكلام، أنا باني فريق لأطلع من الدرجة الأولى.
0: من المرتبة الأولى.
2: مرتبة الأولى، نعم.
0: ما شاء الله. طب بس ليش ما بهونش عليك يعني الأمر إنه والله اثنين، ولا بتخاف إنه يصير في نوع من التراخية؟ يلا ما مش أولى تانية وفجأة الأمور تروح.
2: أبو يمان أنا قلت في الماضي وإسا بعيدة وبكررها. أنا جبت لعيبة مع خبرة عالية، وطبعا كمان يعني أجرهم مصاريفهم كمان تكلفة كبيرة، فأنا يعني عندي شروطات على اللعيبة وعلى الطاقم، يعني بس من المحل الأول إحنا بنرتقي.
0: سبق
2: يعني
0: سبق وحكيت أنا بشهر 1/2 بدي أعلن الارتقاء.
2: نعم،
0: كل سبق وحكيت بشهر 1/2 بدي أطلع عندك وأصرح إنه الفريق ارتقى قبل بشهرين من نهاية الدوري.
2: 100%، وأنا
0: بعدك
2: عند
0: عند كلمة
2: كلامي،
0: بعدك؟
2: وأنا عند كلامي. نعم،
0: عارف تاريخ اليوم، هاي الجملة مسجلة بنسمعك إياها.
2: وين أنت بدك؟ أنا حاضر أسمعها،
0: طيب
2: وقلت لك كمان هاي الساحة والميدان.
0: طيب تعال نشوف، هل اكتمل الكادر ام هنالك المدرب فايت حسون لا يزال يطلب ويبحث ويغير كل هذه الامور؟ هل اكتمل الكادر؟
2: للوقت الحالي احنا الكادر تقريبا امتلى من كادر، وطبعا تركيبه قويه جدا من 11 لاعب مع اخرى 5-6 لاعبين للاحتياط، مع 5-6 لاعبين من البيت. طبعا احنا رح نفتح الدوري في الكادر الموجود حاليا، انت بتعرف اغلب الاسماء. بدنا نصرح عن المدافع خط ناحيه اليمين اليومين،
0: لاعب درجه اولى.
2: درجه اولى. نعم،
0: لاعب درجه اولى ولاعب معروف يعني.
2: نعم،
0: هل سيتفاجأ الكثيرون كما تفاجأ بقدوم سليم عماش وفراس غنايم؟
2: نعم نعم، مفاجأة كبرى.
0: خالد عزام
2: 100%، وفي خالد عزام ظل بس خط زي ما قلت لك ناحية اليمين، إن شاء الله لحد يوم 2-3 بنعلن عنه. إحنا أخذنا قرار 12/7 نفتتح التدريبات
0: ب 12/7
2: عندنا جدول عمل،
0: هنضل جمعتين والثالثة
2: 100%. العتاد جاهز، الملعب جاهز، عم نرسل إسه نجدد الترخيص ومرخص لآخر 7. بادر المجلس المحلي طبعا في العمل في الملعب، إن شاء الله خلال 2-3 بيكون كمان معنا رخصة لآخر الموسم هذا.
0: هل وعودات رئيس المجلس المحلي تطبق؟ شايفها ستطبق وتنفذ جميعها؟
2: واحد لواحد.
0: يا سلام يا سلام، اليوم كان اجتماع؟
2: امبارح كنت أنا وياه مع بعض، كنا في مركز يركا وانتقلنا من غاد لأخرى محل معين قعدنا، والحمد لله الهمة قوية وجدية ونتأمل بس خير.
0: الجمهور مهتم وعم بيسأل ولا منشغل حاليا بالمونديال والعطلة الصيفية؟ جد السؤال مهم،
2: دائما في سؤالات، دائما الجمهور بيسأل. في عندنا مجموعات واتساب، احنا دائما كمان بنطلعن على شو اللي يعني اللي البرنامج وانت مبلشين، هن عارفين انه 27/8 في اول لعبة كاس، بيعرفوا كل شيء.
0: طيب تعال نتحدث على الشبيبة، وقلت احنا مزبوط عندنا تعزيز، ولكن سنركز على الاقسام الصغيرة حتى نخرج لاعبين من البلد لهاي الفريق ونبدأ نستغني عن بعض لاعبي التعزيز. هذا مشروع كبير، هذا مشروع بده دراسة من الالف الى الياء وترتيب والى اخره. حطنا في الصورة لهذا الموضوع غانم.
2: احنا في يعني كان في حديث وبلشنا نجهز نعمل فرقة شبيبي وطبعا فرقة أشبال، وفي عنا مدرسة كرة القدم اللي بتضم ما يقارب 300 طالب في إدارة الأخ نجيب عبيش. إحنا مستمرين السنة، بدنا نعطي يعني زي ما قالوا عتاد أكثر، ملعب أكثر اللي سيئنا لنيا على أساس نتأمل خلال 2-3 يكون لنا فريق شبيبي اللي مخضرم.
0: بتخافش إنه صراعات الارتقاء تلهيكوا عن هاي عن هذا المشروع القيم؟
2: لا احنا يعني احنا بصراحه فريق اللي احنا بنينه للارتقاء ما له صله في فرق الشبيبي، في اداره غاد وفي اداره هون، انه بيجوا عندنا هن على الملعب بيشوفونا بنغير معهم الملعب، اما فيش صله يعني من ناحيه اداره من ناحيه ميزانيات، كل فريق والميزانيات تبعته والساعات التدريب تبعه، اللي ما يكونش فيه غاد أي صلة على أرض الملعب، لأنه بدنا الفريق الكبار يأخذ كل ما نملك اللي يظل في الخط المستقيم في الطريق الصحيح قدام والهدف قدام يعني.
0: طيب حكيتوا عن ملعب اصطناعي بلاستيكي تبرع به السيد منهال وسيتم افتتاحه، المشروع لا زال قائما؟
2: نعم قائما، قريب جدا رحين نعمل الافتتاح لهذا الملعب، واحنا بنشيل تدريبات طبعا على ملعب يركا البلدي الدش الاخضر، وعندنا ملعب جوليس اللي هو كمان مصرح للدرجه الاولى، اللي مبنى جديد.
0: لا بس انت كل المباراة الأولى البيتية وين راح تلعب حسب الترتيب؟
2: بيارك.
0: اها طب طلبت انه قبل 3:30 تكون منه المقابلة في مناسبة في كذا ولا بتكاش تجاوبها؟ ايش شخصي ليش اسألك عليه؟
2: لا والله يا ابو يمان انذبحنا من المناسبات الله يهدي بال الناس ما عادش عارف وين اروح وين ما اروحش.
0: غير مشاكل اللي هيك اللي بده يكون رجل
2: ان شاء الله ظل الناس مبسوطه.
0: ايوه يضل هيك بالضبط. غانم غبيش اشكرك على الحديث المطول والصريح لبرنامجنا. شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. الى اللقاء. الى اللقاء.
3: غدا على قناة مكان
4: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان أحدث الأغاني العربية أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: وجودات عتابني مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: طيب بتعرف اللعبة اللي سبقت أبدعت فيهن ما عدا المضاعف أشركت فيه زميلك وصديقك رامز شحيبر أشركت فيه وعمل لك ضرر.
1: لا ليش ضرري أما للمستمعين والمتكاهلين أجت مليحة.
0: طيب أجت مليحة بدنا إياها اليوم مليحة
1: إن شاء الله.
0: يلا تعال نروح على اللعبة الأولى النرويج أمام فرنسا هون صراع على المرتبة الأولى.
1: طبعا النرويج هن 3 نقاط وفرنسا 3 نقاط بس طبعا المحللين وشو بنحكي والكل يعني فرنسا من إحدى الدول المرشحة بشكل قوي طبعا اللعيب اللي عندها هن أكثر مخضرمين وأكثر بعطوا كرة قدم من النرويج يعني فرنسا بتسمحش لحالها طبعا هن غلبوا عندهم نتائج مليحة بتأمل انه فرنسا تغلب محمد وتسلم المرتبة الأولى.
0: لا في فرق بين بتأمل وشو بتتوقع هاي بهمني كتير
1: التوقع فرنسا تغلب النرويج.
0: واو واو واو دير بالك هنا كيليان امبابي من ناحية وهالاند من ناحية في صراع على الهداف في المونديال. طيب حطينا 2 تعال على السنغال والعراق.
1: السنغال العراق يعني احنا شفناها لعبة وكان عندها نتيجة حلوة ولكن فيش عندها أمل محمد
0: طبعا.
1: السنغال احنا بنعرف الدول الأفريقية وشو بقدوا أداء جيد يعني احنا
0: بنعرف ليش حطينا هاي اللعبة لا هاد له أمل ولا هاد له 2-0 من النقاط فرنسا 6 النرويج 6 سنغال والعراق بيلعبوا على المرتبة الثالثة يعني السنغال غلب 3-0 أنا عارف ممكن يصير 0 وإله أمل العراق بده يغلب 9-0 عشان مرتبة يعني هنا السنغال إلها ذرة أمل العراق 0-0 نقاط خدني على هاي اللعبة أنت عم بتقول ليش اختارها بدنا نختارها لأنه فيها منتخب عربي
1: لا مش لأنه منتخب عربي يعني إحدى المنتخبات اللي كانت تأدي دور حلو في الدور في كأس العالم العراق أنا متوقع إنه يفوز وإنه يكون إلهن بسيط أمل إنه يعودوا يحتلوا المرتبة الثالثة وفي يعني أمل إنه إذا بأدوا أداء جيد مثل أدوا في أول مباراة فبيفوزوا محمد
0: لمين أعطيت؟
1: العراق
0: للعراق شبه ما يقوس منها هذه بده يغلب 6 تنو يحاول يكون في المرتبة الثالثة. طيب نيجي على مصر وإيران. خلينا أقول للمستمعين أنت عارف كم تقولها أنت المجموعة السابعة مصر مرتبة أولى 4 نقاط من لعبتين إيران مرتبة ثانية 2 من لعبتين بلجيكا مرتبة ثالثة 2 من لعبتين ونيوزيلندا نقطة من أي كلها هاي مجموعة غير شكل لا تخدني على مصر وإيران
1: مصر يعني بدك تقول 90% ضمنه
0: 99% حتى من المرتبة الثالثة بيطلع لأنه عنده هدفين
1: وإحنا شفنا آخر مباراة فازوا 3-1 يعني عنده أداء جيد جدا محمد يعني إحدى الفرق اللي أعطت كرة قدم جيدة في كأس العالم والكل بتني على اللعب الجماعي يعني مش وقائد اللعيب المخضرم محمد صلاح اللي يعني حتى الفرق الأوروبية بعدها بتدور انه تاخده وهو متردد انه يروح على الدوري الأوروبي ولا يروح على دوري الخليج ف ايران يعني كانت تعرج يعني صح حاصل على نقطتين يعني ما عندهاش ولا فوز عندها تعادل مرتين مصر شان يضل الكل يعمل لحساب أنا بقول بفوز محمد
0: لمصر مش تعادل مش لمصر أعطيت لمصر طيب
1: في زميل بكل قاعدين في محل اللي طبعا طيب. مش راحين يقولوا للدقائق اللي وين بنحضر اللعب يعني وبيكون مجموعة كبيرة كل مجموعة بتأيد فريق يعني بيكون الجو عندنا وين احنا بنكون جو رائع
0: شو بقول
1: بكل يعني هاي مثل ما بقولوها باللغة العربية العربية العادية تعادل
0: بدك ت... لا بدك بدك ت... اذا بترد عليه تحط واحد اكس بدك تقيم من السنغال العراق واحد او بتترك زي ما انت مشان الجمعه الجايه ما تقول ليش يا ريتني ما رديتش عليه انا ما لي علاقه.
1: طب اقول لك العراق انا بعطيها تنين بعطي لايران تنين اكس تنين.
0: ايران تغلب اكس تنين يعني يا تعادل يا غلب لايران. طيب بعيدهن انا النرويج فرنسا 2 سنغال العراق 2 مصر ايران اكس 2. طيب يلا نحن نتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا جودات. شكرا جزيلا. الى اللقاء. الى اللقاء. اذا يعني اعطى مصر ايران اكس 2 اعطى او تعادل او فوز لايران. على كل حال السنغال والعراق 2 للعراق وكله ممكن. عم نشوف المفاجآت اللي بتصير. طحن خسارة ألمانيا ما حدا توقع تعادل هذا الفريق وذاك يعني كل شيء متوقع لا يستطيع حدا أن يقول لا ومش لا وإلى آخره. اللاعب فايق محميد يوقع موسما في مكابي أم الفحم وأيضا يعين الناطق الرسمي باسم الفريق. فايق تحية لك مساء الخير.
2: جمع مبارك يا أخي محمد لجميع المستمعين.
0: ليش مكابي أم الفحم أبقيت على الرغم عندك كمان أكثر من عرض؟
2: طلع مكان من الفحم هم صراحة اللي قدموا العرض أول إشي صراحة من العام وكان عرض كلاعب وكناطق رسمي وكمسؤول مهني في الفريق والسنة كملت معهم يعني هذا هو السبب.
0: طيب عمليا يعني السنة الماضية كيف بتقيم أدائك على تقيم أدائك على رغم من أنه السنة لم تنتهي كما يجب؟
2: طلع أدائي صراحة بالفترة اللي عدتها كان ممتاز. أداء الفريق بشكل عام بعد ما إحنا استلمنا الإدارة الجديدة برضو كان حسب رأيي ممتاز واعطينا نتائج جدا ممتازة بس للأسف الليغا أو الدوري وقف في الشهر في 18-2 أو 28-2 وما كملنا الدوري واستكعين نحضر لفريق جديد الحمد لله.
0: طيب أعطينا بس عمليا الطاقم المهني أعطينا كل التفاصيل كناطق رسمي بعدين منخوض كأداء.
2: طلعت محمد كالتالي احنا بلشنا في الفريق هيك عندنا اول شيء مدرب وسام رباح اخترناه على اساس مهني فقط هو مدرب صح جديد لكن اخترناه على اساس مهني انا قعدت معه انا وباقي الاداره شفنا الشغف اللي عنده وبده ينجح بدنا نعطيه الفرصه هاي كمدرب عربي اول شيء عندنا مساعد المدرب ومدرب اللياقه البدنيه محمد انجداد هو كان معه اشتغل مع وسام في عرابي محمد انا بعرفه كلاعب لعب معي في الدرجه الاولى في ابو عيل زلفه لاعب كان جدا مهني ومدرب جدا مهني لاعبين عندنا كالتالي عندنا ختمنا هيك اول شيء احنا رحنا على اولاد البلد اذا شفت في الموقع الرسمي رحنا على اولاد البلد يعني فايق محميد محمد محميد انس محميد محمد محميد ابو غسان يونس جبرين عمار جبرين سعيد محميد يعني كلهم اغلبهم اولاد البلد ما بدنا ننسى واحد بس اغلبهم اولاد البلد احنا لما فتنا على الاداره كان اول هدف لنا انه نجمع اولاد البلد ليش يعني تطلع على الدوري الدرجه الاولى بكل فريق اللاعب المفيد خلينا نحكي بفريقه من ام الفحم بتلكي عن جد الثاني كان عندنا هدف انه نجيب كدش اكثر اولاد بلد تمام ونجيب التعزيز اللي بدنا نجيب رح نجيب تعزيز يعني مش بس اولاد البلد رح نجيب تعزيز لكن الفريق ينبنى اولاد البلد انا لما بلش ادربات اليوم يكي عندي 10-11 لعيب من ام الفحم وبعد ابني 7-8 لاعبين من الخارج هيك انا حسب رايي اذا بتطلع على سنين من قبل حتى اتحاد بناء سخنين 2004 2005 2006 لما انطوا اداء واخذوا كاس الدوله والله على اللاعبين تلك والله اولاد سخنين اولاد عرب اللي بالفريق اللي هم اللي بيقدمهم على الملعب هذا حسب رايي انه يكون سبب نجاحنا ان شاء الله بهاي السنه وسنين لقدام.
0: طب لوين يعني شو بده الفريق السنه؟
2: طب احنا احكي لك الدغري انا بدي هسه لعبه ثروه الفريق عندنا صراحه اول شيء اول هذا اول هدف لما قعدنا احنا كاداره الفريق يخلص كامل المستحقات اللاعبين القديمه تمام
0: بكديش تقدر
2: حاليا تقريبا 120 ألف شيكل باقي على الفريق.
0: مش هذا المبلغ يعني اللي بخوف يعني، انا بعرفش انتوا ادرى كيف الامور،
2: بس المبلغ كان اكبر من هيك يا محمد. انا ما بدي احكي بالضبط ليش المبلغ اللي كان، بس المبلغ كان اكبر من هيك، واللي مقرب لنا بيعرف قديش احنا سدينا عن الفريق، فاهمني؟
0: اه،
2: من جيوبنا الخاص يعني، والحمد لله احنا بالطريق الصحيح يعني. احنا كل اللاعبين اللي عندنا يعني حتى اللي ما مش مكملين عندنا بيعرف انه مكابي ام الفحم من 18 واحد لما استلمت الاداره جديده قاعد بصير فريق مهني اكثر من كل النواحي، من كل النواحي اداريا، من ناحيه ماليه، عقودات، محاسب، كله مدروس، كله متكتك زي ما بقولوا. وحسب رايي هاي الطريق الصحيح، لانه اذا بتساوي زي ما بقولوا شغلات اللي هي كتسري الدرخ ما بزبط التطول.
0: اها، فيش تقعد تختصر الطرق،
2: ما بزبط، صدقني ما بزبط، لا تعلى صحيح بالاخر.
0: طيب تعال على صعيد شخصي، كيف بده يؤثر عليك اليوم انت الناطق رسمي يعني تقريبا عضو اداره متحكم، بكره مدرب بنجبري لاعب فايق عشان تحميه او الى يعني، بتصير الامور يعني البعض يراها غير شكل.
2: طلع انا بدي احكي لك الدغري،
0: اه بس
2: وسام انا ووسام صحبه تمام، هذا الاشي ما بدي يدخل على اساس المهني. انا اذا مجيع او بستحق لفايك انه يلعب في التركيب الاولى او يدخل كبديل، انا على راسي وعيني. انا مش من اللاعبين اللي بيجي يساوي يعني غصبا على المدرب، واذا المدرب ما لعبوش والله بدي اروح المدرب، لا لا لا لا. وسام هو الامر والناهي مهنيا في الفريق.

0: ليش ما اخذ حذر افتحها؟ لانه ما كان
1: استرجاع
0: استرجاع
1: المنظم
0: اللي لا اللي
1: الحراسي والتنظيم.
0: الحراسي من الاتحاد العام.
1: اه
0: سنتين الفريق ما اخذ بسبب ما كان
1: يعني بالتكريب
0: هو
1: قد ايه
0: التسجيل.
1: معدل، قد ايه المعدل بالتكريب؟
0: تقريبا كل سنه عندنا 100 130 260 الف شيكل. هذا من الحراسه. عندنا البلديه وعدتنا من 200 او من 220 ل 300 الف شيكل السنه.
1: اه
0: عندنا احنا اداره 13 شخص، 13 شخص عندنا كل واحد من الاداره يحط من جيبه الخاص مبلغ تقريبا 25 الف شيكل. عندنا تقريبا 300 الف. عندنا تقريبا خرج احنا على 700 الف شيكل
1: اه
0: مجمعين.
1: اه
0: تمام.
1: اه
0: والباقي طبعا تبرعات، واللي انت عارف ان الفحم يعني زي ما يقولوا سباك على الخير، وفيش حدا بفش اداره مكب الفحم. لما تيجي الطريقه اللي هي طريقه بناءه، مش بس بناءه يعني، بحكي لك بس انا على البوجريم حاليا على الفريق
1: واو
0: الكبار،
1: اه
0: حتى لجيل النوعر طبعا بإدارة نسيم الطاهر اللي هو إن شاء الله بيكمل عنا، أكيد بنحكي معه إنه مش بس فريق الكبار، حنرجع فريق الشبيبي برضه. ما اليوم بروح لواحد بقول له والله بدي الفريق جاي مثلا 7 8 لاعبين من برا أو 10 لاعبين من برا، طب بكل شيء ما فريق الشبيبي،
1: ما
0: ليش ما
1: بتسام
0: نتعامل ولاد البلد؟ ليش ما نبني فريق ولاد صغار؟ أنا بجي بقول له، لا أنا بدي أعمل فريق، جبت مدير مهني للمكتسبين لمحلية النوعر، كعب بسوي 1 2 3 النوعر العلم العام ما فتح. يؤسفني يعني العام فريق مكمل فاهم فريق درجة أولى، العام فريق نوعر فريق شبيبي
1: شبيبي
0: ما
1: فيش.
0: بيفتح. ليش ما بيفتح؟ طب احنا لنا نجيب لاعبين. أنا اليوم لما أنا بدي أجيب لاعبين بدي أبلش السنة، عندي حاليا أنا مختم حوالي 11 لاعب. طب أنا لازم أجيب مثلا 6 7 من النوعر يبلشوا معي السنة. تمام. ما في نوعر، النوعر كله قاعدين بليجا بيت وبليجا جيمل راحوا يلعبوا، لأنه ما بقى نوعر. كان عندك 22 لاعب نوعر، فاهمني؟
1: يعني ماخدين على نقطة مركزية بدها تكون أساس للفريق الكبار المستقبلي.
0: طبعا طبعا
1: صح؟
0: طبعا. انت محمد انت اكيد معي هاي النقطه. فريق كبار بدون فريق شبيبة ما بزبط، ما بزبط، ما بزبط.
1: طيب، فريق محميد بالنجاح والتوفيق مكابم الفحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا لك.
1: شكرا
0: مع السلامه.
1: جزيلا،
0: مع
1: شكرا.
0: السلامه. مع السلامه.
1: تعالوا بنا الموضوع التالي. يعني عجبنا الأمر بشكل أو بآخر، بشكل فيه تميز نوعا ما، ينطلق من الاسم، التشويق في الاسم، تبول التشويق في الاسم. نقول مساء الخير للسيدة ميادة زبيدات، مديرة وحدة الشباب في بلدية سخنين.
2: مساء الخير أستاذي، أهلا.
1: طيب خلينا نبدأ نقطة نقطة، وخدينا بسهولة ببساطة للمستمعين. مونديال الوظائف، هذا الاسم، أو مين اختار الاسم اللي فيه تشويق كبير في هاي الفترة؟
2: صحيح، احنا بداية اخترنا من الوضع الحالي، من الوضع الاجتماعي والمجتمعي الموجود حاليا بمجتمعنا على العربي وكمان في العالم كلياته، المونديال العالمي لكرة القدم. فاحنا عشان نصل للشريحة الشبابية وعن جد يكون الاشي جذاب لإلهم، قررنا انه ندخل على عالمهم، على الاشياء اللي هم بيحبوها، ومنهم ناخذ الشغلات اللي احنا بدنا نطورها. على اساس هيك احنا اخذنا الاسم بالتعاون مع مركز ريان في بلديه سخنين التابعه لشركه فنار. اخترنا اسم شيق جدا اللي هو مونديال التوظيف، اللي اشتغلنا فيه على
1: لا سمنيجي، لا سمنيجي طمنيجي فيه مونديال التوظيف. اذا كان مياده خطوه ذكيه جدا في الاسم، ويعني خلينا نقول تحميس وتشجيع الشباب عليه. ما هو هذا المونديال الوظائف؟ طالما هو بالمرة مش رياضة، وفيش كرة قدم، فيش إعلام، لا برازيل ولا أرجنتين ولا فرنسا ولا إشي،
2: مظبوط، لكن فيه اختلاف وتنوع من نوع آخر. زي ما المونديال فيه عدة دول، إحنا في عنا عدة وظائف مختلفة اللي إحنا حاولنا نلائمها لحسب شريحتنا الشبابية بما يلائمها وبما يناسبها. زي كيف كل شخص بيختار عالم دولي مناسب لإله،
1: طيب،
2: أو فريق فوتبول هو بيحبه، كذلك الأمر إحنا شبهناه في اختيار الوظيفة اللي مناسبة لشخصية الشباب. والشباب في اللغة العربية هي تضم الذكور والإناث. فإحنا فتحنا المجال للصبايا وللشباب في اختيار نوع ونوعية الوظيفة اللي هو
1: انت
2: بيحبها.
1: عظيم، خلينا واحد واحد حتى يكون الاشي صار واضح وحلو كتير. يعني هدول المجموعة اختاروا برازيل، هدول المجموعة اختاروا فرنسا، هدول المجموعة اختاروا أرجنتين. بس هدول البرازيل والأرجنتين هدول موجودات ال 48 ومنهم بده يختار. هل أنتوا حطيتوا الوظائف معينة 10 8 6 12 كل واحد يختار، ولا

0: الشاب والصبي هو اللي أجا مع الاسم الوظيفي اللي بده إياه؟
1: يلا إيش بحكي لك. إحنا في تخمين عملنا يوم وظائف اللي هو لمشغلين محليين من البلد.
0: طيب.
1: وهذا الإشي كان كثير مهم لسبب. أستاذ فاضل إحنا إذا بتتذكر معنا قبل ما يقرب أسبوعين لثلاث أسابيع تم تخريج طلاب الثواني عشر من المدارس الثانوية.
0: ولا يزال لحد اليوم يتم تخريج أفواج.
1: صحيح. وبالتالي في قسم كبير من الطلاب اللي هي لم تنخرط في المسارات التعليمية الأكاديمية ومش رايحين بشكل مباشر يتوجه للتعليم الأكاديمي، ففي وقت فراغ. احنا حاولنا انه نشغل هذا الوقت ونحاول نساعد الطلاب في دمجهم في سوق العمل اللي هو بعود بالمصلحة على الأسرة وعلى الفرد وبالتالي على المجتمع بشكل عام. فكان في عنا مشغلين محليين. السبب كان كمان انه الطلاب اللي خلصوا ثانية عشر طلاب ثانويات ممكن ما يكونش لسبب ما معه سيارة او بعد ما معه رخصة.
0: طيب.
1: لأجل هيك قررنا انه تكون وظائف محليه لعده عشرات المشغلين وبالتالي كل شاب وصبي توجه لنا لوحده الشباب بحثا عن العمل. احنا كمان بمساعده مركز ريان فتحنا هذا المجال وفتحنا الاختيار في اختيار الوظيفه المناسبه للشخص.
0: طيب خليني نسأل واحدة واحدة ونحط بدنا النقاط على الحروف. يعني فعليا كان فيها شارك عدد كبير من المشغلين والمحليين لأن من سخنين أو بعض من سخنين من المنطقة مش مشكلة. أنا أعطيني إسا بعض الوظائف مشغلين، يعني واحد عنده مصنع بلاستيك، واحد عنده مصنع كذا، أعطيني وظائف لمشغل. بس بعدين بسألك السؤال الثاني.
1: تمام. في عنا في سخنين مالين سوبر ماركت اللي هي بحاجة لصبايا وشباب.
0: مو هاي واحد ممتاز.
1: مراكز اتصالات زي سيلكوم زي
0: بيليفون. عظيم. تنين حلو.
1: في كان عنا كمان كبات حليم مثل مكابي.
0: شو جميل. طيب.
1: طبعا كان في عنا عدة مراكز، في كمان كيوسكات العصائر مثل ريبار وبي فريش وهذه اللي ترندات اللي الشباب كثير بحبوها.
0: يعني كان في حوالي يعني منقول من 10 ل 12 باب مفتوح لتشغيل أشياء مختلفة.
1: تقريبا أكثر من 20 من 20 وظيفة، بالإضافة إلى أعمال مكتبية مثل مكاتب تأمين، مكتب اللي هو بيحتاج مثلا لسكرتارية، مكتب محامي. فكان في عنا وظائف اللي هي يعني متنوعة وما في كان بدها خبرة في مجال معين على أساس إنه إحنا نقدر نستقطب طلاب ثواني عشر، بالإضافة كمان لكل شاب وصبية اللي هو بيبحث عن فرصة عمل جديدة.
0: والشغل فوري؟
1: كان التوظيف فوري. في منهم بدي أحكي لك كمان مركز ريان جدا مشكور، ساعد في استقبال الشباب والصبايا وفي كتابة السيرة الذاتية بشكل مباشر وبالتالي الانتقال فورا مباشرة لمقابلة مع المشغل. والحمد لله نجحنا وكان في عنا توظيف مباشر ونجحنا في توظيف عشرات الطلاب. عشان هيك احنا بنشعر بالفخر بوحدة الشباب في بلدية سخنين وكذلك بالتعاون مع مركز ريان.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. طيب مثلا هذا أجا صاحب مصنع مالك بده 12-14 اشي مش مهم، اجا صندوق مرضى معين، اجا صاحب واحد عنده شركة اتصالات الى اخره، كان يجي يعني صاحب المصلحة ولا كان يبعث مندوب او سكرتاري للتسجيل؟ كيف كان يتم؟ يبعث طاقم يجي لحاله يكون الاشي منظم، فتحته اكشاك معينة؟ يعني هذا منيح لبرنامج تلفزيون مع الصور اذا في عندكم صور وفيديوهات لهيك اشي.
1: أستاذ الفاضل إحنا قبل ما يقارب شهرين عملنا معرض للتوظيف ياريت تعسكا اللي هو كان لمنطقة لسخنين والمنطقة، كان جدا كبير وواسع ودعينا عليه كثير. اليوم فعاليتنا كانت بشكل اللي هو مختصر أكثر على أساس إنه إحنا نحاول نصل للشريحة الشبابية اللي خريجين الثاني عشر. فكان استقطاب المشغلين هو عن طريق مركز ريان، مركز ريان توجه للمشغلين وفي كمان مشغلين هن توجهوا لمركز ريان انه احنا بحاجة لموظفين المواصفات كالتالي. فبالشراكة ما بين مركز ريان اللي هو بحاجة للتوظيف وبالشراكة معي كوحدة شباب اللي في عندي شباب طلبت وهي بحاجة للتوظيف، تم صياغة صيغة معينة اللي احنا تلاقينا فيها وعملنا عمل رائع جدا اللي سميناه مونديال التوظيف، وبالتالي احنا حصلنا على توظيف الشباب في الوظائف المحلية الموجودة في سخنين.
0: حبيت. طب انا بدي اسالك سؤال، انا طالب خلصت 12 وجيت على هذا المشروع الجميل جدا، وشفت انه كنت في محل عصائر، حبيت اشتغل انا بمحل العصائر هذا، بس ما عنديش ولا اي خبره سابقه ولا يحزنوا لاخري، مين بده بيوم يومين ثلاثه خمسه بعرفش، وحبيت ولا بيجي صاحب المحل بيقول لا ما عندكش خبره ولا يومين ثلاثه خمسه بديش اياك، هل في يعني خلينا نقول مواصفات من اجل ان اقبل في هذا المحل او ذاك المحل؟ واضح سؤالي؟
1: انا صح طبعا واضح جدا، وانا كنت يعني قد ذكرت هاي الشغلات قبل، انه الطلاب بعدهم هني انتقلوا عن جد، كان في عندهم مرحلة انتقالية حاسمة جدا.
0: ماشي، بس في قسم مزبوط، بس في قسم كان مثلا بالعطلة ما بين ال11 وال12 ما بين العاشر وال11
1: يشغل اعمال خفيفة. مزبوط، طالب عنها زي طبعا مش راح يكون في عنده الخبرة الكافية، لكن بمرافقة وحدة الشباب احنا بنحاول انه ندعمه، نضلنا معاه على أساس أنه يكتسب خبرة، وكمان شوي يكون هو صاحب خبرة في مجال معين. بالإضافة لهيك إحنا بنساعد الطلاب كمان أن يتعرفوا على شخصيتهم هويتهم هن المهنية، شو هو بحب شو هو ما بحب، شو هو بده يشتغل وشو هو ما بده يشتغل. فهون كان الدور المهم لوحدة الشباب في أنها تساعد وترافق الشباب على أساس أنه يحصل على الوظيفة اللي هن بحبوها، وبالتالي مع الوقت رح يكسبوا هن الخبرة من خلال تجربتهن ومن خلال العمل المتكرر.
0: طب حكيت أنه كان إقبال جميل جدا من قبل المشغلين، ليش؟ المشغل عنده هدفين، هدف الأول كمان بده يشغل وبده يربح وبده يمشي شغلته، فبيجي بركض كمان ومهم، والهدف الثاني عنده كمان حب المساعدة للآخرين وتوظيف أبناء البلد، تنتين مشيوا مع بعض. موافقة؟ موافقة.
1: مزبوط.
0: طب وأجوا الطلاب، كان في إقبال من الطلاب صراحة يعني، كان في إقبال؟
1: تعاونوا. طبعا الحمد لله، طبعا الحمد لله، وإحنا نشرنا على عبر
0: مواقع التواصل
1: الاجتماعي، كان في إقبال فوق المتوقع الحمد لله، يعني كان في عنا حضور بالعشرات، وكان في عنا كمان توظيف بالعشرات. هذا الإشي اللي إحنا بخلينا نفتخر بالعمل اللي إحنا عملناه، وكمان كثير مبسوطين إنه إحنا قدرنا نصل لشريحة طلابية اللي هي بحثة عن العمل، وقدرنا عن جد نساعدهم في التوظيف. فبالتالي التوظيف بيساعد يعني بتكوين الأسرة ومساعدة الفرد ومصروفه الخاص والشخصي، وبالتالي ممكن بعدي التوظيف يبني لنفسه شخصية مهنية، وبالتالي كمان يساعد في التوجه للأكاديمية. ومن هون إحنا بحين ما ساعدنا شخص أو فرد، إحنا بالتالي حاولنا نساعد مجتمع كامل، وبنعتبر انه الشباب هن ركيزه اساسيه، وعن جد احنا بنحب نستثمر بالشريحه الشبابيه لانه هي الحاضر والمستقبل.
0: طيب انا السؤال الان وما بعرف الجواب عندك ولا عند المشغلين، الراتب الراتب الراتب على الساعة على أسبوعي مسجل مع كل حقوقه الكاملة، هذا الطالب يروح يشتغل غاد محمي إلى آخره، يعني أنا بتوقعش أنه بس يلا روح يشتغل وإحنا تركناك، ما بعرف.
1: طبعا احنا بنتواصل كمان مع مسردي عبودة
0: مكاتب العمل،
1: وبالتالي احنا مكاتب العمل، وبالتالي احنا عمالين بنحضر ليوم دراسي ان شاء الله قريب، وبالاضافه كمان لايام تعليميه وتوجيهيه اللي فيها كل شاب ان كان شبيبي او شباب، ان نحاول انه احنا نعمل يوم تثقيفي للحقوق، شو هو بيطلع له بالنسبه للجيل وبالنسبه للامكانيات وبالنسبه لاماكن العمل. فهي هاي الخطة مدروسة، احنا عمالين بنحضر لها مستقبلا، وبالتالي الجواب رح يكون طبعا عند المشغل مش انه عندي انا، حسب ما يتعلق بقوانين الدولة وكل انسان شو بيطلع له وما يستحق.
0: طيب عظيم جدا، ظل سؤال على صعيد خاص، كثير حلو البرنامج، يعني أنا بلخص وبقول عملوا شغل حلو كثير، عملوا مونديال، ولكن لحظة اللي بتفرجوا على المونديال والجمهور اللي أجي يحضر المباريات، كل واحد اختار فريق، بدل ما يختار فرنسا اختار مصنع معين، بدل ما يختار البرازيل اختار مصلحة معينة، كثير حلو، قدرتوا يعني تعبوا فراغ المونديال بفراغ وظائف وتشغيل، جميل جدا. على صعيد شخصي إليك في المونديال ولا ما لكيش بهاي الأمور؟
1: والله مش كثير، بس هيك مرات بصير صراعات داخل الأسرة ما بين كل واحد من أبنائي شو بيختار، فكل شخص كل واحد من أولادي بيختار فريق معين، فأنا لا بعيد، أنا بس بكون مصلاح معهم.
0: يعني كلنا لك رونالدو ميسي مبابي هالاند، ما خصكيش بهاي المواضيع.
1: أسماء
0: بس أسماء. طيب كانت يعني فكرة ذكية واختيار ذكي. مونديال هكذا كلمة المونديال مركزية أصبحت في هذا المشروع. أقدم لك جزيل الشكر سيدة ميادة زبيدات مديرة وحدة الشباب في بلدية سخنين. شكرا جزيلا لك.
1: العفو. شكرا لك.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

تحية لكم، أهلا بكم. نحن سيداتي وسادتي بعد قليل سنخرج إلى هذا إلى نشرة الأخبار، وبعدها نواصل وإياكم ملاعب وأهداف بجزئية الثانية وبالساعة الثانية من عمر البرنامج. ويواصل مكان راديو تلفزيون وديجيتال في نقل العديد من وقائع المباريات التي تشهدها المنتخبات المختلفة، ونحن ننقل لكم طبعا العديد من المباريات عبر شاشة تلفزيون مكان وعبر كان بوكس، تطبيق كان بوكس. عند كل واحد بإمكان أنه ينزل كان بوكس ويشاهد المباريات باللغة العربية من الزملاء من المعلقين في راديو تلفزيون مكان بجودة عالية جدا 4K وليس HD فقط.

وهذه الليلة عند الساعة 10 مباراة راس براس 6 نقاط مع 6 نقاط ألمانيا أمام النرويج أمام فرنسا على المرتبة الأولى. النرويج يلاقي المنتخب الفرنسي كل واحد معه 6 نقاط والسنغال أمام العراق أيضا في 10 بصفر من النقاط على المرتبة الثالثة. إذن في تمام الساعة 4 نستمع نشرة الأخبار بعد أن نعود نواصل وإياكم برنامج ملاعب وأهداف في تمام 4 النشرة الإخبارية. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج جسلين محميد إبريك حندهان ومحمد الشيخ خليل. دائما مع المونديال أيضا سنكون في الساعة 2 مع أخبار المونديال تحليل أجواء المونديال وكل ما يجب أن يعرف بعد الأخبار. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
11: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
10: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
12: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. ذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت مناشير فوق بلدة المنصور في قضاء صور تدعو السكان إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة. وأفادت صحيفة النهار البيروتية أن آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية خرجت من بلدة حداتة باتجاه بلدة حريص في قضاء بنت جبال، حيث نفذت عمليات تمشيط واسعة. أعلنت إيران أن 3 نقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بلا تصريح ثم عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرا وجهته إليها بحرية الحرس الثوري. هذا وقال نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي إن العبور الآمن في المضيق لا يمكن ضمانته أو ضمانه إلا بالتنسيق مع بلاده. في مستشفى نهرية تم إقرار وفاة امرأة تبلغ من العمر 58 عاما جرحت من جراء تصادم مركبتين على طريق رقم 89 قرب حرفيش، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح، وأوصفت حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة. قرب بيت ياناي بمنطقة هاشارون غرق شخصان عصر اليوم بعد أن دخل مياه البحر في مكان لا توجد فيه خدمات إنقاذ، وتم نقلهما إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة للمعالجة، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والثاني بطفيفة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة. أورشليم القدس وجبال الجليل 16، تل أفيف 23، 22 في حيفا واللد والرملة، الناصرة وهضبة الجولان 20، و21 في بئر السبع. في الخامسة سيدات وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون البرنامج الرياضي ملعب وهدف. نحن معكم بإذن تعالى حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استودياتنا في حيفا. جوستين محميد بريك حندهان ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. تعالوا بنا نرحب بالدكتور عوني يوسف مدير كلالية أبراج الناصرة، نائب مدير كلالية لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلالية، محاضر كلية الطب صفد، ورجل قانون ومحامي. تحية من تحية، أهلا بك.
1: أهلين أخي محمد، إليك كل المستمعين.
0: بعد غياب أسبوعين الحمد لله على السلامة، اليوم نحن نجدد الهمة.
1: كمان في إصابات عند الأطباء.
0: الإصابات كل إصابة كمان بالعظم. لا
1: 100% صحيح 100%، فالحمد لله. شكرا.
0: الحمد لله، ألف سلام. طبعا دكتور عوني أكيد تابعت قسم من المباريات في المونديال، ممكن تعطينا أبرز الإصابات اللي شفتها أو رصدتها أنت وأثارها المستقبلية؟
1: مضبوط، ومنبلش مع البلد اللي أنا كمان شجعتها، منبلش مع كندا. إسماعيل 100% إسماعيل كوني كسر في الساق، تعرض للإصابة أمام قطر بعد تدخل في الشوط الثاني وخضع كمان لعملية جراحية. في كمان إدوار ميندي مع السنغال إصابة في الركبة مع
0: حارس المرمى،
1: احتمال مشكلة في الأربطة. وكانت محاولة تصدي مع النرويج وطلع من اللعبة في الدقيقة 63. مثال ثالث كمان هي مع ألمانيا، من ألمانيا نيكو شلوتربيك شايف تمزق في رباط الكاحل الأيسر، كمان أصيب أمام ساحل العاج، وأكد المنتخب الألماني أنه سيغيب عن بقية المونديال لعدة أشهر. وفي كمان اصابات ثانيه اللي صارت بالتدريب، على فكره كل الاصابات اللي بنحكي عنها هسه احنا حكينا عنها في الحلقات الماضيه معك. فكمان ابراهيم صبره من الاردن كمان في تمزق في رابطه الكاحل في التدريب وبشركش، وفي احمد يحيى من العراق كمان اصابه في العضليه العضله الخلفيه واستبعاده من قائمه العراق نهائيا حتى بشركش بالمره نهائيا. وعندك كمان نيمار ما كانش حاضر 100%، فهاي يعني زي لمحه بسيطه عن الاصابات اللي بنقدر نحكي عنها.
0: وهي بعدنا باول الطريق، يعني الاصابات لقدام. طب بدنا نحكي عن اثارها المستقبليه ولا لا نستطيع ان نحدد من الان دكتور؟
1: لا بتقدر، انا احكي لك اياها بالنسبه لاسماعيل كوني شايف كسر في الساق، فممكن توكل اقل شيء لحد 6 اشهر مش اقل من هيك. كمان بنحكي عن ادوارد ميندي، بنحكي عن التمزق في الاربطه كمان أشهر مش راح تكون، لأنه بدأ العملية وبعد العملية كمان في الفترة اللي بعد العملية، فكمان بنحكي على أشهر. ونفس الشيء في رباط الكاحل، فبتحكيش انت لا على يومين ولا يومين، بتحكي على أشهر ثاني يرجعوا على اللعب.
0: طيب إصابات المونديال ممكن نتجنبها، ممكن نتجنبها اللاعب؟
1: صعب جدا. لا مش ممكن، لأنه كرة القدم يا أخي لعبة احتكاك. سرعة، مفاجآت. المشكلة أحيانا أنه اللاعب يريد أن يضحي من أجل البلد، كل واحد بده يرجي بلده أنها أنا جبت القول، المدرب بده النتيجة، الجمهور بريد النجم في الملعب، لكن الجسم إلي حدود، واحترام هاي الحدود تبع الجسم أهم علاج، وممكن تنزل الإصابة. فالجسم نفسه اليوم أنا بحكيها وملي الكل يسمعها خصوصا المدربين، الجسم بيرسل إشارات قبل الإصابة، يعني زي ما في ذبذبات راديو كمان في إشارات من الجسم مثل التعب، الألم، تشنج العضلي قبل ما تتمزع، ضعف الأداء. فاللاعب الذكي هو اللي بيحترم هاي الإشارات. وهاي أفضل وسيلة اليوم للوقاية من الإصابات.
0: يا سلام
1: ما
0: يا سلام،
1: بالضبط.
0: يعني معظم اللاعبين بك عارف حاله بهذا الوضع أنه بيكمل وبعرض حاله الإصابة، مع أنه أنت شو بتقول عنده مؤشر كله ستوب،
1: عنده ذبذبات 100% ستوب وقف، وحتى أطلب وأنت اطلع مش تستنى للآخر.
0: طيب دكتور عوني يوسف، عندما يصاب لاعب داخل الملعب شو الخطوات اللي يجب أن يفعلها من ناحية طبية؟ أنا بقول
1: طبيا طلع اهم شيء التقييم السريع، بدك تعرف انت دكتور، بدك تفوت على اللعبه تشوف هل الاصابه في العضله، هل بالمفصل، هل في الراس، هل في الرقبه، هل في الظهر.
0: سؤال، انا كطبيب بقدر اعرف خلال دقيقه واحده وين الاصابه تحديدا؟
1: ما هو بتعرف الوجع، بتشوف ورم، بتشوف كل العوارض، بتعرف 100% بتقدر كل العوارض موجوده، فاهم؟ فمش انه بس المحل، هنا كمان انه بتشوف هل بيقدر يقف يمشي على جريه، بيقدرش يقف، في ورم محلي او لا. ففي مش انه كمان الطبيب بعد التقييم يعطيه مسكنات ويرجع للعبة، فممكن يزيد زي ما حكينا من تشنج يتحول لتمزق. وفي الحالة هاي بالضبط القرار ما يكون عاطفيا، فإلا يكون طبيا وما يرجعوا اذا في حاجة يطلعوا من اللعبة.
0: طيب بدي ارجعك كم حلقه سابقه وحكيت عن اصابه الركبه وتحدثت عنها. اصابه الركبه عاده احنا بنشوفها في الملعب وانت شرحت عنها وحكيت عنها. طيب وقبل شوي ذكرت لي انت ادوارد مندي، شو سبب اصابه حارس المرمى ادوارد مندي في الركبه مع انه كما ذكرت لنا انت مره معظم اصابات الركبه في الملعب؟
1: 100% بشرح لك اياها طبيا. اصابه حارس المرمى مختلفه عن اللاعبين لانها لا ترتبط بالركض هنا بل بالقفز والهبوط، بقفز وبنزل على رجليه وتغيير الاتجاه والتصدي المفاجئ اللي صار معه محاولة التصدي في مباراة السنغال أمام منتخب النرويج وخرج من اللعب. حتى يبدو كيف أنا فاهمها طبيا أنه أثناء التصدي كانت القدم اليسرى مثبتة على الأرض، مثبت كل
0: لحظة شوي على الأرض. لحظة شوي، اليسرى ثابتة مستقيمة على الأرض
1: 100%.
0: طيب
1: دار الجسم بسرعة لمحاولة إيقاف الكرة بينما القدم بظلها ثابتة، كل الجسم
0: لا
1: التواء مع تحويل كامل الوزن على الركبة
0: مع تكل الجسم بأكمله.
1: بالضبط، ألم فوري وكمان مع تمزق في الأربطة الركبة ده. فمش بس بتعلق بالركض، كمان بالقفز وبالتحويل وبالثقل بالوزن اللي بيجي على الركبة.
0: كان بيقدر يتحاشاها دكتور ولا صعب؟ خلص شغلة عشر تاني،
1: صعب لأنه هاي رد فعل اللي بده التصدي للكرة، صعب يعني مش بإيدك، ما بتقدر تغير خلال ثانية أنه أنا بدي أغير الاتجاه تبعي.
0: طيب حكيت لي كمان حكيت عن اسماعيل كوني كمان من منتخب كندا في الساك، شو ممكن يعني ناخذ درس ايجابي اللي بسمعنا اليوم من اللاعبي ممكن يستخلص من ذلك يعني عبره او درس ايجابي؟
1: طلع درس ايجابي بورض انه اللاعبين شافوا خطوره الاصابه طالبوا بدخول الطاقم الطبي، وهنا انت بتحللها الاولويه سلامه اللاعب ومش الفوز ومش النتيجه. بس كمان شيء ثاني شفناه انه عملوا دائره حول المصاب اثناء تلقي العلاج، فهي حفاظا على الخصوصيه. الحفاظ على الخصوصيه يعني ما بتشوفها انت اليوم احنا في عيادات كوبات حليم او عيادات ثانيه الا كمان بتشوفها على الملعب. ففي الملعب مثلا احنا هنا بنحط ستار عندنا
0: بغطوا صح، وفي الملعب صاروا الاصابه صعبه
1: بالضبط. فانه يعملوا دائره طلع يعني شيء يعني بحق التمييز. شايف أكثر من هيك اللاعب اللي كمان سبب الإصابة اللي اعتذر واللي فهمته كمان نزاره بالمستشفى
0: كان بزيارته في المستشفى صحيح
1: بالضبط، فهي لفتة إنسانية تستحق التقدير. وفي كمان شفت أنت ناتان سيلفيا الهدف لصالح كندا أمام قطر رفع قميص إسماعيل صح. أمام الجماهير والكاميرات كمان يعني إشي كمان بيرفع الرأس. في شغلات اللي ممكن نتجنبها إنه بتعرف المشادات بين اللاعبين مفهومة عاطفيا لكن بتأثر مرات كمان على عمل الفريق الطبي.
0: طيب تعال نأخذك على شغلة صعبة شوي صغير إذا بتحب تجاوبني. من وجهة نظرك كمختص سنوات طويلة، ما هي أخطر إصابة يخشاها الأطباء في المونديال؟
1: أنا حسب رأيي ضربة الرأس. شايف يعني بنحكي مظبوط كاحل، بنحكي الركبة، بنحكي الظهر، بس ضربة الرأس هي أصعب شيء لأنه لازم التعامل معها بجدية. فاللاعب ممكن يوكل هو على رأسه بقول لك لا بدي أرجع على اللعب، ممكن يكون الارتجاج خفيف جدا يسبب دوخة فقدان توازن ارتباك حتى تشوش في الرؤية بقول لك أنا مليح وبدي أرجع. بس في هاي الحالات وأنا بقولها واسمعني مليح يجب استبعاد اللاعب من المباراة رغم أنه بعض الإصابات ليس عنيفة بالمرة. فالتشخيص بيعتمد على التقييم الطبي
0: وليس يعني هون مسؤولية الطبيب ولا مسؤولية طاقم تدريبي مهني ولا مسؤولية لاعب؟
1: مسؤولية الطبيب وبيعتمد على التقييم الطبي وليس على قوة الضربة. ممكن تكون لهوات ضربة بسيطة بس الضرر يكون صعب جدا. فأخطر قرار هو إعادة اللاعب قبل ما تكون تعافي الدماغ لأنه في تكون رجفة للدماغ. من ناحية طبية كمان أكثر من هيك إذا تعرض لضربة ثانية وفيش معافاة فممكن تؤدي لإشي اللي هيكون يعني حتى قاتل.
0: دكتور لعبت فوتبول؟
1: اللي بزمانات وأنا صغير كنت أحب وكنت كمان مشجع لفريق رومانيا كتير يعني سنين طويلة
0: منتخب الروماني
1: أيوة.
0: أيامات هاجي ولكتوش ولكرو
1: أيوة هاجي ولكتوش ولونج
0: كانك طيب
1: بذكر في
0: كل انا ملحقتين بس بتذكرهم طبعا اكيد انت تعلمت غادي وكنت تعيشين. ليش انا سالتك هذا السؤال يعني بدي اسالك سؤال مش تحليل كروي يعني في حلقه قادمه بتحب نحكي بس تحليل كروي ما شاء الله عليك كمان مطلع بنتحدث ناخذ زاويه كرويه بدون طب لاحقا. انا بدي اسالك كيف تقرا المونديال انت بسؤالي من زاويه طبيه ليس فقط من الزاويه الكرويه كيف تقرا المونديال اذا عندك عندك قراءه صار
1: مظبوط. أنا بقول الفريق اللي بيملك جهاز طبي قوي معناته عنده سلاح قوي وخفي. ليش؟ لأنه الجهاز الطبي اليوم بيشارك في 3 مراحل، المرحلة الأولى قبل المباراة وخلال المباراة وبعد المباراة. فقبل المباراة عندك تقييم جاهزية اللاعبين، أثناء المباراة هو التدخل السريع تبع الطبيب القوي، واللي كمان اللي بيملك الشجاعة والقول بقول لك هذا اللاعب حتى لو كان نجم ممنوع أرجعه للفريق يلعب. بعد المباراة كمان، بعد المباراة كمان في تحديد مين بيقدر يلعب ومين بيقدرش يلعب. فأهم شيء الجهاز الطبي اليوم إنه مش يتطلع فقط وين بيسقط اللاعب في الملعب، بل يمنع اللاعب من السقوط اصلا، يعني تكون عنده النظره انه يمنع اللاعب قبل ما يسقط.
0: طيب اذا سؤالاتي خذها على قدها، يعني انا والمستمعين بنحب نسال هاي الاسئله البسيطه، بجوز انتم كطاقم او مسؤول كبير في الامور الطب والاداره الطبيه بجوز ما بالنسبه لك سهله، ولكن إلنا انا والمستمعين مشوق تأخذناش على السؤال مهم كثير. هل باعتقادك يوجد إصابات في المونديال خارج الملعب؟ ممكن
1: سؤالك 100%.
0: أنا بعرف إلي وللمستمعين نوع الأسئلة بنحبها، بدنا نعرف جواب.
1: طلع لأنه المونديال اليوم مدينة رياضية كاملة، ممكن إحنا بنطلع فيه 22 لاعب وكثير بتطلعوا بس على الملعب، بس أنت هنا بتشوف إنه في لاعبين، في مدربين، في حكام، في صحفيين، في مصورين، في جماهير، في طواقم تنظيم. وفي عندك مثال لسه في مونديال 2026 خارج الملعب، مصور كاميرون كأنك شفته الملعب،
0: شفته
1: أيوة، بعد صدام لاعبي أثناء المباراة. فمن ناحية طبية فممكن سقوط مصور، ممكن إصابة صحفي، ممكن حكي. انهيار مشجع فات جول مش للفريق اللي بيشجعه،
0: شفناها كنا نشوفها أو يقع من مدرج لمدرج من ناحية لناحة ممكن أو حكم شفنا حكام حلو حلو.
1: كمان إصابة مدرب سبب ضغط نفسي. فاليوم أنا اللي بحكيها يعني النتيجة المونديال ليس مش بس 22 لاعب، إحنا بنحكي على آلاف البشر حول الملعب وبدك تأخذ الكل في عين الاعتبار.
0: طيب في رسالة إنسانية يجب أن تصل للجمهور في موضوع الإصابات دكتور عون يوسف؟
1: المضبوط، عندنا مصاب لاعب علينا نتذكر انه فيش مجرد نجم او رقم 5 أو 11 أو 9 في الملعب، بل انسان اللي عنده احلام عنده مستقبل، ولازم نوقف عن المنافسه ونبدا بالانسانيه. والشيء اللي بقوله وبسمعه كثير انه لا تحكموا على قرار الطبيب باستبدال اللاعب، سلامه الانسان اهم من اي نتيجه لعبه في المباراه.
0: دكتور يعني صرنا ننتظر زاوية بشوق،
1: تشرب مي خي محمد
0: بشوق كبير. لا انا اعجبني الجواب على السؤال فكان مشوق جدا جدا حبيبنا. ننتظر الزاوية القادمة ايضا مونديالية
1: ان شاء الله الاسبوع الجاي.
0: دكتور عون يوسف مدير كلية ابراج الناصرة، نائب مدير كلية لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلية، محاضر كلية طب صفد ومحامي، اشكرك جزيل الشكر على متعة ما استمعنا اليوم.
1: اهلين اخي محمد لكل المستمعين، شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله يا ابو الورد.
8: إذن نحن نتواصل وتصلنا العديد من إشارات التشجيع والانضمام لمكان راديو وتلفزيون سواء من البلاد وملايين من خارج البلاد اختاروا مكان راديو وتلفزيون لمشاهدة والاستماع إلى المباريات التي ننقلها. بإمكانكم مشاهدة عن طريق كان بوكس بجودة عالية 4K من الطراز الأول. وأجمل وتحية وشكر كبير للأستاذ محمد ناجي أمارة أبو علي. الأستاذ محمد ناجي أمارة أبو علي من المتابعين الدائمين، شكرا لك على الإشادة، نقدر ونثمن ذلك عاليا أبا علي أستاذنا العزيز، هذا الاهتمام وهذا التقييم من قبلك، شكرا جزيلا. المدارس الثانوية إعدادية خرجت إلى العطلة الصيفية تاركة وراءها المونديال إلى البيوت وحفلات تخريج. بعض احتفالات تخريج التي شاهدناها كان يحمل بعض طلابها أحيانا في عدة مدارس أعلام وإقاعات أخرى زينت بأعلام مونديالية. تعالوا بنا لنستقبل الأستاذ مصعب زيدان مدير المدرسة الثانوية الشاملة في كفر مندا. على فكرة حديث العهد ولكن تأتي من هناك إشارات رائعة جدا من المدرسة. أستاذنا العزيز مدير المدرسة الثانوية الشاملة الأستاذ مصعب زيدان، تحية لك، أهلا بك، مساء الخير.
9: مساء الخير، تحياتي لك أخي محمد ولجميع مستمعي راديو مكان.
8: بنقدر نتعرف عليك في البداية وليش اخترت أنه تكون مدير كسنة أولى شاب صغير مع طريق رائع جدا بتحدثوا عن المدرسة؟ نتعرف عليك أول.
9: مصعب زيدان، أنا أبلغ من العمر كما يقال 40 عاما.
8: ولا يظهر ذلك بتاتا، لا يظهر بتاتا. كمل.
9: شكرا شكرا جزيلا. الحقيقة أنا هاي السنة 17 في وزارة التربية أو في العمل التربوي. شغلت مناصب عديدة في الوزارة في ما يسمى بمديرية التعليم البيداغوجي التكنولوجي، وكنت مسؤول أيضا قسم أستاج في وزارة التربية. وهي السنة قلنا خلينا ننتقل أكثر للعمل البلدي من خلال إدارة مدرسة الثانوية.
8: طيب اهتمام مدرستك كمدير جديد في الرياضة؟
9: الحقيقة عندما توليت إدارة مدرسة البيان الثانوية مع بداية العام الدراسي بالتأكيد وضعت نصب عيني رؤية تجريدية شاملة لا تفصل بين التحصيل الدراسي والنمو البدني والنفسي للطالب. الاهتمام بالرياضة في عهدنا الجديد ليس مجرد كما يقال ملء لساعات الفراغ حسب اعتقادي، بل هو استثمار استراتيجي في بناء الشخصية. لقد قمت طبعا بتطوير مرافق رياضية قدر الإمكان. جميل. لأننا سننتقل أيضا إلى بناء جديد.
8: حلو.
9: وتفعيل بطولات دورية تحاكي الأحداث العالمية كالمونديال مع التركيز على دمج الطلاب والطالبات أيضا بشكل كامل وفعال لضمان ما يسمى بتكافؤ الفرص. نحن نؤمن أن القيادة المدرسية الناجحة هي التي تخلق بيئة حيوية يتكامل فيها العقل والجسد.
8: عميق عظيم جدا، بتأمل أنه يكون منهاج عند العديد من مديري المدارس. على صعيد شخصي أستاذ مصعب زيدان، أنت طلابك كيف بتشوف اهتمامهم بالمونديال؟ صحيح خرجوا قبل كم من يوم للعطلة ولكن بعد الثواني عشر بتواجد يعني عاشر 11 وداعا. كيف على صعيد شخصي وطلابك بتشوف اهتمامهم بالمونديال؟
9: الحقيقة أنا أرى في المونديال ظاهرة إنسانية فريدة. المونديال يعني ليست مجرد بطولة، بل هو مكان تتصافح فيه شعوب، تلتقي فيه الثقافات المتنوعة في مكان واحد، مما يرسخ قيم السلام والتعايش وقبول الآخر في أبهى صورها. إحنا بنحاول طبعاً نتابع الطلاب للمونديال العالمي مش من مجرد تسوية مقاعد متفرجين إلى مادة تعليمية حية.
8: يا سلام.
9: تزرع فيهم الطموح، توسع مداركهم نحو العالم، تؤكد لهم أن التميز والوصول إلى القمة يحتاج إلى انضباط وعزيمة، وهي عينها القيم التي نريدها أن تتطبق في مسيرتهم العلمية والحياتية.
8: حلو كتير، حلو كتير. من المونديال إلى فروع أخرى. بتعرف زميلنا جودة عودي مسافرين، كنا على بث مباراة قبل كم يوم، بقول أنه أنا، هو بقول عن حاله، هو قدير جدا، تعلمت الجغرافيا عن طريق المونديال. كنت أسمع بمنتخبات أدخل أتعلم عن هاي المنتخبات، مثلا عنده كوراساو قال كنت أفوت على هاي المدينة، الرأس الأخضر جداد أفوت أتعرف عليها، عدد سكانها، وين موجودي، هاي إلى آخره. يعني أنت اللي حكيته من المونديال، من الإشي الرياضي، ممكن الخروج إلى فروع تعليمية ثقافية، وحكاها جودة عودي إنه تعلم الجغرافيا عن طريق المنتخبات. جميل. أنت بتشجع منتخب معين؟
9: حقيقة زي ما بقولوا منذ نعومة أظافرنا وإحنا منتابع المونديال كحدث عالمي طبعا.
8: طبعا.
9: ولكن أنا بشجع منتخب البرازيل أكثر، على يعني ارتباطا في الماضي يعني، وما يسمى بالحنين إلى الماضي. ففي كنا هيك بجيل صغير نشجع فريق البرازيل، فاستمرت في تشجيعه ولكن مش على مستوى شخص أكيد يعني.
8: طيب أنا إحنا وإياك في نفس لعبة فوتبول لما كان الكاش كلاعب، ما لعبت كرة كده؟
9: كوني طبعا مارست الرياضة، ولكن مع الأسف مع انشغالي في الحياة العملية خف كما بقول الوتيرة في هذا المجال.
8: طيب كرجل علم ثقافي وحكيت عن مسيرتك، كيف ترى أهمية تأثير الرياضة على طلابنا؟
9: من منظور علمي وثقافي، أنا حسب اعتقادي الرياضة هي الرافع الأساسي للصحة النفسية والعقلية. طبعا قاعدة فلسفية الخالدة بتقول أنه العقل السليم في الجسم السليم، والعلم الحديث يثبت أنه النشاط البدني يعزز طبعا تدفق الدم والخلايا الدماغيه، ومما يرفع من مستوى التركيز والتحصيل العلمي للطلاب. طبعا يقلل من مستويات ايضا التوتر، الضغط النفسي، خاصه في المرحله الثانويه العامه، لانها مرحله فعلا تحتاج الى دعم نفسي ومعنوي لكل طلابنا. طبعا ناحيه ثقافيه سلوكيه، الرياضه هي خط الدفاع الاول لحمايه شبابنا من الانجرار وراء الافات المجتمعيه الخطيره اللي بنواجهها في ايامنا الحاليه. الرياضه تغرس فيهم قيم الانضباط، احترام القوانين، التحكم بالذات، والعمل تحت الضغط بروح الفريق. الرياضة باختصار هي تربية، أنا حسب اعتقادي، للأخلاق قبل أن تكون ما يسمى بهزة للأبدان. هي الجسر اللي بعبر به الطالب نحو النضج والوعي.
8: أخذت منك العنوان الكبير، الرياضة خط الدفاع عن إشي اسمه سوء وما إلى آخره. تعال نأخذ موضوع، كان عندكم حفل تخرج، ممكن تعطينا لمحة عدد صفوف، عدد طلاب؟
9: أكيد الحمد لله طبعا
8: تعاون طاقم المدرسة.
9: الحمد لله فعلا قمنا بتخريج الفوج السادس والأربعين في مدرسة البيان.
8: 46
9: مدرستي، نعم مدرستي عمرها أكثر من 65 عام، ولكن كمدرسة ثانوية خرجنا اليوم الفوج السادس والأربعين. طبعا احتفلنا، هذا كان الاحتفال في 22 من مايو المنصرم. كان فعلا الحفل تجسيدا حيا لروح الفريق وتلاحم الأسرة المدرسية. خرجنا الحمد لله 150 طالبا وطالبة موزعين على 6 صفوف.
8: 6 صفوف من
9: الاختصاصات العلمية والاختصاصات العملية.
8: مثل ايش؟
9: طبعا احنا فعلا اختصاص علوم الحاسوب و تطوير خوارزميات في مجال الذكاء الاصطناعي اللي احنا تم المصادقة عليه في نهاية هذا العام، ولكن في السنة الفاتت كان يتم تعليم هذا الموضوع كتنور أكثر في هذا الموضوع، ولكن في ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله تم الموافقة عليه كاختصاص جديد سيتم تدريسه واعتماده كاختصاص جديد على كل عالمنا. احنا نرى كيفية اندماج هذا الاختصاص، الذكاء الاصطناعي هو موضوع العصر كما يقال. طبعا خرجنا 6 صفوف في حفل مهيب تميز بفضل الله بدقة التنظيم، روعة التحضير، بفضل التكاتف والتعاون من كل طواقم المدرسة، مشاركة واسعة ملتزمة أيضا من الأهل الكرام. طبعا استهل الحفل بترحيب ودخول مهيب للخريجين. تولت العرافة طالبتان مميزتان في مدرستنا، طبعا نعتبر كل طلابنا مميزين. في كلمتي أنا كمدير مدرسي، مدير مدرسة جديد، الكل ينتظر من هذا، يعني كما قالوا لي، طبعا أنا لا أمدح بنفسي، الحمد لله، يعني أنا فعلا يعني أكون دائما جزء لا يتجزأ من طاقم المدرسة، وأعتبر أن الطاقم يتكامل.
8: إيش قالوا لك كلمة؟ إيش لا خلاص إيش قالوا كلمة حلوة ومميزة؟
9: كانت
8: طب أنا طب خليني بدي أشهد، أنا من خلال المقابلة أشهد أيوة. بذلك قبل أن أسمعها من خلال أجوبتك والمقابلة اللي معك.
9: الله يسعدك. أنا الحقيقة في كلمتي أكدت على أهمية روح الفريق والعمل المشترك. طبعا توجهت بالشكر لرئيس المجلس المحلي اللي هو داعم كبير جدا إلى السيد علي قبر زيدان، لمدير قسم المعارف، لمفتش القرية، لمفتش لواء الشمال أيضا الأستاذ أحمد بدران. طبعا شكر خاص للرئيس لزف إلنا بشرة إقامة طرح تعليمي والموافق عليه نهائيا، طرح تعليمي جديد راح يكون بمسمى كامبوس البيان. طبعا الشكر أيضا موصول للجنة أولياء الأمور أيضا.
8: طيب
9: الحفل طبعا باختصار بس هيك
8: طبعا طبعا طبعا
9: تخلل طبعا فقرات فنية عديدة جدا، كلمة مؤثرة للخريجين طبعا كانت عبرتها فيها عن الاحتواء الدعم لوجدتها في المدرسة. لأول مرة طبعا بحسوا أنه فعلا في تطور كبير وتغيير بالنهج في التعامل. طبعا نضم إلنا إحنا لطاقم المدرسة معلمين جدد ذات كفاءات عالية، طبعا ونحن نعتبر كل معلمين أكفاء في المواد التعليمية وفي التوجه إلى الطلاب. طبعا كان مسك الختام توزيع الشهادات و توزيع الشهادات. طبعا الحمد لله كان حفل متميز بكل معنى من الكلمة، ونسأل الله أن كل أيام القادمة تكون متميزة إن شاء الله.
8: إن شاء الله. طبعا بسأل كمان شو بسألك، أكيد بتتابعوهن بعد الثانوي، بعد الثانوي سؤال، كيف بتتم مرافقتهم؟ قبل شوي كان عندنا موضوع مونديال التشغيل وسمعنا، كيف بتتم مرافقة طلابك، طلاب صف الثواني عشر، وتوجيههم خلال السنة قبل الخروج للحياة العادية؟ في مرافقة ولا كل واحد يخلص احنا علمنا وبعدين كل واحد يدبر حاله مع ولي أمره؟ ما بعرف.
9: طبيعي أستاذ محمد، الحقيقة أحد أهم الخطط الأساسية اللي أنا تبنيتها في بداية دخولي لإدارة المدرسة هي متابعة الخريجين. طبعا هي الأثر الحقيقي لأي طرح تعليمي. نحن في مدرسة بيان يعني تبنينا مقترح ناجع جدا أنا حسب اعتقادي، بناء على استناد على تجربة آخرين وأبحاث أيضا، إنه إحنا أقمنا رابطة مدرسية محلية، نقوم ببناء قاعدة بيانات رقمية متجددة تجمع الخريجين، ننظم لقاء سنوي. طبعا أنا بإلي كسنة أولى أكيد في عنا لقاء قريب إن شاء الله، لقاء سنوي دوري في المدرسة لنستمع لنجاحات طلابنا، تحدياتهم في الأكاديمية وسوق العمل.
8: هذا يعني جاوبني على السؤالين، يعني بتتابعوهن كمان بعد نعم. التخرج مسيرة الطلاب
9: 100%. طبعا هذا يجعل مرجعية لطلاب مدرسة، مرجعية داعمة ومستمرة إلهم، في نفس الوقت بتحول هذول الخريجين إلى نماذج ملهمة للطلاب الحاليين، مما يخلق فعلا تتابعا جليا من النجاح والتميز. وأنا بقول لك صراحة إحنا تتم مرافقة طلابنا، حتى الطلاب الثواني عشر اللي هن خريجين اليوم، من خلال توجيه مهني، من خلال مستشار مدرسي، نقوم بتنظيم أيام توجيه دراسي، استضافة شخصيات أكاديمية، ممثلين عن جامعات والكليات ومعاهد العليا، لإطلاع الطلاب على شروط القبول مجال التشغيل. كذلك نركز على ورشات عمل لبناء الذات وإدارة الوقت والتعامل مع ضغوط الامتحانات وكيفية اتخاذ قرارات مصيرية.
8: طب احنا نطلب منك، طبعا حكينا في البداية رياضة، عن شيء نشاط رياضي بتعمله المدرسة يسرنا. احنا عم نتواجد طاقم مكان، خاصة طاقم الرياضة، في نشاطات رياضية في العديد من المدارس، تواجدنا هاي الفترة بعدد كبير لبينا الطلب، اعدادية ثانوية ابتدائية، خاصة في ظل المونديال نتأمل نأتي ونطلع ونشجع ايضا الرياضة من طاقم
9: راديو مكان، راديو عريقة بعامليها كمثلك أستاذ محمد شيخ خليل، فعلا أنت علم من أعلام المكان الإعلامي والإذاعي في بلادنا، وحتى على المستوى العالمي أنا بشكر كثير دعمكم لنا بشكل مستمر، وإن شاء الله طبعا بيشرفنا في أي فعاليات مستقبلية إن شاء الله ندعوكم لتوثقوا هذه الأحداث بكل
8: بدون شك. يسعدنا ويشرفنا الأستاذ مصعب زيدان مديرين مدرسة البيان الثانوية الشاملة في كفر مندا، شكرا جزيلا وإلى الأمام مع منتخباتكم. شكرا جزيلا
9: لكم. شكرا
8: إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: إذن نعود إلى المونديال وشؤون المونديال أيضا كأس العالم 2026. أحيي الزميل فادي عجاوي المحلل في مكان راديو تلفزيون، تحية لك، أهلا بك.
1: أهلا فيك أستاذ محمد، إلى كل جميع المستمعين.
0: يوم والثاني والثالث بننهي دور المجموعات، في قدرت أنك تلاقي لي ظواهر لافتة في دور المجتمع المجموعات واتجاهات غيرت ملامح البطولة؟
1: نعم حقيقة، يعني هذه أول تجربة يكون فيها كأس العالم 48 منتخب، وأجا وقت الحصاد نشوف شو إلنا وشو علينا في دور المجموعات. أولا طبعا عدد نسبة تسجيل الأهداف في المباراة تقريبا 3 أهداف أستاذ محمد، 2.95، وهذا رقم مرتفع جدا جدا جدا، بس في المقارنة المونديال الماضي كان المعدل 2.77، بالتالي هذا يعتبر عالي
0: كمان
1: جدا.
0: مرة كديش؟
1: 2.95، يعني تقريبا 3 أهداف، هذا رقم عالي جدا.
0: طيب هنا لتباين المستويات، بعض المنتخب تخسر 6 و7 و5،
1: وسجل 177 هدف حتى الآن،
0: حتى الآن بعد ما انهيناش المجموعات.
1: بالضبط حتى الآن، يعني حتى اليوم 177 هدف. الآن يمكن هنا نقطة مهمة جدا، وأنا يمكن حكيتها في السابق، واضح أنه في تباين بالمستويات، 48 منتخب واضح أنه أكثر من لزوم. وأذكرك في دور المجموعات في قطر حتى المباراة الأخيرة، انتبه جيدا، فقط فريقين كانوا ضامنين الصعود للدور الثاني. كمان مرة في قطر، في حتى آخر يعني قبل الجولة الأخيرة، كان فقط فريقين صاعدين اللي هني فرنسا فرنسا مش مذكر الفريق الثاني، ولكن فقط فريقين. اليوم أنت بتحكي قبل، أنا الآن ما أخذت كمان مباريات اللي لعبوا الدور الثالث، لحد الدور يعني المباراة الثانية بالمجموعات نصف الفرق اللي تطلع الدور 32 ضمن صعودهن، مش مهم أول ثاني أو ثالث، نص الفرق ضامنين، يعني بيلعبوش تقريبا الا بس شوي على الترتيب هون وهون.
0: طب عندك تحليل ليه؟ عندك ليش؟ عندك يعني
1: واضح لي انه فارق المستويات 2 استاذ محمد، وهذه يمكن استنبطت عليها، يعني يا ريت ندمج النقاط اللي تحدثنا عنها يمكن مع بعض حتى يكون اسهل لنا. اللي بقصده استاذ محمد انه وجود برايي هذا خلل غير طبيعي، انه في صعود 8 فرق من أفضل 12 واحد توالت بعمل خلل في المجموعات كلها وعدم توازن، وهذه الكلمة اللي راح أقولها يسلق لنا مباريات ولدت ميتة. إيش اللي بقصده؟
0: يعني مباريات اللي كلنا يعني أنا إذا فهمتك صح، خليني أفهم أنا كمستمع، يا مباراة ولدت ميتة يعني شو بدي بهاللعبة بديش أحضرها، فجأة كانت واو هيك.
1: القضية إنه الفرق نفسها ما بيكون عندها الحافز. أعطيك مثال، امبارح أستراليا وباراغواي 0-0، الفريقين عارفين تعادل بيطلعهم، مظبوط مباراة مملة بشكل غير طبيعي، والفريقين بدهنش يخاطروا 0-0 الآن.
0: طيب ما احنا فكرنا كمان، إذا ناسي أنت مباراة سويسرا كمان أمام، كمان فكرناها زي ما أنت فكرت ولدت ميتي، ولكن فجأة أجا فوز الفريق المنتخب السويسري.
1: لا برأيي هون اختلاف.
0: طيب يلا ماشي،
1: سويسرا كانوا بحاجة للمحل الأول لأنهم بدهن طريقهم بيصير أسهل على فكرة.
0: طيب.
1: فكان مهم جدا، ولكن فريقين أنت بين أنك تطلع أو أنك تكمل بالمونديال هون بتفرق، فبالتالي بلعب أنا على التعادل مش مشكلة. النقطة الأهم أنه الفارق بين كأس العالم في قطر لما كان 32 منتخب، أنه أنا كفريق كمنتخب اللعبة في نهاية المطاف في أولها وفي نهايتها تحسم داخل المستطيل الأخضر، بمعنى أنا كمنتخب عيني على المجموعة تبعتي فقط. اليوم اللعيب بيلعب بالملعب وعينه على المجموعة الثانية ولا التاسعة ولا العاشرة، مظبوط؟
0: صحيح.
1: هذه نقطة خطيرة جدا يعني، ومش بس هيك فيش عدالة، بمعنى اليوم المجموعات آخر مباراة، اليوم امبارح لعبوا مجموعة A و B و C، طيب مجموعة الأخيرة أو العاشر والثامن والتاسعة بيكونوا عارف الفرق إيش بدها، يعني الثالث بيكون عارف يمكن الجزائر مثلا والنمسا قبل المباراة تكون عارف إنها صعبة لو خسرت، مظبوط؟
0: صحيح.
1: فبقت كمل المباراة، إذن في عندنا هون مشكلة في التنافسية والعدالة الكروية بين فرق وفرق، يعني ومش بس هيك، احنا بنحكي يمكن بالنقاط اللي حكينا فيها، طب شو مع انا كفريق اليوم بختار الطريق تبعي، بختار الطريق تبعي كيف، انه والله مين اسهل لي، تعرف شو والله بدي العب انا.
0: طب ماشي هل يعد هذا البحث عن طريق اسهل او عدم السعي للصدارة بل يعتبره البعض من الذكاء الاستراتيجي، ولا شايفه يتعارض مع روح المنافسة والاخر الرياضية؟ شو ما بقى
1: هذا، هذه نقطة جدلية وانا يعني حبينا نطرحها خلي الناس برضو تسمع، هل فعلا هو يعني بضرب روح التنافس. أنا برأيي يضرب روح التنافس. الآن أنا لو كنت مدرب، السؤال أنت وين موجود؟ وجهة نظر مين؟ المدرب ولا المشجع؟ أنا كمدرب فواضح لي أنه أنا بقدر أختار الطريق تبعي أسهل، يعني بدي الآخر أصل أبعد محل، صح ولا لا؟
0: ولكن مع أنه كرة القدم للمشجعين، ولكن المدرب والفريق عنده حسابات تانية.
1: بالضبط، لكن المشجع أنا لا، بدي منافسة حتى آخر نفس، حتى آخر دقيقة. ما بيصير، لاحظ، وحتى في يعني الفيفا غلطت هون، إنه حتى في القرعة، في إنه الطريق المسلك تبع الفرق فيه خطأ جسيم. تخيل يعني مثلا إحنا بنحكي مصر، مصر اليوم إذا خلص الثاني بتلعب مع الثاني اللي هو أستراليا، ثاني المجموعة الأولى أعتقد، فبالتالي أستراليا رح تلعب مع مصر إذا مصر خلص الثاني. بس في ممكن حالي إنه أنا أخلص أول أصعب لي. لاحظ نقطة رح أشير لإلها، منتخب فرنسا إذا بيخلص أول، وغالبا رح يخلص أول أو ثاني، في دور 32 مباراة مش صعبة، بس أنت بتعرف دور 16

0: أها.
1: هذه قضية مهمة جدا. فبالتالي برأيي 48 منتخب، غير أنه في عنا أهداف كثير، التنافسية برأيي أقل بكثير من مونديال قطر. ومتذكر أنت آخر مباراة عنا تنافسية هائلة، ويمكن هذا بنقلنا للنقطة أستاذ محمد اللي بعدها، وهي تألق اللاعبين الكبار. هذا أمر لافت. يعني في كأس العالم بشكل عام اللاعبين الكبار ما بتألقوا كثير. ماشي، في لاعبي اللي بتلاقيهم في الأدوار حتى الإقصائية أكثر من دور المجموعات، وعلشان هيك لما أنا شفت الإحصائية شفت إنه لاعبي الكبار بشكل عام دور المجموعات بيسجلوا أهداف أقل من دور الإقصائي، يعني مباريات دور 16 ربع النهائي وكذا. والأمر المثير إنه بشكل عام اللاعبي اللي بيظهروا بكأس العالم هم لاعبي اللي ممكن ناس متوقعينهم، مظبوط؟ يعني أعطيك مثال 2014 خامس رودريغيز، مين كان يعرفه أصلاً قبل 2014 خامس رودريغيز؟ إشكيلاتشي 1990 مين كان يعرفه قبل كأس العالم، مظبوط؟ فعندك كتير لاعبين كأس العالم هو مسرح اللي بعطيهن الفرصة أن يبرزوا غالباً على حساب اللاعب الكبار، لأنه اللاعب الكبير لما بتلعب مع فريق مستوى عالي أنت بتتفاجئش، مظبوط؟ يعني اللاعب بيكون عارفين من هو كل الناس تعرف من ميسي، وكل الناس تعرف من رونالدو، وكل الناس تعرف امبابي، ولكن للأسف ضعف الفريق المنافس أعطى الفرصة لميسي ورونالدو وامبابي وهالاند إنه التوهج بشكل لافت. لما أنت بتلعب مع كل احترام للفرق اللي معها، وراح أكون واضح، لعب هالاند ما انت عارف قبل اللعب انه راح يضرب على العراق جول او جولين، مظبوط؟ اكل شيء
0: يعني ما بعرف، متوقع
1: بحكي انه متوقع
0: طبعا.
1: شو التوقع تبعنا؟ برضو نفس الشيء البرازيل فينيسيوس، يعني اللاعبين الافضل في العالم هم اللي بيسجلوا اهداف بشكل سهل جدا. زي ما قالوا قبل المونديال، يبدو لي انه المونديال الحقيقي يبدا في دور 32
0: يعني، وهذا هذا هذا هو نسبه بده كمان التشويق والاثاره. ما دام جبت سيره بعض النجوم فادي عجاوي، دعنا نتحدث عن تألق النجوم الكبار. لما نقول نجوم كبار دغري وانا مغمض وانت مغمض، المشهورين رونالدو، ميسي، امبابي، هالاند، هاري كين، هذول الناس اللي بتعتبرهم نجوم لانه بارزين. اذا بدك تضيف انت باتريك فينيسيوس، متاسف طبعا بدون شك. لماذا استعاد من وجود باعتقادك هؤلاء النجوم استعادوا بريقهم في هذه النسخه؟ بعدين اذا بعدين بسالك سؤال او بدك تضيف، هل هي تعتبر ظاهره استثنائيه مقارنه مع النسخ السابقه؟
1: هذه برايي بهذا الزخم وبهذه القدرات وبهذا
0: بالك على المستمع، البعض سيوافق ما تقول، بعضها مجرد تحليل من قبلك.
1: انا اعتمد على الاحصائيات فقط، ما اعتمد عليه احصائيات.
0: ليش استعاد هؤلاء النجوم بريقهم في هذه النسخه؟
1: الان واضح انه مستوى الفرق مش كلها في المستوى المطلوب في كاس العالم، بالتالي سهل عليك اثبات. يعني انا مثلا بثيت مباراه الجزائر وشفت، توقعت من الجزائر كثير، ولكن لاحظ ميسي كان سهل جدا على الواقف يلعب، يمكن حكينا بهذا الموضوع
0: طبعا.
1: ما مشيش 7 كيلومتر، يعني تغطي 7 كيلومتر هذا الشيء ضئيل جدا، يعني عشان يكون واضح. فسهل جدا انك جبت 3 اهداف من نفس المكان. لما بيلعب امباب ضد العراق، مع كل احترام للعراق، شفت بسهوله يعني بسجل اهداف. هالاند نفس الشيء، يعني فينيسيوس حتى يعني بتلعب مع هايتي ولا يعني شيء حقيقه، يعني يظهر لك أنه فارق المستويات يعطي فرصة لهؤلاء النجوم أنهم يبرزوا. هذا لا يعني أنه بالأدوار القادمة ما راح يعطوا، بالعكس، لاعبين كبار، ولكن بهذه
0: بس في مضمون أنه هذا التألق سيأخذهم من نفس الموقع إلى الأدوار الثانية، ولا تختلف الأمور؟
1: هذا هو السؤال. السؤال في دور 32 هل راح يبين عندي؟ يعني أنا تخيل أنا بعد مبارتين وأنا راح أقول كلام يمكن جماهير ميسي راح تزعل مني، بس معليش راح أقول الكلام كالتالي. أنا لغاية الآن بالنسبة لي لم أرى الأداء الحقيقي أو لم أرى الصورة الحقيقية لميسي في كأس العالم، لأنه ما كان في تحديات حقيقية لميسي في دور المجموعات.
0: هذا ماشي، بس كمان أنا بدي مش أدافع، أنا بدي أخذ الموقف الثاني. كمان شفنا نجوم آخرين ما كان في قبالهم منافسة واو فوق الطاقة، رونالدو مع أوزبكستان كمان نفس الشيء.
1: وهذا كلامي انه ينسحب على الجميع.
0: ايوه طيب، اذا هيك قبلنا الشغل.
1: ينسحب على الجميع امباب وكذا، في برايي المباريات راح تكون اقوى. ونقطه استاذ محمد، بما انه بنحكي المغرب، يعني صرنا عارفين مع مين تلعب، مع هولندا. هل من المعقول، انا لما حكيت على توزيعة القرعه اللي عملوها الفيفا، هل من المعقول منتخب برازيل او المغرب لما بدهن يلعبوا بده يلعبوا في نهاية المطاف؟ شوف لعبوا أداء كبير، الفريقين خلصوا بسبع نقاط، الفريقين كانوا بسيطرة كاملة على المجموعة، وفريقين كوايا. فيش حد اليوم بيقولش إنه المغرب والبرازيل فريقين من أفضل 8 في العالم، يعني بالتأكيد. فأنت اليوم تيجي المغرب مع كل تعبها

0: تلعب مع هولندا اللي هو فريق ناري يعني. يعني كل التعب اللي تعبته عشان تلعب مع هولندا ممكن تروح يعني دور 32.
1: فريق ناري حقيقي ولا بالاسم هولندا وباسماء النجوم؟ حتى الان شو شفت؟
0: هولندا مهما فعلت، او بما انه اذا ممكن نعطي وجهه نظرنا في هذه المباراه، انا كنت افضل المغرب تلعب مع هولندا مش مع اليابان عشان كوار. يعني البعض بيقول لك اه لعبه اصعب، مظبوط انه لا المغربي لو اليابان اهون. انا برايي
1: لحظه، المغربي الهولندي، المنتخب المغربي الهولندي اهون له؟
0: انا برايي اه.
1: ليش؟ لانه اللي قباله باخذوا بجديه تامه، بيلعب كره قدمي.
0: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط. انت لما مثل اول شيء اللاعبين المغاربي مش غريب عليهم الدوري الهولندي وبيعرفوا اللعيبه.
1: طب انا اساسا بدي ارجع له، هذا انت بدك تكمل لي عن ليش استعاد هؤلاء النجوم بريقهم بالخط مشان بعدين اروح على المنتخبات العربيه.
0: نعم، اذا احنا قلنا واحد انه ضعف بعض اداء بعض الفرق، والنقطه الثانيه الحكام، التحكيم. انتبه، في البعض ما انتبه لهذه الشغله، التحكيم بيحاول يحافظ على اللاعبين، وانتبه خصوصا برايي نوعا ما بتحس هيك. انا اكثر مباراه انتبهت مثلا ميسي رونالدو، حتى في بعض المباريات يعني لاحظت ان الحكام ما بدي اقول تساهل، ولكن بيحاول يحافظ عليهم،
1: بديروا بالهم عليهم. لا بديروا بالهم عليهم اصلا. كل القوانين اللي انعملت، هاي البطاقات الصفر اللي بتتنمحها حتى نشوف هدول النجوم، بجوز يتماشى الامر انه ديروا لنا بالكم عليهم المونديال عشانهم. 48 104 مباريات طلعوا لنا شيئا على البكير، ممكن بالضبط. ما بعرف، ممكن هذا بالحسبان.
0: لا انا اوافقك الراي انه الهدف الحفاظ، بعدين مين اللي بيعمل نكهه للمونديال؟ مش النجوم الكبار
1: طبعا. انا شو بدي فيه، مونديال بدون مثلا اربعه من هذول الثمانيه في الدور ال16 او الثمانيه او 32؟
0: فالحفاظ عليهم، وهذا امر على فكره حتى في احتساب ضربات الجزاء هذا تاريخيا معروف، المنتخبات الكبيره بتاخذ ضربات جزاء اكثر من فرق الوسط او حتى الاضعف. بنفس انا بتحدث على نفس الحادثه، بمعنى
1: هذا من من مصلحه الفيفا انه النهائيات تكون شفت شو عملوا بفرنسا والارجنتين، يعني من مصلحتها انه المراحل الاقصائيه البعيده تكون لفرق كبيره ضخمه.
0: انا اللي بقصده استاذ محمد، انا برايي
1: مهنيا وتجاريا ايضا وجماهيريا
0: صحيح، ولكن انا ارى انه تجربه 48 منتخب رايي يعني واسعه زي ما بقولوا كثير. أنا برأيي إنه أكثر من نجوم 32، أنا برأيي كان مونديال رائع جدا.
1: طبعا خدني عليه هاي الجمعة الجاي، خدني عليه الموضوع هذا، رأيك في 48 ليش أروح معك على حصاد المنتخبات العربية حتى الآن، شو حققت المنتخبات، وهل فعلا يعني إحنا بعد تأهل المغرب ومصر اللي هو قريب جدا وخطير بنفس الوقت، والسعودية الجزائر، ممكن خدني لهون.
0: طيب المنتخبات العربية لا شك إنه ثمن منتخبات كثير للأمانة، يعني مع كل احترام للعراق، الأردن، قطر،
1: تونس.
0: آه طبعًا ما في حاجة نرجع شو حكينا قبل المونديال، وأنت بتعرف تونس شو حكينا عنها والعراق وكذا، ولكن اللي أقصده أنا إنه في نهاية المطاف قد نتفاجأ بسبب ضعف دور المجموعات إنه أربع منتخبات قد تصل الدور القادم. ما زال يعني عندك المغرب صاعدة.
1: أما أنا حكيت لك يعني بعده مفتوح أمام السعودية والجزائر.
0: بالضبط يعني، ومصر برأيي 99.9 يعني اليوم، حتى اليوم ممكن يبين يعني. فبالتالي بضل عندي الجزائر، والجزائر
1: مصر بأربع نقاط بيطلع 1.5% في المية.
0: بالضبط، فبضل الجزائر، والجزائر هاي من اللعب على فكرة أستاذ محمد اللي حظ الجزائر إنه مباراتهم في آخر الدور، يعني بتصير عارفة إيش بدها قبل اللعبة. انتبه يعني قبل لعبة النمسا الجزائر بتكون عارفة هل هي بحاجة لتعادل أو حتى خسارة بجول أو جولين أو حتى فوز، هذا مهم جدا لأنه بتكون خالصة كل المجموعات، فبالتالي عارفة الجزائر إيش بدها عشان تخلص ثالث وإيش بدها عشان تخلص ثاني، ومش بس هيك بتكون عارفة من مين ممكن تلعب بالدور القادم قبل اللعبة قبل النمسا، وهذه نقطة مهمة. فهذا اللي حكيت عنه
1: يعني، والله أفضلية معطاة لمنتخب الجزائر وإن جاءت بشكل عفوي يعني مش مخطط له،
0: لأنها موجودة في مجموعة اللي هي أعتقد العاشرة أو العاشرة، وبالتالي لما أنت تكون بهيك مجموعة وآخر يوم وآخر مباراة فأنت معك الوقت شو بكل تهندسها، بدك أنو منتخب تلعب معاه، بدك تلعب. وعلى فكرة النمسا ما رح تخاطر برضو عشان أكون واضح، النمسا ما رح تخاطر عشان تغلب بالآخر تخسر، فبالتالي المباراة أنا شايفها إما تعادل أو إذا كان إنه التنين بيطلعوا بثلاث نقاط ساعتها بكون مباراة هجومية لأن كل واحد بده يغلب فيش عليه خطر، هذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة للمنتخب السعودي واضحة لازم يفوزوا، بيلعبوا مع الرأس الأخضر الآن بتقول لي شو احتمالات
1: السؤال، خلينا نرجع السعودية، فوز بفارق لا؟
0: لا لا لا
1: بكفي 1-0؟
0: بكفي 1-0 لأنه أربع نقاط بتصير، يعني مع التعادل
1: أربع نقاط حقيقة من الأربعة. كل الأربعات بتوقع إنه في عنده صار في فرق منتخبات ثلاثة في قسم بده يطلع من ثلاثة.
0: لا ما
1: أظن. بلى يمكن في يمكن منتخب واحد يطلع من ثلاثة ممكن بالضبط. ممكن.
0: بالضبط. بس أنا اللي بقوله لاحظ السعوديين بنتخلص تاني كمان. مش ثالث. تاني ليه؟ لأنه إسبانيا والأوروغواي مع بعض وما أعرفش إذا الأوروغواي تعادل والسعودية غلبت السعودية تاني بتخلص. فعملية السعودية فيها عيش تلعب. مباراة متوازنة مع الرأس الأخضر ولكني ما زلت أعتقد الرأس الأخضر أفضل طبعا عطفا على المباراة مع أنه أنا يعني بخالفك وإحنا تحدثنا أستاذ محمد
1: ما تخاف فليكن فليكن فليكن عجبتني وبدي عبد أطرحها أنا وياك هاي النقطة راح نبث أنا وياك لعب مزبوط الأردن والأرجنتين تحصيل حاصل ولكن سيراها جمهور غفير جدا راح نبثها أنا وياك ونتحدث عن هاي النقطة في أقرب فرصة بتكون خلال البث إذا تطرحها استكولها أنه أنا قلت تأثر سلبيا وجود نجوم كبار في الدوري السعودي على اللاعبين أنت قلت لا بالعكس تواجدهم أعطاهن أنا بررت لا بررت أنه لعبوا بس ما كانوش مركزيين كانت الأنظار والتركيز على الأجانب مع أنه لعبوا أنت عندك نظرية عكسية
0: وجهة نظر مهم جدا أنا على فكرة الناس بسمعوا مبسوطين من هذا الحوار
1: طبعا فليكن
0: فأنا بدي يعني جملة بما أنه بتحكي أنا رأيي في موضوع الكرة القدم السعودية وتأثير اللاعبين الأجانب يؤخذ على مدى بعيد وليس المدى القصير بمعنى أنه بنفعش أنا 3 سنين 4 سنين الدوري السعودي وأجي أكون اللاعب مش مستوى والاحتكاك وكذا أنا أتحدث على 10 سنين لأن أنت بحاجة لجيل كامل يتغير تغير دماء وبالتالي اللاعب يطلع ابن 16 وابن 15 يحتك مع اللاعبين ويتأسس على أساس صحيح يعني شو دي يفيد اليوم 3-4 سنين للدوسري ابن 34 سنة بيفيده احتكاك أو مثلا كانوا اللي عمره 29 سنة شو راح يفيده هذا الاحتكاك 3-4 سنين يمكن يفيده شوي بس ما بيطور أداءه لأنه الأساس غير صحيح
1: وجهة نظر
0: راح يكون نقاش مهم جدا يمكن يكون معنا في خلال المباراة ولكن أهم شيء أنا آمل إحنا في عنا مباراتين اليوم طبعا العاشر طبعا عندك النرويج وفرنسا وعلى فكرة السؤال بالنسبة لفرنسا والنرويج مين اللي بده يقابل البرازيل بدور ال 16 ومين بده يقابل ألمانيا بدور ال 16 هذا السؤال لاحظ يعني مباراة فرنسا والنرويج السؤال بده يختاروا الفريقين بدور ال 16 انا بحكيش على دور 32
1: 16 فيما اذا تعدى المنتخبان دور 32
0: بالضبط الاثنين يعني بيختاروا كل واحد طريقه هل بتختار النرويج تلعب ضد ألمانيا أو ضد البرازيل ونفس السؤال يطرح لفرنسا وبالتالي هذه أسئلة مهمة جدا لهذه الفرق والقرعة برأيي ظلمت كثير من المنتخبات وهذا
1: يعني بدنا نشوف مغادرة منتخبات قوية في 16
0: في 16 بعد 32 بعدنا احنا مش شايفين كل شيء الصورة بعد مش واضحة بدور 32 بس بدور 16 في منتخبات بدها تكون يعني مرشحة لكأس العالم تروح هذا شيء كبير جدا بالإضافة راح نشوف منتخبات اللي هي ضعيفة ممكن تصل ربع النهائي يعني لأن الطريق على فكرة المغرب إذا فازت على هولندا سهل عليها تروح ربع النهائي كندا وكندا مع مين مع جنوب افريقيا
1: بدها تاخذ واحد منهن
0: والفريقين اسهل من هولندا واذا المغرب مركت هولندا انا برايي المغرب على الربع النهائي اقل تقدير يعني
1: طيب
0: مصر مصر بما ان نحكي عن مصر اليوم بدها توازن عارف مع مين بدها تلعب اما اول اعتقد بتلعب والله انا بتذكر راح تلعب الثاني هي ثاني عمليا اذا ثاني تلعب مع استراليا هذا بشكل مؤكد إذا بتخلص تانت عم أستراليا يمكن أول مش راح يكون كتير منيح لإلها ولكن الأفضل لإلها أنه تخلص تاني أستراليا منتخب المتناول طبعا أسوأ نتيجة لمصر تخلص ثالث وبالتالي مباراة مصر وإيران مهمة جدا جدا لمصر جدا ممنوع تخسر يعني حتى لو ضامن السعود ممنوع تخسر لأنه ممكن تعلق مع إسبانيا إذا بتخلص ثالث يعني
1: ما ممكن يعني إذا خسرت بتروح على المحل الثالث وفاز البلجيكي بتروح على المحل الثالث
0: صحيح وهنا
1: طبعا شو احتمالها شو انت بتقول شو يعني شو الافضل لمصر تروح
0: انا برايي اول او ثاني وافضل ثاني لان تلعب مع استراليا بشكل مؤكد
1: بس ثاني خطر ثاني خطر
0: تلعب مع استراليا خطر استراليا انا برايي لمصر بالعكس اسهل لان استراليا قريب ادائها من نيوزيلندا كثير وبالتالي مصر عرفت تتعامل معه وبتيجي حقيقه مباراه مش سهلة ولكن أيضا بتعطي فرصة لمصر تروح بعيد برأيي فبالتالي أيضا الكرة منيحة لمصر أهم شيء ممنوع تخسر مصر، هذا مهم جدا. ممنوع تخسر مصر إنه تخلص الثالث، تخلص الثالث الطريق من الدور 32 يمكن يكون على البيت.
1: طيب أعود وألتقي بك إن شاء الله. بدك عندك جملة بعد؟
0: اللي بحكي إنه نحن نتأمل يكون أربع منتخبات، ما زلنا كنا المغرب ومصر، الجزائر برأيي بنسبة أكثر من 90%، أكثر من 90% راح تكون. بضل إذا البونوس تبعنا إذا السعودية طلعت، البونوس إذا السعودية طلعت.
1: طيب أنا وأنت سننقل لمباراة الأردن أمام الأرجنتين الساعة 5 الفجر يوم الأحد إن شاء الله، فليستمتع المشاهدون والمستمتعون على حد سواء. أردن وأرجنتين، واو يعني التعمري قدام ميسي، ومع أنه التعمري شايف حاله شوي في المباراة السابقة صار يعملها بطل، بتشرح لي إياه في المباريات المحلل. شكرا جزيلا لك على كل هذا فادي عجاوي، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. إذن سيداتي وسادتي، نحن معكم في مكان راديو تلفزيون وديجيتال، نقوم بنقل وقائع العديد من المباريات. تابعونا عبر شاشة تلفزيون مكان، وعبر راديو مكان، وعبر ديجيتال وتلفزيون مكان. بإمكانكم المشاهدة بأفضل صورة في العالم، كان بوكس، كل حدا بيقدر ينزل كان بوكس على التلفزيون ويشوف بالعربي بجودة 4K. ولمن لا يعلم فليعلم بأن الآلاف من المواطنين العرب في البلاد الذين يساندون مكان، شكرا لكم على تشجيعكم، شكرا لكم على اختياركم مكان. احنا كمان مرة بنقول كل المحطات العربية الأخرى ممتازة، لا يعني مش ممكن نحكي كلمة سيئة عن الآخرين، ولكن احنا جينا بأسلوب جديد حبته الناس، والناس موجودة معنا إن شاء الله. وأنا سأنقل لكم المباراة النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله، والزميل باسل زريك ينقل مباراة نصف نهائي، والزميل يوسف شداد مع عباس صوان ينقل مباراة نصف نهائي، ومن هنا ننقل لكم مباريات أنا والزميل جودة عودي والزميل باسل زريك والزميل يوسف شداد مع طبعا محللين متميزين. هذه أجمل تحية، أعود وألقاكم يوم الحد فجرا، كونوا أقعدوا. الأردن أمام الأرجنتين، بث مباشر راديو وتلفزيون. هذه أجمل تحية من رصد برنامج جوسلين محمد بريك، حندهان ومحمد الشيخ خليل، وكمان يوم الاثنين الساعة 5 على شاشة تلفزيون مكان ألقاكم في برنامج الخامسة في مكان. أما الرياضة نعود ونلتقي بعد أخبار الرابعة يوم الجمعة في مكان إكس 2، والخميس أيضا بعد الرابعة في مكان إكس 2. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد وزير الدفاع كاتس أن إسرائيل سترد بقوة إذا هاجمتها إيران، مضيفا أن قوتنا مستعدة لاستكمال مهامها. ومن خلال تدوينة على منصة إكس، وجه كاتس أقواله إلى قائد فيلق القدس إسماعيل كأني في عقاب إطلاق تهديدات باستهداف إسرائيل ردا على عمليات جيش الدفاع في المنطقة. وصرح وزير الدفاع بأن خطوة إيرانية كهذه ستكون أكبر خطأ قد ترتكبه طهران. أعلن الناطق العسكري تصفية 7 إرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان أثناء قيامهم بنقل وسائل قتالية إلى مبنى بغية استهداف قوات جيش الدفاع، وتم القضاء عليهم من خلال غارة جوية نفذت في وقت سابق من اليوم. إلى ذلك أفادت قناة LBC اللبنانية أن إسرائيل أبلغت لجنة الميكانيزم بأنها وسعت منطقة الخط الأصفر لتشمل القرى برعشيت والمنصوري ومجدل زون. وفي واشنطن تستمر الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية لليوم الرابع على التوالي. في فنزويلا ارتفع إلى 589 عدد ضحايا الزلزالين المدمرين، ويبلغ عدد الجرحى نحو 3000. هذا ما أعلنته الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز اليوم. غرق شاب 20 قبالة الشاطئ عتليت عصر اليوم، ووصفت حالته بخطيرة. وقرب بيت ياناي بمنطقة الشارون غرق شخصان، ووصفت حالة أحدهما بمتوسطة والثاني بطفيفة.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في 6 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
6: أمريكا ترحب بكم.
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
8: مونديال 2026
7: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
6: في بث حي ومباشر
9: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون
10: والراديو،
6: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
9: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
10: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي.
10: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
11: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: الله الله يا أبو الورد.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
3: مستحيل أنه أنسى تحضير الوجبة المدرسية لابني في الصباح.
4: مستحيل أن أنسى مشاركة ابنتي في تحضير دروس الحساب.
3: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة، هذا لا يمكن أن يحصل معي.
4: لا تقل لي هذا لا يحصل، نسيان الأولاد في السيارة ممكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم، السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
7: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد وزير الدفاع كاتس أن إسرائيل سترد بقوة إذا هجمتها إيران، مضيفا أن قواتنا مستعدة لاستكمال مهامها. ومن خلال تدوينة على منصة إكس، وجه كاتس أقواله إلى قائد فيلق القدس إسماعيل قاني في عقاب إطلاق تهديدات باستهداف إسرائيل ردا على عمليات جيش الدفاع في المنطقة. وصرح وزير الدفاع بأن خطوة إيرانية كهذه ستكون أكبر خطأ قد ترتكبه طهران. أعلن الناطق العسكري تصفية 7 إرهابيين من حزب الله في جنوب لبنان أثناء قيامهم بنقل وسائل قتالية إلى مبنى بغية استهداف قوات جيش الدفاع، وتم القضاء عليهم من خلال غارة جوية نفذت في وقت سابق من اليوم. إلى ذلك أفادت قناة LBC اللبنانية أن إسرائيل أبلغت لجنة الميكانيزم بأنها وسعت منطقة الخط الأصفر لتشمل القرى برعشيط والمنصور ومجدلزون. وفي واشنطن تستمر الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية لليوم الرابع على التوالي. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير خارجية الدولة عبد الله بن زايد شدد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقشي على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين واشنطن وطهران بما يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت إيران أن 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بلا تصريح، ثم عادت أدراجها بعد تلقيها تحذيرا وجهته إليها بحرية الحرس الثوري. في فنزويلا ارتفع إلى 589 عدد ضحايا الزلزالين المدمرين، ويبلغ عدد الجرحى نحو 3000. هذا ما أعلنته الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز اليوم. وتتواصل أعمال البحث عن ناجين بمشاركة بعثات إنقاذ وإغاثة دولية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، ويطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف وجبال الجليل 29، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 34، و30 درجة في اللد والرملة. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
4: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
4: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
6: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
4: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

What?

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الوردة
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الله يا أبو الورد.
0: غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: جيش الدفاع يعلن القضاء على مسلحين من حزب الله بعد أن شكلوا تهديدا على القوات في جنوب لبنان. تمديد المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن بيوم إضافي وعلى جدول الأعمال المناطق التجريبية. توتر بين طهران وواشنطن على خلفية بيان أمريكي خليجي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز. حصاد الدم في المجتمع العربي، تشيع جثمان الفتى أحمد الجعبري الذي قتل بإطلاق النار في يافا. ومونديال الإثارة، الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فرنسا أمام النرويج في العاشرة على مكان. أهلا بكم. بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن، يواصل جيش الدفاع إحباط تهديدات في جنوب لبنان، حيث نفذ سلاح الجو غارة استهدفت 7 عناصر من حزب الله في منطقة المنزلة بعد رصدهم وهم ينقلون وسائل قتالية إلى أحد المباني. وقال المتحدث العسكري أن وجود العناصر المسلحة داخل المبنى شكل تهديدا مباشرا على القوات، مؤكدا أن جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديدات تستهدف قواته أو مواطني إسرائيل. وينضم إلينا في الاستوديو الزميل بيير دياب المتابع للشأن اللبناني. أهلا بك معنا بيير، مساء الخير. دعنا نبدأ بالأوضاع الميدانية. إسرائيل توسع المنطقة الصفراء في جنوب لبنان اليوم.
1: نعم، بداية مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. نايف، بالفعل حسب وسائل الإعلام اللبنانية، إسرائيل أبلغت لجنة الميكانيزم بتوسيع المنطقة الصفراء لتضم منطقة الخط الأصفر، طبعا لتضم برعشيط والمنصوري ومجدل زون. والمنصوري بالتحديد، بلدة المنصوري اللي هي على المنطقة الساحلية على الخط الساحلي بين النقورة وصور، اليوم أيضا سلاح الجو رمى مناشير فوق بلدة المنصوري، طالب السكان بالابتعاد عن البلدة وإخلاء البلدة كاملا. وقبل شوي وسائل الإعلام اللبنانية كمان بتورد خبر جيش الدفاع يسيطر سيطرة كاملة على تلة النبي طاهر. نرجع للأصف الغارة على 7 المسلحين لحزب الله، هي بالفعل بمنطقة النبطية الفوقة المشرفة المقابلة لتلة علي طاهر.
0: نعم. وفي مقابل هذه التطورات الميدانية، إسرائيل توسع المنطقة الصفراء، ولكن في المقابل الولايات المتحدة تمدد بيوم إضافي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. نعم. وقضية المناطق التجريبية ما زالت تبحث هناك.
1: صح، هني في قضيتين خلافية، المناطق التجريبية والبيان النهائي عن الجولة الخامسة للمفاوضات. المناطق التجريبية، الجيش اللبناني بيحدد 3 خطوط حمر هو ما ممكن يتجاوزهم، اللي هي ما بيدخل على أي منطقة فيها جيش دفاع، ما بده انسحاب جيش الدفاع من المناطق ضمن الخط الأصفر، بعض المناطق تكون التجريبية، وطلة علي الطاهر، خلصت الطلة، خلص الموضوع. هيدا بالنسبة للجيش اللبناني، هدول المواضيع الثلاثة. ولدرجة أنه السفيرة اللبنانية في واشنطن معوض اتصلت برئيس الجمهورية وطلبت منه أنه وقف لي شوي الوفد العسكري، يعني هو عم يعمل، عم صار فيه تناقض كتير بين المطالب السياسية والمطالب العسكرية، وعم يتمرد على سلطة رئيس الوفد السفير سيمون كرم.
0: لهالدرجة
1: لهالسبب. إنما نحن بنرجع على المفاوضات، في حسب وسائل الإعلام اللبنانية في موافقة ضمنية أمريكانية على قصة المناطق التجريبية، لكن ضمن الخط الأصفر، لكن أي مناطق بعد مش معروف شو بده يشملها الانسحاب الإسرائيلي، إذا حسب الوسائل الإعلام اللبنانية، نحن ما
0: يعني هل تبني للموقف اللبناني عمليا حسب وسائل الإعلام؟
1: حسب وسائل يعني أي نعم واشنطن تتبنى الموقف اللبناني، ودائما بذكر حسب وسائل الإعلام اللبنانية.
0: نعم.
1: ما في أي شيء بعد صادر عن المفاوضات، شيء رسمي طلع بهيدا الخطوط. هلأ بنرجع على قصة الانسحابات. نرجع على الانسحابات، لبنان بده يضرب البيان الختام اليوم يكون مدروج جدولة الانسحاب الكامل. بالمقابل إسرائيل بترفض أنه أنا بنسحب حسب الوضع الأمني وليس حسب الجدول الزمني. حسب الوضع الأمني بنسحب من المناطق معينة، مش كل المناطق، لأنه مبارح رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع حددوا لا انسحاب من المنطقة الأمنية من الخط الأصفر.
0: نعم.
1: يعني
0: طيب، يعني ربما تمديد هذه المفاوضات بيوم إضافي قد يشير إلى أنه هنالك ما يتم الحديث عنه بالتفصيل.
1: نعم.
0: عمليا حول هذه المناطق التجريبية.
1: صح.
0: وإذا ما نظرنا إلى ما يجري في الخليج وجولة وزير الخارجية الأمريكي روبيو.
1: نعم.
0: إلى دول خليجية، صدر. نعم. هناك بيان مشترك حول أيضا الوضع في لبنان، ووزارة الخارجية اللبنانية ترحب.
1: صحيح.
0: بهذا البيان كونه. صحيح. يعني يقف على مسألة السيادة اللبنانية.
1: نعم. صحيح. بالفعل وزارة الخارجية اللبنانية رحبت بالبيان عن الصادر عن قمة الخارجية واللي شارك فيها وزير الخارجية الأمريكية روبيو، وشدد على يعني هي رحبت ولا سيما على التشديد على متابعة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وعدم تعلقها بأي اتفاقات أخرى، أي سحب المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من
0: العباءة الإيرانية،
1: من العباءة الاتفاقات الإيرانية. نعم.
0: نعم.
1: والنقطة الثانية بالبيان أنه التشديد على السيادة اللبنانية لا يمكن أن تتحقق إلا بسحب السلاح من كافة التنظيمات المسلحة. مثلا كافة التنظيمات المسلحة التي لا تتبع للدولة اللبنانية يجب أن يسحب سلاحها، هيدي السيادة الكاملة.
0: واضح.
1: هذا بيان قوي أيضا مدعوم، طالع عن قمة خليجية معناته مدعوم عربيا.
0: مدعوم عربيا. نعم. وأمريكيا. وفي هذا السياق بيير، هنالك نوع من الاستياء في لبنان من الدور القطري، الدور الذي تلعبه قطر في المفاوضات. نعم. الأمريكية الإيرانية.
1: نعم.
0: وكأنه قطر يعني هكذا يفهم في لبنان إنها تلعب دور يقوي من النفوذ الإيراني في جنوب لبنان ويعطي دفعة لحزب الله.
1: صحيح. هيدي الانتقادات الصادرة من الأوساط اللبنانية اللي طبعا معارضة لحزب الله، لأنه اتهموا قطر بتسهيل النفوذ الإيراني وتقويته، عبد ربط التسويات والملفات اللبنانية بالتسويات الإيرانية الأمريكانية. هذا واحد. اثنين، أيضا قطر عم بتلعب من وراء الطاولة، من تحت الطاولة، عم بتفاوض جهات رسمية غير حكومية بلبنان من أجل تاخد وقف اطلاق نار من هون. وهيدا وكأنه اتهام لقطر، أنت عم بتفاوض حزب الله خارج سياق الحكومة اللبنانية.
0: نعم.
1: وهذا لا يجوز، لأنه نحن اليوم حسب ما أعلن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نحن دولة ذات سيادة. كل المفاوضات أو كل حكي مع أي فريق لبناني يجب أن يكون من خلال الحكومة، مع الإشارة أنه حزب الله وممثل بالحكومة اللبنانية بوزيران، يعني احكي مع الحكومة، لا عم تحكي مع حزب الله مباشرة للموضوع.
0: واضح. شكرا جزيلا لك بيير. ونحن الآن مشاهدين إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت إيران أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول خليجية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض رسوم هو بيان غير مسؤول واستفزازي. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أنهى اليوم زيارة إلى دول خليجية لطمأنتها حيال الاتفاق المتبلور مع إيران. للحديث عن ذلك أكثر معنا في الاستوديو مراسلنا وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير. إذن قضية مضيق هرمز تعود لتثير التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
2: صحيح، إيران لا تزال تصر على أن الوضع الذي كان عليه قبل الحرب لن يعود. بالنسبة لمضيق هرمز، هي تصر على إدارة المضيق والإشراف عليه بالتنسيق مع سلطنة عمان، بما أن سلطنة عمان هي على الطرف الآخر من المضيق. وحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، عمان أبلغت بعض الدول الأوروبية بأنها قد تقوم بجباية رسوم منها على كل سفينة أوروبية تمر في المضيق، على ما وصفته برسوم خدمات ملاحة وخدمات تتعلق بالحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، يعني آخر الأنباء تتحدث على أن 4 مسيرات أطلقتها إيران باتجاه سفن حاولت مرور المضيق دون التنسيق مع الجانب الإيراني.
0: ناقلات نفط
2: وأخرى سفن وسفينة شحن كذلك كانت بين هذه الناقلات.
0: من أين وصلت هذه السفن؟ هل أعلم هذه المعلومة؟
2: لم يتم تحديد المصدر، إذا كان فيما إذا كانت متوجهة اتجاه الموانئ الخليجية أم خارج منها. ولكن ترامب كتب على المنصة التابعة له ترو سوشيال بأن إيران خرقت اتفاق وقف إطلاق النار. قال أن 3 مسيرات تم إسقاطها، وأخرى يعني أصابت سفينة شحن وتسببت لها بأضرار. وقبل ذلك نايف، كان هناك استهداف كذلك ل3 سفن عبرت المضيق بدون التنسيق مع الجانب الإيراني. وبشكل عام يعني هذا يتعارض مع الموقف الأمريكي الخليجي الذي يقول أنه لا يمكن لإيران أن تجبي رسوم على سفن تمر في مياه دولية. وماركو روبيو الذي زار الدول الخليجية وأنهى زيارة استغرقت 3 أيام، أكد هو الآخر في الخليج خلال اجتماعه مع المسؤولين الخليجيين على أنه لا يمكن لإيران جباية رسوم لأن ذلك يخالف القانون الدولي، الحديث يدور عن مياه دولية. أكد كذلك للخليجيين بأن أي اتفاق يتبلور مع إيران سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الخليجية. لنشاهد.
0: نعم.
3: And the message that I come with is that we want to ensure that in any decisions that are made throughout this negotiating process, the interests of our partners and our allies in the region are always taken into account. That there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region.
2: في نفس السياق نايف، بالنسبة بما يتعلق بمضيق هرمز، كان هناك محادثة بين وزير الخارجية الإيراني عراقجي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ربما هي الأولى منذ اندلاع الحرب. وبن زايد أكد له أنه على إيران أن تحترم حرية الملاحة في المضيق. والولايات المتحدة وإيران تقيمان خط اتصال بينهما، خط مباشر، من أجل يعني عدم يعني تجنب حدوث مواجهة عسكرية بسبب مضيق هرمز.
0: نعم. وفيما يتعلق بالمفاوضات، ترامب يعود ويقول بأن هنالك تقدم في المفاوضات مع طهران، وأن بعض الأموال التي سيتم تحريرها، الأموال الإيرانية المجمدة، سيتم استخدامها لشراء مواد زراعية من مزارعين أمريكيين.
2: صحيح،
0: هذا تأكيد على ما قاله أيضا في السابق وما نفته إيران عمليا.
2: صحيح، ترامب استقبل مزارعين أمريكيين في البيت الأبيض
0: الليلة الماضية،
2: وقال يعني نحن سنفتح أمامكم سوق جديدة وهي إيران. وهو يقول الأموال التي سيتم الإفراج عنها تحت سيطرة أمريكية موجودة حاليا،
0: الحديث عن 4 مليارات،
2: عن جزء من هذه الأموال سوف يتم استخدامها لشراء أدوية وغذاء من مزارعين أمريكيين، يعني شراء قمح وصويا وذرة وما إلى ذلك، بما يعني يعود بالنافعة للمزارعين الأمريكيين أنفسهم. لنشاهد ما قاله ترامب.
4: The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big.
0: نعم وليد، في الأثناء سئل الشارع الإيراني يعني حول رأيه بسير المفاوضات مع الولايات المتحدة، هنالك نوع من التشكيك في إمكانية نجاح هذه المفاوضات.
2: صحيح، كان يعني بمناسبة يوم عاشوراء كان يعني استغل المواطنون الإيرانيون هذه المناسبة لإبداء رأيهم بالنسبة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. على فكرة سوف تستأنف يوم الأحد المقبل لمدة يومين على مستوى الخبراء، والإيرانيون على ما يبدو لا يزالون لا يثقون بالجانب الأمريكي ويشككون في نجاح هذه المفاوضات. لنشاهد ما قاله بعض المواطنين الإيرانيين.
0: نعم.
5: نه من دوست ندارم مذاکره انجام بشه. زدن باید بخورن. باید تا آخر وایسیم جلوشون. بریم جلو رحم نمی‌کنن بهمون. وقتی رهبر عزیزمون رو زدن، سران رو زدن، بازم میزنن. هیچ مذاکره‌ای وجود نداره.
6: اصلا اعتماد نه به ترامپ میشه کرد، نمیشه به اسرائیل اعتماد کرد، چون همیشه معمولا اسرائیل کسی بوده که همیشه تو وسط صلح زده زیر میز. چون الان مردم ما از نظر اقتصادی واقعا تحت فشار هستن. مذاکراتی که به نفع من نوعی نباشه، به نفع مردم نباشه، اصلا هیچ ارزشی نداره، از نظر من هیچ ارزشی نداره.
0: أنا وليد، كيف يمكن للشعب الإيراني أن يثق بالجانب الأمريكي الذي يعني قبل اندلاع هذه الحرب عندما خرج الإيرانيون للشوارع لكي يتظاهروا ضد النظام الإيراني، وعدهم آنذاك ترامب أن القوة ستأتي لمساعدتكم، والآن يتفاوض مع هذا النظام الإيراني؟
2: قال لهم ابقوا في منازلكم، نحن سنهدر البيئة وبعد ذلك ستسيطرون على زمام الأمور والحكم، ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع في نهاية المطاف.
0: صحيح، وهذا ما نراه على أرض الواقع. شكرا جزيلا لك وليد. والآن مشاهدينا إلى آفة الإجرام في المجتمع العربي، حيث قتل في يافا ليلة الماضية الفتى أحمد الجعبري في 16 من العمر جراء إطلاق نار، وأقيمت اليوم مراسم تشييع جثمانه بمشاركة المئات. إليكم تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
7: حالة من الحزن والغضب تسود مدينة يافا عقب مقتل الفتى أحمد الجعبري البالغ من العمر 16 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في شارع بن رشد الليلة الماضية. كما أصيب فتى آخر يبلغ من العمر 17 عاما بجروح متوسطة في جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل العنف المتواصل في المجتمع العربي. إلى مكان الحادث هرع الطواقم من الإسعاف وقامت بعمليات إنعاش مكثفة للمصاب الذي كان في حالة حرجة للغاية قبل نقله إلى مستشفى فولفسون، حيث أعلن لاحقا عن وفاته، فيما يخضع الفتى الآخر للعلاج. وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة وقامت بجمع الأدلة في مكان الحادث، وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن خلفية إطلاق النار جنائية، فيما لا تزال جميع اتجاهات التحقيق قيد الفحص.
8: يروبو بشتي دمويات جانو لمكم بكوخوت مروبيم سجرنو تزيرا خانو لبصع سريكوت مالمكم بونو شني بخورين شني نهارين واحد بين 15 وواحد بين 17 אחד פצוע קל והשני בפצוע במצב קשה. צערנו בהמשך נקבע מותו של הפצוע הקשה. קשה לומר שהיו יעדים או לא יעדים, בסוף זה ילדים, בסוף זה אירוע חמור ולא מתקבל על הדעת לראות בנערים. אנחנו מעריכים שזה יכול להיות שזה קשור לסכסוך פליליות.
7: עדד מן סוכני יפה ערבו ען שיעורים בפוקדן ילאמן ולאמן, מואקידין אנה ג'ראים אטלאק הנאר באתה תתקרר بشكل مقلق.
9: مجتمعنا العربي يقف اليوم أمام واقع مؤلم، حيث تحصد جرائم القتل أرواح بريئة في مجتمعنا. بالأمس قتلت فتاة بالرملة وشاب في يافا، وتركوا خلفهم عائلات بوضع صعب لا يمكن وصفه بكلمات. صمتنا ليس خيار، لن نصمت بعد أمام هذه الظاهرة الخطيرة، فحماية الحياة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المجتمع إلى جانب قيام الجهات الرسمية بواجبها في مكافحة الجريمة ومحاسبة المجرمين.
7: وشارك اليوم المئات في مراسم تشييع جثمان الفتى أحمد الجعبري.
10: فكر بأبوك وإمك قبل ما تعمل أي شيء، فكر، لأنه هم أكثر ناس رح يتحصروا. كلنا الآن منروح على بيوتنا وتبدأ حياتنا، ولكن أبو أحمد إيش يسوي؟ إم أحمد إيش تسوي بعد ما ذهب أحمد؟ حسرة جمرة في هذا القلب.
7: وبعد ساعة من جريمة يافا أصيب رجل في الخمسين من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة اللد، ونقل إلى مستشفى شمير صافر فيه لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
11: منشوف أولادنا بتقتلوا من الشمال للجنوب على إيدين ناس مجرمين، وخصوصا إنهم أبرياء ولا علاقة إلهم بالإجرام. المجرمين هدول طغوا وتفشوا في البلاد زي الفيروس، المجتمع العربي مش قادر يتخلص منه. السؤال غير إنه إحنا نلوم المجتمع الراكد والساكت، وين دور الشرطة بهذا الموضوع؟ وين دور الحكومة الإسرائيلية؟ ولا لأنها مستفيدة من هذول المجرمين؟
7: وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام نحو 136 قتيلا.
0: في سياق متصل بالإجرام، أطلق مجهولون الليلة الماضية النار على منزل رئيس مجلس محلي عار عرعرة نزار عقل دون وقوع إصابات بالأرواح، فيما لحقت أضرار بالممتلكات. وشارك اليوم رئيس المجلس في نشاطات تربوية أكد خلالها أن مثل هذه النشاطات هي الرد على محاولات المس به.
12: عارة وعرارة مركز الثقافي، مركز لهذه الجماعات الهائلة، 5000 مشارك، أطفال بتلعب، أهالي مبسوطة، هذا هو الرد. نحن مستمرون من أجل بلد، مركز الثقافي والعلم.
0: والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير، مراسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوشي، ونبدأ خالد بما يمكن وصفه بالمساس بالكبرياء الألماني، وعلى يد من؟
13: نعم، على يد الإكوادور. نعم، على يد الإكوادور، يعني علامات استفهام كثيرة حول رجال نايجلزمان. دائما هذا المنتخب بذكريات الفوز بالكأس الذهبية في عام 2014، هذه المرة بالكاد، يعني باستثناء الفوز على كوراساو، بالكاد يجابه الكبار. نعم، هناك فوز ذو جودة على منتخب ساحل العاج، لكن بدون أدنى شك الخسارة البارحة أمام الإكوادور يعني جعلت هناك العديد من علامات استفهام، خصوصا من الألمان الذين دائما معروف بطبع هذا الشعب هو المطالبة دائما بالكمال. دعنا فقط نشاهد هذا الملخص حول مباراة أمس والخسارة الألمانية. نايف،
14: وتنطلق المباراة في نيو جيرسي، هذا الاستاد الذي سيستضيف المباراة النهائية الكبرى التاريخية. رمية التماس، دقيقتان، ألمانيا تصل بسرعة إلى مرمى منتخب الإكوادور، وهذه مرة أخرى فرصة لفيرتس وتصويبها في الشباك. باتشو مع الكرة، هجمة للإكوادور خطيرة جدا، تصويبها، جول نيلسون أنغولو، التعادل.
15: مساحات لألمانيا، فراح نكون
14: والركنية خطيرة جدا، جول بلاتا، غونزالو بلاتا، فرحة سيبستيان فاكسيسي، وهي صفرة الحكم توري بينسو. الإكوادور تفوز بهدفين مقابل هدف على ألمانيا، وتتأهل على ما يبدو من المرتبة الثالثة.
0: ألمانية.
13: نعم، بدون أدنى شك، لكن بالمقابل هناك نيكولاس بيبي لاعب ساحل العاج يحيي ذكرى دروغبا في المباراة أمام كوراساو، ويضمن أيضا المركز الثاني كوصيف للمجموعة الخامسة للمنتخب الألماني. 2-0 لساحل العاج على كوراساو، فلنشاهد هذا الملخص. نايف،
16: على استاد فيلادلفيا أقيمت مباراة كوراساو أمام ساحل العاج. في الدقيقة 7 خطأ في دفاع كوراساو، يان ديموندا يستغل الفرصة إلى نيكولاس بيبي، 1-0 لساحل العاج. في الدقيقة 64 نيكولاس بيبي يؤكد علو كعب ساحل العاج، هدف ثاني بعد هجمة منظمة من المنتخب الأفريقي. ونهاية المباراة وساحل العاج وصل في المجموعة الخامسة وكوراساو يودع البطولة.
17: نعم، وفي المجموعة السادسة نايف، ما بين الفرحة الهولندية وأيضا استخلاص العبر وبطولة للنسيان لمنتخب تونس، كالعادة الخروج من الباب الخلفي لمنتخب تونس أمام هولندا وفوز هولندي ساحق على منتخب تونس الذي سيستخلص العبر بعد بطولة كأس العالم، وستكون هناك هزة أرضية لا محالة. فلنشاهد هذا الملخص.
16: على استاد كنزاس سيتي قيمت المواجهة الأخيرة لمنتخب تونس في بطولة كأس العالم، وذلك أمام المنتخب الهولندي. في الدقيقة 3 بدأ كرنفال الأهداف، دومفريس على الجهة اليمنى بتمريرة إلى منطقة الجزاء ترتطم بقدم القائد إلياس السخيري، وهدف ذاتي، 1-0 لهولندا على تونس. في الدقيقة 7 ركلة حرة غير مباشرة لهولندا تصل إلى رأس فان دايك بتمريرة إلى بروبي، وهدفان نظيفان للطواحين على نسور قرطة. في الدقيقة 45 ركنية تونسية، حنيفان المجبري إلى منطقة الجزاء وحازم المستوري يقلص الفارق. هولندا بركنية في الدقيقة 62 تجاني ريندرز بكرة مشابهة إلى رأس فان هيكي ومدافع توتنهام يعمق من الجراح التونسية، 3-1 لهولندا تنهي المباراة. هولندا يتأهل من المركز الأول وتونس ببطولة للنسيان.
17: نعم، واليابان أمام السويد كانت مواجهة جدا منتظرة، يعني اليابان الساموراي أمام جيوكرس وإيزاك من أفضل الأجيال لمنتخب السويد، لكن مواجهة تنتهي بالتعادل الودي ما بينهما. والملخص نايف.
16: على استاد دالاس مباراة اليابان والسويد تخطف الأضواء، وفي الدقيقة 56 الساموراي يهز شباك بلاجول تمريرا من ريتشي دوان إلى ديزان مائدا، ومهاجم سنتيك يهز المدرج، جيوكرس يحتفظ بالكرة في وسط الملعب، تمريرا إلى إيلانجا على الجهة اليمنى وتسديدة تضع الكرة في الشباك لاعب نيوكاسل يدرك التعادل للسويد. ونهاية اللقاء اليابان وصيفا لهولندا في المجموعة، والسويد تنهي مرحلة المجموعات في المركز الثالث ويواصل مشواره هو الآخر.
17: قبل الانتقال للمباراة القادمة والملخص الآخر، فقط نذكر أن هولندا واليابان تأهلا والسويد هو ثالث. والآن ننتقل إلى المجموعة الرابعة، وتركيا على الأقل منتخب الأناضول يعني يخرج بالفوز قبل الخروج من البطولة، وذلك على مستضيف هذه البطولة الولايات المتحدة. والملخص هنا.
16: على استاد لوس أنجلوس قيمت مباراة تركيا أمام الولايات المتحدة، وهدف أول للولايات المتحدة في الدقيقة 3 كرة إلى منطقة الجزاء وتريستي والهدف، 1-0 للولايات المتحدة. دقيقة 10 وباريس ألبر على الجهة اليمنى بكرة بينية إلى أردا جولر وجوهرة الأناضول يعادل النتيجة 1-1. دقيقة 31 هجمة تركية منظمة أركون كوكتشو ببينية وباريس ألبر يقلب النتيجة 2-1 للأبيض التركي. ما في الدقيقة 49 رمية تماس صالح الولايات المتحدة ودربكة في دفاعات تركية تنتهي بصاروخية من بير هالتر إلى شباك الحارس أورجان تشاكر، تعادل أمريكي. وقبيل صافرة النهاية كان أيهان يعلن فوزا تركيا بهدف على الولايات المتحدة بمباراة تنتهي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للمنتخب التركي الذي فاز بمباراة لا تغني ولا تسمن الجوع في بطولة للنسيان، وتأهلت الولايات المتحدة من المركز الأول.
17: وأخيرا نايف، الباراغواي أمام أستراليا تعادل سلبي ودي قبل يعني ضمن تأهل المنتخب الأسترالي والولايات المتحدة. الولايات المتحدة أول والوصيف أسترالي، والباراغواي ثالثا بانتظار باقي المنتخبات. فلنشاهد هذا الملخص.
16: ملعب سان فرانسيسكو انطلقت مواجهة الباراغواي وأستراليا أمام أعين ما يقارب 69,000 مشجع. في الدقيقة 4 محاولة أسترالية، لكن حارس مرمى الباراغواي أورلاندو خيل يتصدى. في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع محاولة لاتينية من الباراغواي، وباتريك حارس أستراليا يتصدى لكرة سهلة من موريسيو باردو، ونهاية المباراة بتعادل سلبي. أستراليا يتأهل كوصيف المجموعة الرابعة، والباراغواي ثالثا ينتظر نهاية دور المجموعات ليعرف مصيره في المونديال.
17: ونايف بدأنا بالإحماء مباريات الليلة بدون أدنى شك أن النرويج فرنسا أو بإمكانك أن تصفها بعنوان آخر مبابي أمام هالند في مباراة ستبث على قناة مكان مباراة للبروتوكول يعني كلاهما متأهلان
2: في العاشرة من هذه الليلة
17: وأيضا لكن هنا الصراع على مركز الأول والثاني ما بينهما هذه إحدى المباريات فقط نستكمل أن السنغال والعراق ستكون في تمام نفس الساعة في الثالثة بعد منتصف الليل الأوروغواي إسبانيا والرأس الأخضر السعودية وبعد ذلك في تمام الساعة السادسة بجملة أخيرة يعني هناك نيوزيلندا بلجيكا ومصر وإيران فقط جملة واحدة حول هذه المباراة كان هناك جدل ما بين المنتخبين اتفقا على أنهما لا يريدان ألوان الشعارات المثلية والتي تعادي عن بعض القناعات لكن الفيفا رد قائلا أنه سيدخل بمثل هذه الشعارات قائلا في مثل هذا اليوم الذي دائما يبدو أنه يمثل شيئا ما للمثليين وهذا الأمر الذي عرضه مصر وإيران لكن بدون أدنى شك الفيفا لم يرد على هذه القناعات وقرر أن يكون هناك مجال للمثليين وبذلك تنهي هذه الليلة.
2: شكرا جزيلا لك خالد.
17: شكرا لك.
2: ونحن أخيرا إلى الأحوال الجوية يكون الجو الليلة غائما جزئيا غدا يصبح الجو صافيا بدون تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا النشرة المسائية من مكان دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: من المستحيل أن أنسى أخذ الولد من الحضانة.
7: من المستحيل أن أنسى موعد فحص البنت عند الطبيب.
6: مستحيل أن أنسى طفلي في السيارة. هذا لا يمكن أن يحصل لي.
7: لا تقولوا هذا لا يمكن أن يحصل.
6: نسيان الأولاد في السيارات يمكن أن يحصل لكل واحد منا. قبل الخروج من السيارة وإقفالها نتأكد من نزول الجميع وعدم نسيان أي أحد منا. حياتك أهم. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. وجهت المتحدثة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي اللفتنانت كولونيل إيلا ووية رسالة إلى إرهابيي حزب الله قائلة إن المعادلة قد تغيرت بحيث أصبحت مرتفعات علي الطاهر التي اختبأوا فيها تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل. وأكدت الناطقة العسكرية من خلال شريط فيديو يظهرها داخل نفق لحزب الله أن قوات جيش الدفاع تفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ المنظمة الإرهابية في هذه المنطقة الاستراتيجية. هذا وفي واشنطن تستمر الجولة الخامسة للمفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية. وذكرت قناة الحدث السعودية أن الخلاف يتمحور حول المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب قوات جيش الدفاع، حيث تطالب إسرائيل بأن تكون هذه المناطق خارج الخط الأصفر، فيما يريد لبنان أن تكون بداخله أيضا. وأفادت القناة بإصرار لبنان على إدراج مصطلح الانسحاب الكامل في البيان الختامي للجولة، الأمر الذي تعرض إسرائيل. وجاءنا قبل قليل أن مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين كبار يتوقعون الإعلان عن اتفاق إطاري في ختام الجولة. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن القوات الأمريكية اعترضت 3 طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه سفن في مضيق هرمز، فيما أصابت مسيرة رابعة سفينة وألحقت بها أضرارا. ووصف ترامب إطلاق المسيرات بانتهاك أحمق لوقف إطلاق النار. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم بوقوع 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع، ولم يردن تعقيب عن جيش الدفاع. تتواصل حالات الغرق قبالة شواطئ البلاد، ففي أشكلون غرق رجل في 40s من العمر ووصفت حالته بحرجة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن شابين 20s غرقا قبالة أحد شواطئ ريشون لتسيون، وتوصف حالة أحدهما بما بين خطيرة ومتوسطة. وفي وقت سابق غرق 3 أشخاص في عتليت وبيت يناي. تقام الليلة وفجر غد 6 مباريات ضمن دور المجموعات في المونديال، ففي الساعة 10 ليلا بحسب توقيتنا تنطلق المباراتان بين فرنسا والنرويج وبين العراق والسنغال. وفي الساعة 3 من فجر غد يلتقي منتخب إسبانيا وأوروغواي ومنتخب السعودية والرأس الأخضر. وبعد ذلك ب3 ساعات تتبارى بلجيكا ونيوزيلندا، وكذلك إيران ومصر.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، ويطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف وجبال الجليل 29، الناصرة وبئر 7 32، هضبة الجولان 34، و30 درجة في اللد والرملة. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
8: مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بسور.

0: 18 دقيقة بعد الثامنة، أنتم عبر أثيركم أثير راديو مكان. تحية مسائية لكم أينما كنتم مستمعين ومستمعاتنا، نعتذر عن المقاطعة لنضعكم في كل جديد وآخر الأخبار بالنسبة للاتفاق بين الدولتين، بين إسرائيل ولبنان وآخر التحديثات بهذا الشأن. إذن عقدة المناطق التجريبية هل تتذلل بين لبنان وإسرائيل؟ بعد قليل مستمعينا سيدلي كل من رئيس من السفيرين ندى حمد معوض والسفير يحيى لايتر في واشنطن كلمة. يبدو أن الطرفين سيوقعان الليلة اتفاقية إطارية تمهد لبدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان. معنا هنا في الاستوديو الزميل بيير دياب ليضعنا أكثر في تفاصيل هذا الموضوع. مساء الخير بيير.
1: أهلا بك ريم. حقيقة بعد أخذ وعطى في جولات المفاوضات الثلاث التي سبقت هذه الجولة اليوم، توصل الجانبان لنوع من اتفاق إطاري يمهد لجلسات مفاوضات أخرى، إنما المهم هناك اتفاق إطاري قد يسهم بتذليل العقبات في المراحل المفاوضات المقبلة.
0: ربما نتحدث قليلا عن العقبة الأساسية بيير العالقة في المفاوضات بين الطرفين.
1: نعم، لبنان كان يسعى إلى الحصول على التزام بجدول زمني واضح لاستكمال الانسحابات الإسرائيلية، وإسرائيل أصرت على أن أي انسحابات ستعتمد على الظروف الأمنية على الأرض وليس على جدول أي جدول للانسحابات. إذن وأيضا المناطق النموذجية أو التجريبية، لبنان أصر على أن تكون المناطق ضمن الخط الأصفر الأمني أو المنطقة الأمنية، بينما إسرائيل شددت على أن تكون المناطق التجريبية بداية خارج الخط الأصفر، أي ولكن ضمن مناطق يسيطر عليها الجيش الدفاع لكن ليست قريبة إلى المنطقة الأمنية. إذن ريم، ما بدأ يصل تباعا الاتفاق الإطاري يبدو أنه سيبقي على الوجود الإسرائيلي في المنطقة الأمنية.
0: هناك أيضا معلومات من القناة 12 بيير، نجاح التجربة التجريبية وفقا للاتفاق يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل إسرائيل، بمعنى أن إسرائيل ستتمكن من تأكيد أن المنطقة منحت من قبلها للجيش اللبناني.
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: نعم نعم، والأهم أن ينجح الجيش اللبناني في سحب سلاح حزب الله وفي التفتيش على الأنفاق التي إذا ما وجد ضمن هذه المنطقة لجعلها مناطق منزوعة السلاح. وأيضا ريم، وزير الخارجية روبيو اتصل بكل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووضعهم في أجواء المحادثات والاتفاقيات التي جرت. وكانت السفيرة اللبنانية ندى حماد معوض قد اتصلت بالرئيس اللبناني جوزيف عون وطلبت منه أن يضغط ويكبح جماح الوفد العسكري الذي يبدو أنه يتمرد على القرار السياسي وعلى رئيس اللجنة سيمون
0: كرام.
1: نعم سيمون كرام.
0: سؤال لدي بالنسبة لموضوع المناطق اللتين أو المنطقتين ربما اللتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق معلومات إسرائيلية من جنوب لبنان في المرحلة التجريبية، عن أي مناطق يتحدثون بيير؟
1: ريم لم يعلن بعد عن المناطق التي
0: أو لم تحدد حتى الآن
1: تحدد بالضبط، لكن أنا أعتقد أن هذه المناطق ستكون مبدئيا بعيدة عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، يعني أي لا يمكن لإسرائيل أن تجازف بمنطقة تجريبية، لكن بإمكان إسرائيل أن تساعد الجيش اللبناني في مناطق ضمن سيطرتها إنما بعيدا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: إذن بعض المعلومات تردنا تباعا، قناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لن نغادر المنطقة التي سيطرنا عليها إلا إذا توقف الحزب، أي حزب الله، عن كونه عاملا مؤثرا في لبنان. ويقول المصدر: لدينا حرية الرد على أي تهديد يلوح في الأفق، ونحن نكرس سيطرتنا على هذه المنطقة دوليا طالما ظل التهديد قائم على حدودنا، حدود دولة إسرائيل.
1: نعم ريم، أنا في هذا الخصوص أشير إلى التهديدات التي وجهها إسماعيل قاآني اليوم لإسرائيل إذا استمرت في مهاجمة أهداف في جنوب لبنان، ويبدو أن هذا التهديد ارتبط بسيطرة جيش الدفاع على تلة علي الطاهر، وما قيل من وجود ضباط إيرانيين كبار في أنفاق تحت الأرض،
0: ما ينفيه الحزب جملة وتفصيلا.
1: نعم، أنا أتبنى الإعلان الذي أعلنته الليفتنانت كولونيل إيلا ووية الناطقة بلسان جيش الدفاع باللغة العربية عن السيطرة على تلة علي الطاهر، ومن هنا أنا أضع التهديدات الإيرانية في هذا السياق. لكن نحن بانتظار الاتفاق والإعلان عن الاتفاق، وسنشاهد جميعا أو سنسمع جميعا على أجهزة التلفزة كيف سيقف السفيرين اللبناني والإسرائيلي بجانب بعضهما للإعلان عن هذا الاتفاق الإطاري.
0: ربما هذا يمهد لاتفاق أكبر في المستقبل من كونه إطاريا،
1: يعني
0: نرجو ذلك.
1: نرجو ذلك، وأنا ما راح أكون كتير متفائل كتير، إنما هذا الاتفاق بمهد لاتفاقات مستقبلية وسيمهد للمفاوضات السياسية في المستقبل طبعا.
0: إذن مستمعينا، سيوقع كل من لبنان وإسرائيل اتفاقا يعترف بسيادة كل دولة على أراضيها وفق مصادر إسرائيلية.

0: تردنا المعلومات أيضا من وسائل التواصل الاجتماعي، مصادر وزارية بيير من الثنائي الشيعي لقناة الجديد، ما حصل في جلسة الحكومة أمس بشأن تكليف الوفد اللبناني، التفاوض في واشنطن كان مجرد أخذ علم، وفوجئنا صباحا بنشر المستند. هكذا يقول الثنائي الشيعي. حركة أمل وحزب الله ليس بجديد.
1: نعم ريم، دائما الثنائي يتفاجئون، بيكونوا موجودين على القرارات وبيوافقوا عليها، بيطلعوا لبرا لوسائل الإعلام بيعلنوا عن تفاجئهم كيف صار الموضوع. بالأمس وقعوا على ما جرى داخل جلسة مجلس الوزراء وما تم الإبلاغ عن تمديد تكليف الوفد اللبناني في المفاوضات وشرعنة هذا التكليف وأن تكون الوصية عليها الحكومة اللبنانية. وكانوا موجودين هن ضمن هذا الاجتماع ووافقوا على ما جاء فيه، بس نطلع لبرا نصير لأنه بده يخاطبوا البيئة تبعاتهم، شو بده يقولوا؟ فوجئنا ونحن مش هيك كنا متفقين. على كل حال
0: سننتظر الدقائق المقبلة ونشاهد طبعا كلمة كل من السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض والسفير الإسرائيلي يحيل لايتر.
1: نعم ريم، إذن وهنا طبعا حسب وسائل الإعلام الاتفاق الذي نحن ننتظره لا يعني اتفاق سلام، إنما وثيقة سياسية تضم النقاط المشتركة للحفاظ على مسار التفاوض، وهذا شغلي أيضا، هذه شغلي كتير مهمة لهذا الموضوع، منا يعني شغلي عبري لأنه هي عم بتأسس للمراحل المقبلة. نعم ريم، وأيضا هون بدي اتوقف كمان على الكلمة اللي حكيها اليوم أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقال شكر إيران على الانتصار وشكر إيران على المساعدة، وأيضا حدد نحن ملتزمين باتفاقية وقف اطلاق النار ب 27 تشرين 2 2024 فقط لا غير، والتي هي تعني بالسلاح جنوب الليطاني وليس بمناطق ثانية. وأيضا يعني في المقابل إسرائيل تمسكت وأعلن حتى روبيو عن إنه السيادة اللبنانية لا تعود إلا إذا بسطت الدولة اللبنانية سيطرت على كامل أراضيها وسحبت كافة السلاح من جميع التنظيمات. نعم ريم،
0: وردنا قبل قليل معلومات من قناة الجديد، عيسى السفير اللبناني يقول شرح لوسائل التواصل والإعلام أن المقترح يقوم، المقترح الذي نترقبه بعد قليل يقوم على وقف كامل للنار ويبدأ تطبيقه عبر مناطق تجريبية يتم فيها بالتزامن، يتم فيها انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش وعودة الأهالي مع تفكيك المنشآت العسكرية وسحب المظاهر المسلحة. إذن كلمة ميشيل عيسى قبل قليل. أيضا مصادر دبلوماسية لقناة الجديد، واشنطن ولبنان يعملان على هدفين أساسيين هما وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق مناطق تجريبية تسمح بعودة الجيش اللبناني طبعا إلى مواقع حساسة وعودة أهالي الجنوب وبدء إعادة الإعمار. ونرى أيضا بيير أن هذا المسار ربما يدعمه كافة أو أغلبية اللبنانيين المتواجدين في المنطقة الجنوبية. نعم. يشمل اللبنانيين الذين ينتمون إلى الثنائي الشيعي ربما.
1: طبعا أنا أعتقد أن البيئة الشيعية تعبت من الحروب من سنة 1993 وهي تخوض حروب بالوكالة عن دول أخرى. خليني هلأ وصلنا تباعا شو بتقول المنطقة اللي ممكن يكون المرحلة التجريبية تشهدها. الأولى تقع خارج الخط الأصفر غرب وادي السلوقة وجنوب نهر الليطاني، هي إنما خارج الخط الأصفر. والثانية تقع شمال الليطاني بس جزء منها يقع تحت السيطرة جيش الدفاع. إذن منطقتين، المنطقة الأولى تقع ضمن الخط الأصفر إنما جنوب النهر الليطاني، والمنطقة الثانية تقع خارج الخط الأصفر إنما تحت سيطرة جيش الدفاع.
0: ما يعني؟
1: ما يعني أن المنطقتين يعني هون المسألة صار فيها أخذ وعطى، أوكي منعطيكم من هون ومنأخذ من هون. إذن المسألة صارت أنه
0: يعني منطقة مقابل أخرى؟
1: لا ليس، لكن منطقة لا تعرض أمن إسرائيل أو أمن عناصر جيش الدفاع للخطر، ومنطقة أخرى تجريبية بتعطيها إسرائيل لتشوف نوايا جيش اللبناني، هل هو صادق بالفعل للسيطرة على كل الأسلحة غير الشرعية المتواجدة ضمن مناطق انتشاره، والمنطقتين لا تشكلان تهديدا على أمن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: ومتى من المقرر أن تبدأ هذه المرحلة بيير؟
1: عند الإعلان بواشنطن بعد المؤتمر الصحفي، أعتقد ستبدأ أو سيحدد الجدول الزمني لهذه المراحل.
0: وسؤال أخير بالنسبة لدخول أو تدخل القوات الأمريكية في المرحلة الأولى إلى جانب الجيش اللبناني طبعا للمساندة في تنفيذ المهام، ما صحة هذا الخبر؟
1: واشنطن عرضت منذ الأساس أن يكون دور للقوات الأمريكية المتواجدة، إنما دور استشاري وليس دور عملاني على الأرض، يعني هي ترشد وتوجه، وإذا ما احتاج الجيش اللبناني مساعدة قد تؤمن له هذه المساعدة من من من من الأسطول الأمريكي المتواجد في مناطق قريبة من لكن لا أعتقد أن الدور الأمريكي سيشمل الدخول العسكري على أرض الجنوب، إنما سيشمل الإشراف على الجيش اللبناني.
0: نشكرك الزميل بيير دياب على مشاركتنا في هذا البث. إذن مستمعين نجمل لكم بالخط العريض، سيوقع لبنان وإسرائيل اتفاقا يعترف بسيادة كل من الدولتين على أراضيهم. شكرا لكل من رافقنا من الهندسة الإذاعية، ونعود وإياكم الآن لمتابعة بقية فقراتنا. أنتم عبر أثير راديو مكان، في حال جد جديد سنوافيكم به تباعاً.

وانا وانتي شمعة عملنا نفس الصفحة ونفس السطر. تعال نشرب قهوة على المفرحة نحب ونغرق

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوت؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان غدا في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. في واشنطن أقيمت قبل قليل مراسم توقيع اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان، وتم خلال الساعات الأخيرة من المفاوضات بين البلدين التوصل إلى تفاهمات بشأن المناطق التجريبية التي سينتشر فيها الجيش اللبناني بعد انسحاب قوات جيش الدفاع. وذكرت قناة كان أن الجانبين وافقا أيضا على كلفية مواجهة تعاظم قوة حزب الله والتعاون مع الأنفاق. وقال وزير الخارجية الأمريكي روبيو خلال المراسم إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى فقط، وينتظرنا الكثير من العمل. وقال سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر إن إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة من خلال هذا الاتفاق. وقبل ذلك أعلنت المتحدثة باسم جيش الدفاع للإعلام العربي اللفتنانت كولونيل إيلاووية أن مرتفعات علي الطاهر التي اختبأ فيها إرهابيو حزب الله أصبحت تحت السيطرة الكاملة لإسرائيل. وأكدت الناطقة العسكرية من خلال شريط فيديو يظهرها داخل نفق لحزب الله أن قوات جيش الدفاع تفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ المنظمة الإرهابية في هذه المنطقة الاستراتيجية. قال الرئيس ترامب إن القوات الأمريكية اعترضت 3 طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه سفن في مضيق هرمز، فيما أصابت مسيرة رابعة سفينة وألحقت بها أضرارا. ووصف ترامب إطلاق المسيرات بانتهاك أحمق لوقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس مقتل 3 من عناصر جهاز الشرطة للحركة جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في مخيم المغازي وسط القطاع مساء اليوم. تتواصل حوادث الغرق قبالة شواطئ البلاد، ففي أشكلون غرق مساء اليوم رجل في الأربعينيات من العمر ووصفت حالته بحرجة. وقبالة أحد شواطئ ريشون لتسيون غرق شابان 20 وتوصف حالة أحدهما بما بين خطيرة ومتوسطة. وفي وقت سابق غرق 3 أشخاص في عتليت وبيت ياناي. أورد النبأ مراسلان أحمد أبو سويس وسالم أبو جامع. تقام الليلة وفجر غد 6 مباريات ضمن دور المجموعات في المونديال، وتنطلق بعد الساعة 2 بين فرنسا والنرويج وبين العراق والسنغال. وفي الساعة 3 من فجر غد بحسب توقيتنا يلتقي منتخبا إسبانيا وأوروغواي ومنتخبا السعودية والرأس الأخضر. وبعد ذلك ب3 ساعات تتبارى بلجيكا ونيوزيلندا وكذلك إيران ومصر.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: يبقى الجو غدا دون تغير يذكر، ويطرا ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس وحيفا 28، تل أفيف وجبال الجليل 29، الناصرة وبئر السبع 32، هضبة الجولان 34، و30 درجة في اللد والرملة. في 6 من صباح الغد سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: بلحظة من إيه من غطى عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهرب؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أجمل تحية مسائية لكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة مكان وراديو مكان، الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة في المونديال ستاد جيليت في مدينة بوسطن الأمريكية. بداية نرحب بالمحلل والمدرب السابق أحمد واهب.
1: مساء الخير.

0: إذن هذا هو استاد جيليت في مدينة بوسطن. 64 ألف متفرج سوف يشهد الجولة الأخيرة من المجموعة التاسعة في مونديال 2026. نرحب بالمحلل والمدرب الأسبق أحمد وهب. مساء الخير.
1: مساء الخير باسل إلى كل جميع المشاهدين والمستمعين راديو مكان.
0: إذن فرنسا أمام النرويج بين اثنين من المنتخبين اللذين يقودان هذه المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منتخب. فرنسا مع 6 نقاط وأيضا النرويج مع 6 نقاط. أجواء كرنفالية احتفالية طبعا في استاد جيليت في بوسطن. ولكن المفاجأة الكبيرة أحمد وهب بعد قليل سوف نشاهد تركيب الفريقين. يعني ثورة منقلب كبير بالذات في تركيب منتخب النرويج. 9 تغييرات في تركيب النرويج عن المباراتين السابقتين في هذا المونديال. هل هذه المباراة غير مهمة بالنسبة لمدرب النرويج سولباكن أحمد وهب؟
1: سولباكن فيش ولا أي مباراة مش مهمة باسل. ولكن أنا أشوف اليوم أول شيء تركيب مختلف. السبب المختلف بإيش؟ أنا راح نشوف منتخب فرنسا عامل السرعة، عامل المهارات الفردية العالية جدا أمام القوة الجسمانية، أمام منتخب منظم من ناحية تكتيكية. ولكن في نهاية الأمر في هذه المباراة كل لاعب في المنتخب بدون شك راح يكون هو لاعب جيد ولاعب ممتاز، ومش بالصدفة وصل للمنتخب. ذلك مع هناك نقص كثير من لاعبي النرويج، راح نشوف هناك مباراة متكافئة، مباراة جيدة من قبل الفريق المنتخبات الاثنين.
0: إذا المدرب الفرنسي ديدي ديشامب غير متواجد في هذه المباراة اليوم، لن يشرف على يعني تدريبات المنتخب الفرنسي بسبب وفاة والده. والمدرب ديدي ديشامب عاد إلى أرض الوطن للمشاركة في جنازة السيدة والدته، وسوف يشرف على تركيب أو تدريب المنتخب الفرنسي مساعده جوليان ستيفانز. ونحن نشاهد لاعبي الفريقين هؤلاء

0: لاعب منتخب النرويج الذي سيلعب بالتركيب الاحتياطي هذا اليوم بعدما أكد وضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور الثاني دور الاثنين والثلاثين. وهذا كيان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد يقود زملائه إلى أرض استاد جيليت ستاديوم في مدينة بوسطن الأمريكية. وأحمد وهاب المنتخبان في الدور الثاني هذا طبعا يريح من أعصابهما على أرض الملعب.
1: يريح من أعصابهما وربما راح نشوف هناك كرة قدم محررة من ناحية الأداء ومن ناحية هناك الانتشار على أرض الملعب. منتخب فرنسا من ناحية النجوم ومدجج بالنجوم أكثر لاعبين ممتازين وسط ملعب ممتاز وهجوم ممتاز وهذا الشيء اللي راح يميز منتخب فرنسا. ولكن دائما مع قوة المنتخب الفرنسي مع أوباميكانو وصليبا وميكسن اليوم اللي راح يغير ليكرون راح يغير جابريل وصليبا
0: ليس في التركيب
1: واللي راح يغير صليبا لذلك ممكن نشوف هناك شوي ثغرات من ناحية دفاعية ولكن بدون شك فريق ممتاز منتخب الفرنسي.
0: إذن أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان نحن على أعتاب انطلاق هذه المباراة الأخيرة في المجموعة التاسعة التي شاهدنا لائحتها قبل قليل. منتخب فرنسا في المكان الأول في هذه اللحظات مع 6 نقاط سجل 6 أهداف ودخل مرمى هدف واحد. منتخب النرويج في المكان الثاني أيضا مع 6 نقاط 7 أهداف مقابل 3 أهداف دخلت مرمى. ومنتخبا السنغال والعراق اللذان سيتواجهان في المباراة الموازية في نفس التوقيت لكل منهم 0 من النقاط. وكما ذكرنا يعني منتخب النرويج منتخب مغمور يعني هذا هو الظهور الرابع فقط لمنتخب النرويج في النهائيات كأس العالم والإنجاز الأكبر لمنتخب النرويج وصوله إلى ثمن نهائي نسخة 1938 و1998
1: ولكن هذه النسخة هي أفضل نسخة لهذا المنتخب النرويجي باسل. هذا المنتخب مع الكوكب
0: أبدأ في تصفيات القارة الأوروبية
1: حتى في التصفيات وحتى في المنتخب اليوم كنجوم وكلاعبين موجودين بعد شوي من حلل على اللاعبين وأي مستوى لذلك هو في أفضل مرحلة في حياته هذا المنتخب وبالأخص في المونديال وأكبر دليل على ذلك على الأداء وقوة هالاند الموجود في هذا المنتخب.
0: طيب منتخب النرويج في التصفيات في تمنديات القارة الأوروبية المؤهل إلى كأس العالم فاز في جميع
1: المباريات
0: وفاز على منتخب إيطاليا مرتين أيضا في النرويج وأيضا في مباراة الإياب.
1: ولكن نحن نشتاق لمنتخب إيطاليا في المونديال
0: يعني أكيد وجود منتخب إيطاليا في كأس العالم يعطي النهائيات طعم خاص
1: ونكهة. منتخب اللي فاز 4 مرات في كأس العالم هذا مش بس

0: المنتخبين فرنسا أمام النرويج، صراع مفتوح على زعامة مجموعة التاسعة. أحمد،
1: صراع مفتوح، والسبب كما مرة هناك كوكب من النجوم، لاعبين ممتازين، لاعبين اللي بيقدروا يقودوا المنتخب بشكل رائع، هناك مجموعة جيدة، كرة قدم جماعي، وهذا الشيء اللي بيميز هذول المنتخبات الاثنين. وحتى الآن ناحية فازوا في المباراتين في المجموعة، وراح نشوف مباراة جميلة، راح نشوف مباراة شيقة، وراح نشوف كرة قدم وبالأخص القوي

لاعب انجليزي مايكل اوليفر ابن ال 41 يقود المنتخبين الى دائره وسط الملعب. طبعا لكي نستمع بعد ثوان معدودات الى النشيد الوطني لجمهوريه فرنسا وايضا لمملكه النرويج، وتشاهدون الملعب استاد جليت في بوسطن مليء حتى المقعد الاخير، ويتسع هذا الاستاد الى 64 الف متفرج. هؤلاء هم طبعا مشجعو ومؤيدو منتخب النرويج، دوله صغيره، دولة اسكندنافية تبلغ يعني على الأكثر 5 ملايين نسمة فقط. أحمد واهب، الآن سوف نستمع إلى النشيد الوطني لمملكة النرويج.

0: إذن استمعنا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان إلى النشيد الوطني لمملكة النرويج، وبعد ثوان سوف نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية فرنسا.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of France.

في هذه الأثناء للنشيد الوطني لجمهورية فرنسا. فاصل قصير ونواصل مع أحداث المباراة.

0: برعاية ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: سيارات شحن مرسيدس من بيت
2: في الحلقة القادمة من مكان توكس رح نحكي عن كرة القدم ما بين الشغف والهوية وبين الحلم والضغط والتوقعات وكيف تحولت اللعبة إلى أكثر من مجرد 90 دقيقة. ضيوفنا رح يكونوا عضو اتحاد كرة القدم أحمد أبو العم، الحكم شذا دهامشي، وكيل اللاعبين مؤنس غبرية، واللاعب مروان كبهة. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.

الذهاب وكل شيء جاهز ومتاهب تماما لانطلاق هذه المباراه، مباراه متصدره اللائحه منتخب فرنسا اللائحه المجموعه التاسعه وبين مطاردي منتخب النرويج. وهناك نشاهد طبعا

0: الساحة مايكل أوليفر ويساعده رافق التماس كل من ستيوارت بيرت وجيمس مانورينج مساعد طبعا الحكم الرابع مانينج الصيني ونشاهد تركيب منتخب النرويج على الشاشة الذي سيفتتح المباراة مع تركيب احتياطي ليس في التركيب الأول الذي عهدنا في حراسة مرمى إيجل سيلفيك في خط الدفاع فريدريك أورشنس هنريك فلاشنر ليو أوستيغارد أندري فيوركين في خط الوسط باتريك بيرغ كريستيان ثورستفيت ثيو فاسيغارد أندرياس تشيلدروب وأوسكار بوب وفي خط الهجوم يورجن لارسن نقلة هبة ثورة منقلب في تركيب النرويج ومنتخب فرنسا مع تغييرات بسيطة عن التركيب المعهود في حراسة مرمى مايك مانيان في خط الدفاع دياو توباميكانو جول كوندي ثياو هرنانديز ماكسين لاكروي وفي خط الوسط مانو كوني إيرلينغ تشواميني عثمان ديمبالي مايكل أوليسي وفي خط الهجوم كيليان امبابي وديساير دوي كيف تقرا احمد وهاب هذه التغييرات في تركيب المنتخبين بالذات المنتخب النرويجي
1: المنتخب النرويجي مع تبديلات هائله جدا ولكن الاكثر شيء شوي ممكن انت تستبدل لاعب اثنين ثلاثه ولكن انك هالاند اوديجر سيرلوت ولفيد تانجي رايرسون لاعبين ست سبع لاعبين اساسيين في المنتخب على دكه الاحتياط مره واحده راح يكون له تاثير بدون شك امام المنتخب الفرنسي اللي بادي مع الرباعيه الاماميه اللي هي افضل رباعيه موجوده اليوم في المونديال عثمان ديمبلي اوليسي دوي وامبابي هذول اللاعبين ممتازين حسب
0: نعم دقيقة صمت حدادا على وفاة والدة المدرب ديدي ديشامب and join us in observing a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela. هذا بسبب طبعا زلزال فنزويلا طبعا بسبب كارثة فنزويلا والضحايا بسبب الزلزال نعم إذا انتهت دقيقة الصمت حدادا على ضحايا زلزال فنزويلا يمكن أيضا أن نعتبر هذه الدقيقة دقيقة الصمت أيضا حدادا على وفاة المدرب الفرنسي ديدي ديشامب ولحظات وسوف ينطلق هذا اللقاء فرنسا أمام النرويج في المجموعة التاسعة وكلا المنتخبين كما ذكرنا تأهلا إلى الدور دور الاثنين والثلاثين ولكن الصراع على المراتب والمراتب أحمد وهيب تقرر مع من سيلتقي المنتخبان في دور 32
1: بدون شك ولكن المنتخب النرويجي باسل مع 4-3-3 بدون تغيير في طريقة اللعب ولكن في المباريات السابقة لعب 4-2-4-2-3-1